المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: خيرك.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين.

وتوفير غذائك وتوفير حتى الزينة والتجمل الذي تتجمل به كالدر والياقوت والأشياء الكثيرة التي يستفيد منها الإنسان في زينته وفي علاجاته وفي غذائه وفي اقتصاده وفي كل مجالات الحياة. هذا تكريم عظيم من الله سبحانه وتعالى للإنسان وتمييز له عن سائر المخلوقات، كما قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل يستوجب منا أيها الإخوة أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نشكر نعم الله ولا أن نؤدي شكرها إلا إذا عرفنا هذه النعم، ولن نعرفها إلا بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، والتفكر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله يدعونا إلى التفكر والنظر في هذه المخلوقات العظيمة وكيف هيأ الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان كل ما فيها من بر وبحر وجبال وأودية وسهول وهضاب، كلها جاءت لتتماشى مع حياة الإنسان واحتياجات الإنسان ولتسهيل مهمة الإنسان في هذه الحياة. اليوم بإذن الله سنتحدث عن الأرض التي هي اليابسة. اليابسة رغم أنها لا تشكل سوى ما يقارب 30% من هذا الكوكب كوكب الأرض، إلا أنها هي المحل الأساسي للإنسان، كما قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكما أمر الله سبحانه وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء وقال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قبل أن يخلق الله الإنسان هيأ هذه الأرض و نظمها ورتبها لكي تخدم الإنسان وتلبي احتياجات الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: والذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. أقواتها هي أقوات الإنسان، هي ما يحتاجه الإنسان في هذه الأرض من الأقوات ومن المتطلبات. خلق الله الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فتمت 4 أيام، وخلق السماوات بكلها في يومين. إذن القرآن الكريم يتحدث عن هذه النعمة العظيمة وعن هذه الإكرامية من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. لا تجد هذه الأشياء متوفرة في أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية، ولم يتوصل الإنسان إلى اليوم إلى أنها متوفرة في غيرها من الكواكب الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هو الذي مد الأرض، هو الذي بسط هذه الأرض، جعلها مبسوطة، جعلها مدحوة، دحاها وطحاها وبسطها لكي تكون مكانا سهلا، لكي تكون مذللة للإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن ينتشر في هذه الأرض ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. كما قلنا هذه القطع المتجاورات قد تكون هي القارات، وقد تكون قطع داخل قطعة من هذه القارات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يعني حينما ننظر إلى الأرض ومدى استفادة الإنسان منها، الأرض هذا هي التي نبني فيها القصور،
هي التي نعمر فيها الحضارة الإنسانية، هي التي نزرع فيها الأشجار، هي التي تجري فيها الأنهار، التي نستخرج منها الأشياء الكثيرة التي تخدم الإنسان وتخدم حياة الإنسان. هذه الأرض أعدت بشكل دقيق وحكيم ورائع لكي تكون أجمل مكان في هذه المجموعة، لكي يتمتع الإنسان بها من الناحية الاحتياجية ومن الناحية الجمالية لهذه الأرض. تتخذون من سهولها قصورا. هذه المسافات الشاسعة والواسعة في هذه الأرض نبني فيها المدن، نبني فيها القصور، نبني فيها الحضارات الإنسانية، ونتخذ فيها المزارع والحدائق ذات بهجة كما قال الله سبحانه وتعالى. والجبال أيضا هي جزء مزجه الله سبحانه وتعالى مع هذه الأرض، ولها خصائص ولها وظائف سوف نتكلم عنها. كما قال الله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو والطحو هو بمعنى البسط والمد والتمهيد، يعني جعلها مبسوطة واسعة ممدودة للإنسان يتمدد فيها كيف يشاء، يعيش فيها، مع أن الإنسان لا يعيش على اليابسة إلا على جزء بسيط من تلك اليابسة، وبقية اليابسة إلى الآن ليست معمورة من الإنسان. يعني جزء بسيط من هذه اليابسة يمكن حوالي 20% أو أقل التي يحتلها الإنسان ويعمرها. طبعا الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأرض إلى أشكال مختلفة، فهنالك الجبال، وهنالك الوديان، وهنالك السهول، وهنالك الصحاري، وهنالك المناطق الساحلية، وقسم هذه إلى مناخات مختلفة، إلى أجواء، كل نوع منها له أجواء. فالجو الصحراوي غير الجو الساحلي، والجو الجبلي غير الجو التهامي، وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى لكل نوع منها ما يصلحه وما يحتاج إليه. الفواكه والأشجار والأثمار تنبت في كل، يعني البعض منها ينبت في الجانب الصحراوي، والبعض منها ينبت في الجانب الساحلي والمناطق الحارة، والبعض منها لا ينبت إلا في المناطق الباردة. وهكذا نوع الله سبحانه وتعالى أنواع الأرض ومناخاتها وأشكالها إلى أشكال مختلفة ومتنوعة لتلبي احتياج الإنسان وحياة الناس في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها لنا، وضعها للإنسان، وضعها لحياة هذا الإنسان لتكون مهادا وفراشا وبساطا كما قال الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الله يريد منا أن نتذكر حينما نتفكر في هذه الأرض، نتفكر في يعني ما خلق الله لنا فيها من النعم العظيمة، من السهول، من الجبال، من الوديان، من المياه، من الأشجار، من الأثمار، من الذي قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى آخره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت، وكيف جعلها الله سطحا ممتدا بشكل كبير. وللأسف البعض من قليل الفهم يفهم هذه الآية بشكل غير صحيح، ويعتقدوا أن الأرض هي سطح وأنها مسطحة، أي أنها ليست كروية أو بيضاوية، وهذا غير صحيح وفهم خاطئ. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض، أنه قال: وإلى الأرض كيف سطحت، بمعنى أنها كما قال مدت. فالآن نرى عندما ننظر إلى اليابسة، عندما ننظر إلى السهول، نرى مسافات ممتدة وواسعة ومسطحة لحياة الإنسان، لكن لا يعني ذلك أن الكرة الأرضية بكلها هي سطح كما يفهم بعض
القليل الفهم. ولهذا هذا الفهم يتناقض مع الواقع ومع الحقائق العلمية. ونحن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض بالحق أخبرنا أنه أنزل الكتاب بالحق، وأن الكتاب سيأتي بما هو الحقيقة والواقع الذي سينكشف في كل مرحلة جزء من هذه الحقيقة وجزء من هذا الواقع. فلا يمكن أن تتعارض آيات القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. وهنا ينبغي أن نفهم قضية هامة، أن ما يطلق عليه أو ما ينظر ويبحث عنه في هذه العلوم هو ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تعتبر فرضية، ومعناها أنها افتراض، نفترض أن السبب في هذه الظاهرة هو كذا، هذه تسمى في البداية فرضية، وهنالك شواهد عليها ولكنها شواهد قليلة ونادرة. إذا زادت الشواهد وتأكدت الشواهد من أكثر من شاهد وتضافرت الشواهد على هذه النظرية صارت على هذه الفرضية صارت نظرية، لكن النظرية لم تصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية هي المرتبة الثالثة لهذه المراتب. فتبدأ الفكرة بشكل فرضية ثم ترتقي إلى درجة نظرية، لكن هذه النظرية قد يثبت فيما بعد أنها ليست صحيحة، لأنها مجرد قرائن جمعت من هنا وهنا وهنا، فأعطتنا احتمالا كبيرا أن يكون السبب في هذه الظاهرة هو هذا الشيء، لكن قد يثبت فيما بعد أن هذه القرائن كانت خاطئة وأن الحقيقة العلمية هي بخلاف ذلك. يعني مثلا عندما نتكلم عن نظرية الجاذبية الأرضية، نظرية نيوتن هي نظرية، لكن حينما جاء أينشتاين جاء بنظرية مختلفة وهي النظرية النسبية وألغى نظرية الجاذبية الأرضية. إذن الذي النظريات هي أفكار واحتمالات لها شواهد في الواقع، قد تكون حقيقة علمية وقد تكون غير صحيحة. المرتبة الثالثة لهذه الأفكار هي الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة لا يمكن نفيها ولا يمكن الخروج منها، مهما جاءت من أبحاث أو من دراسات أخرى لا يمكن أن نخرج من هذه الحقيقة. إذن الحقيقة والحق والواقع هما شيء واحد. وكما قلنا الله خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، إذن لا يمكن أن يختلف الحق، الحق هو الثابت وهو الواقع لا يمكن أن يختلف، فما جاء في الكتاب الكريم لا يمكن أن يخالف الحقائق العلمية، وما كان من الحقائق العلمية لا يمكن أن يتخالف مع القرآن الكريم. إذن من أين يأتي هؤلاء الذين يريدون أن يوهمون أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم؟ من أين يأتون؟ يأتون إما بأن يعتمدوا على فرضية أو على نظرية غير مؤكدة، وإذا جاء في القرآن ما يعارضها قالوا القرآن يعارض العلم، وهذا غير صحيح، ليست معارضة. في العلم نفسه لم تعد هذه الظاهرة أو هذه النظرية حقيقة علمية. التعارض حينما يكون العلم قد أثبت بشكل قاطع وجازم أن هذه حقيقة علمية، ثم يأتي في آية القرآن ما يتعارض معها. فقد تأتي المعارضة من هذه الناحية، من ناحية أنه يأتي إلى فرضية أو إلى نظرية وهنالك ما يعارضها من القرآن، كما نقول مثلا يعني نظرية التطور. نظرية التطور فعلا هنالك ما يعارضها من القرآن الكريم. نظرية التطور التي تقول أن الإنسان هو نتائج لتطور حيواني جاء من فصيلة الحيوان وتطور هذا الحيوان إلى أن وصل إلى الإنسان، هذه النظرية يكذبها القرآن الكريم، يخبرنا أنه خلق الإنسان من طين وأنه بدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذه النظرية ليست حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية حتى يقال أن الدين أو القرآن يعارض الحقائق العلمية أو يعارض العلم،
ولا يعارض العلم، هذه ليست حقيقة وإنما نظرية، نعتبرها نظرية. هذه النظرية لو جاءت بعد فترة نظرية مخالفة لها سيلغونها، سيلغونها وسيعتبروا أنها أصبحت نظرية غير معمول بها. فهذه من ناحية هي ما يسبب لبعض المشككين في الإسلام أو في القرآن أن يقولوا أن القرآن يخالف العلم، هذا غير صحيح. العلم الحقيقي الذي كما قلنا هو حقائق علمية لا يمكن أن يتعارض مع القرآن الكريم. بسبب آخر أيضا قد يعتقد البعض أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم، بسبب الفهم الخاطئ للقرآن. الفهم الخاطئ للقرآن، حينما يأتي البعض يفهم القرآن بطريقة مختلفة، كما في هذه المسألة، مسألة الأرض وقوله وإلى الأرض كيف سطحت، حينما نأتي لنفهم كلمة سطحت بمعنى أنها سطح أي أنها ليست كروية، فهذا الفهم هو ما يتعارض مع العلم وليس القرآن الكريم. القرآن الكريم قال سطحت، والسطح يطلق على أنها حينما تمتد وتتسطح وتكون صالحة للحياة وصالحة للمشي وصالحة للتمدد فيها فهي تعتبر سطحت، وإن لم تكن سطحا يعني، وإن لم تكن سطحا، حتى لو كانت الشكل العام للأرض هي كروية لكن نحن نراها بمسافات طويلة لا تصل العين إلى مداها، هذا هو تسطيح. فالإشكالية التي يعتقد بعض الناس أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم هي غير صحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الحياة وخلق الموت وخلق السماء والأرض والكون هو الله، هو الذي خلقها، وهو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل هذه الآيات، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والحق هو الشيء الثابت، والشيء الثابت لا يمكن أن يتعدد أو يتغير، لا يمكن أن يكون مختلفا. فيجب أن نؤمن ونجزم ونثق بأن كل ما في القرآن الكريم هو صحيح وهو حق، وهو كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أيضا قد يأتي البعض ممن يحاول أن يوهم أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم، قد يأتي بآية ثم يأتي بكلام المفسرين، وهنا فرق بين كلام المفسر وبين الآية القرآنية. الآية القرآنية هي حجة ولا يمكن أن تخالف العلم، لكن كلام المفسر ليس حجة، قد يغلط المفسر في تفسير الآية وقد يفسرها بشكل غير صحيح. إذن كلام المفسر ليس حجة على القرآن الكريم، وإنما الحجة هو كلام الله. أيضا قد يأتي بعض المشككين بطريقة يأتي بآية قرآنية مثلا ثم يأتي بحديث، ثم يأتي بحديث ليفسر هذه الآية. مثلا يأتي بآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم يأتي ويقول بأن هناك حديث يقول أن هناك سبع أراضين، سبع أراضين مثل أرضكم، حتى ببعض الروايات أن فيها نوحا وموسى وعيسى ومحمد، يعني نسخة طبق الأصل من هذه الأرض، وهذا فهم غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول أنه خلق السماء سبع سماوات يعني سبع طبقات للسماء ومن الأرض مثلهن، يعني وجعل في الأرض سبع طبقات كما جعل السماء سبع طبقات، لا يوجد أرض أخرى يعني من خلال هذه الآية، ولا تكون نسخة طبق الأصل من هذه الأرض فيها نفس المخلوقين وفيها، ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني إذا الله يريد أن يخلق عوالم سيخلق عوالم مختلفة وعوالم كثيرة، نحن نقول أن الكون هذا فيه يعني الكثير من العوالم ومن المخلوقات، لكن هذه الآية لا تقول إلا أن السماوات هي سبع طبقات والأرض هي سبع طبقات. إذن هذه هي الأسباب التي قد تجعل بعض الناس يتوهم أن هناك اختلاف أو تناقض بين القرآن وبين العلم الحديث، وهذا غير صحيح. العلم الذي هو علم حقيقي ناتج عن حقيقة علمية لا يتعارض مع آيات القرآن، وآيات القرآن لا تتعارض معه، لكن البعض يتعصب مع النظريات والفرضيات ويبهر بها ويعتقد أنها حقيقة علمية. إذن الله سبحانه وتعالى يقول وإلى الأرض كيف سطحت، سطحت معناها كما فسرها في الآية الثانية مدت، مدت وجعلت كالسطح
مسافات شاسعة ووسيعة يتحرك فيها الإنسان بحرية، وليست كالجبال. الجبال هي يعني شكلها ليس فيه تمديد ولا تسطيح ولا مساحات كبيرة، وإنما لها فوائد أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول: والله الذي جعل لكم الأرض قرارا. قرارا يعني أنها هي مستقر العيش ومستقر الإنسان الذي يهدأ فيه ويستقر ويقضي حياته في استقرار تام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها. هذه الرواسي وهذه الجبال هي جزء من هذه الأرض، وهي كما أخبر الله سبحانه وتعالى: جعل فيها رواسي أن تميد بكم، يعني ثبت هذه القشرة الأرضية بهذه الجبال التي تجعلها ثابتة، وبحكمة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى وضعها بما يزن الأرض في مكانها بحيث لا تضطرب. ننظر حينما يحدث اضطراب بسيط في قشرة الأرض كيف تحدث الزلازل، وكيف تنتهي مدن بأكملها، ويقتل الآلاف من البشر لحركة بسيطة. لكن الله ثبت بالجبال ميدان أرضه وجعل لها رواسي. الرواسي كذلك هي ما يرسي الشيء أي يثبته، مثل المرسى حق السفينة. هنالك في السفينة مرسى، معناها آلة تثبيت تثبت السفينة في مكانها بحيث لا تتناقلها الأمواج. ويقول الله سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا. أوتادا الإنسان إذا أراد أن يثبت له الخيمة أو البيت العربي يعمل وتد، وتد يغرد في الأرض ويثبت هذا المنزل. كذلك الله سبحانه وتعالى ثبت الجبال في الأرض، فما نراه ظاهرا في الأرض هناك مثله أو أكثر داخل هذه الأرض. نلقي نظرة على هذه الأرض الجميلة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى من بها علينا وأكرمنا بها. أرض لا توجد في كل الكواكب التي قد تم معرفتها من خلال الإنسان. إذا نتأمل هذه المناظر الجميلة للأرض وللجبال وللأنهار الذي يقول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. هذه هي الأنهار التي هي من خلال الأرض، غير البحار والمحيطات التي هي خارج إطار اليابسة. هذه الأنهار تشكل منظر جمالي وتشكل غذاء ويعني جمال لليابسة، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. الرواسي وهي الجبال. نتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه المناظر الجميلة، وما يزيدها جمالا هو حينما يكون فيها هذه الخيول العظيمة والجميلة التي قال الله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن يوفر لنا القوت الضروري أو الأشياء الأساسية في الحياة، بل وفر لنا الأشياء الكمالية التي تبعث السعادة وتبعث الطمأنينة والراحة إلى نفسية الإنسان. تأملوا جمال هذا النهر الذي يشق في وسط هذه الغابات الجميلة بهذه الألوان الزاهية. هذا خلق الله. هل أحد من البشر يدعي أنه هو من خلق هذه الغابات أو وضع هذه الأنهار؟ هذه هي من خلق الله سبحانه وتعالى، الإبداع العظيم للخالق جل شأنه في أنواع وأشكال وألوان هذه. هكذا الأرض سطحت، حينما يقول: وإلى الأرض كيف سطحت، يقول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وإلى الأرض كيف مدت، هي هنا ممدودة، هذا هو مد. وعندما يقول: وجعل فيها رواسي، هذه هي الرواسي، هذه هي الجبال التي تثبت هذه الأرض وتخدم الإنسان كما سنتكلم عنها إن شاء الله في
الحلقة القادمة. هذه المناظر الطبيعية هي من إبداع الخالق جل شأنه، لم يقم بغرسها أحد، ولم يقم ببذرها أحد، ولم يقم بتنظيمها ولا بإعداد الصورة الجمالية لها، كلها هي من جمال وحكمة وإبداع الخالق جل شأنه، بألوان مختلفة وبأشكال متباينة، ولكنها كلها ترسم صورة لعظمة الله سبحانه وتعالى ولجمال هذا الكوكب الذي جعله الله سبحانه وتعالى كما قال والأرض وضعها للأنام وجعل خلالها أنهارا. انظروا إلى جمال هذه الأنهار من خلال الجبال ومن خلال الأرض. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سهل لنا وسخر لنا كل هذه النعم، ومن هذه النعم الأشياء التي قد وصل إليها الإنسان اليوم كما في هذا الإزفلت الذي يسهل لنا المشي والتنقل بين المناطق المتباينة وبين الجبال والسهول بطريقة مريحة وهادئة. وهذه كما قلنا هي بعض المناظر التي تشرح لنا مدى عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. تأملوا هذه الشلالات وهذه المياه. المياه كما قلنا هي أصل الحياة، إذا وجد الماء وجدت الحياة، سواء حتى في صوت الماء، حتى في منظر الماء، كلها الإنسان محتاج إليها فضلا عن احتياجه الضروري للماء كمادة أساسية في حياته. تأملوا في هذه الأشجار وهذه الألوان البديعة. التي يسبح الإنسان الخالق جل شأنه حينما يراها وحينما يطلع على هذه المناظر وهذه الشلالات وهذه الأشياء العظيمة التي تزيدنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى وتزيدنا معرفة بنعمه علينا. فإذا عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى توجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة، لن نشقى في هذه الحياة ولا في الأخرى إذا نحن اتبعنا هدى الله سبحانه وتعالى، إذا نحن سرنا وفق توجيهاته. فهو من خلق هذا الحياة وخلق هذا الكون وخلق الإنسان وعلم الإنسان كيف يعيش في هذه الحياة، أعطاها النظام وأعطاها الكتالوج لهذه الحياة ولكيفية التعامل معها ولكيفية الاستفادة منها. ولكن للأسف المسلمون أعرضوا عن هذا الكتاب وعن هذا الكتالوج وعن هذا الدستور الذي هو منهج حياة متكامل، ورموه وراء ظهورهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد أن تعود الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف الأمة قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب. حينما تعرف قيمة كلام الله سبحانه وتعالى وهديه وآياته فإنها سترتقي وستتجاوز كل الأمم، لأنه النور الذي قال الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم، فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن 25. الأشجار: الشجر ما قام من النبات على ساق، الواحدة منه شجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأشجار وأوردها في سياقات عدة، منها في سياق تعليم آدم عليه السلام، وفي ضرب الأمثال للكلام الطيب كما وردت في سياق تعداد النعم على الإنسان. قال تعالى:

فالله هو المنعم بنزول ماء يكون للشرب ونمو شجر ينتفع به في رعي الأنعام. قال تعالى:

0: فهذه الآية برهان من الله للإنسان، يعلمه بها ويدله على أن الله على البعث بعد الموت، حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن الشجر الأخضر هو الذي يحول الطاقة الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة داخل الأنسجة النباتية، التي بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية والصناعية والحياتية. فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلي الشمس، والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو الشجر. فبدون الشجر الأخضر لا توجد طاقة حيوية على الأرض.
1: لقاء أهل الخيرات عمارة القلوب. قد يجد الإنسان في مشاعره فتورا عن التفاعل مع الأمور المهمة، مع الأعمال الصالحة، مع أعمال الخير والبر. فإذا لقي أهل الخيرات من هم القدوة في قولهم وفعلهم، في اهتمامهم بالخيرات ومسارعتهم إليها، كان في ذلك حياة قلبه، عمارة قلبه، تحركت مشاعره إيجابا بشكل أكبر وتنشط لفعل الخير، لأنه يجد معه نماذج راقية تظهر على اهتماماتها وأعمالها جمالية فعل الخير، جمال فعل الخير يظهر على أعمالها واهتمامها. والحالة هي حالة إيجابية وجذابة أصلا. إذا شاهد الإنسان أهل الخيرات بروحيتهم العالية، باهتمامهم الكبير، بإحسانهم، بمسارعتهم، بأخلاقهم الكريمة، ينجذب وينتعش، ومشاعره بالخير كذلك تتأجج، مشاعره تتفاعل وتتحرك لفعل الخير.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخصف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

0: وأكلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير
1: ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير

يا دابة الأرض تأكل من فأته لما خف تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير.

شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل

الحكيم وأروني الذين أحبتم به شركاء

تظنون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا.

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون

وإن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

إن أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خير.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلاً بكم في الحلقة 35 بعد 100. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 33 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية أيها الأخوة والأخوات هي في سياق وإتمام ما ذكر الله في الآية التي سبقت هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية، ولهم عذاب، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا. هنا يسمى استثناء. لمن يعرفون لغة العرب والنحو، ذا يسمى أسلوب استثناء. أخرج، استثنى من يقع عليهم العذاب بمن تاب. إلا الذين تابوا، من تاب وأناب من معاصيه تلك، الحرب لله ورسوله وإخافة السبيل وإقلاق الأمن والسكينة وسكينة المسلمين، هذا من تاب من قبل أن تقدروا عليهم. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا قد يحصل من بعض قطاع طرق، من بعض من يخيفون السبيل، من بعض من يقلقون السكينة والأمن، يتوبون قبل أن يقبض عليهم. هنا من قبل أن تقدروا عليهم، فمن تاب في حال قبل أن تتمكنوا من القبض عليه فتوبته، وتاب توبة صادقة، فتوبته مقبولة ولا يحق عقابه ولا يصح عقابه على جرم فعله قبل توبته. وهذا كأنه من الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، تشجيع للذين اقترفوا معاصي واقترفوا خطايا من هذا القبيل، من إقلاق السكينة العامة وإخافة سبل المسلمين، لهم أن يرجعوا قبل أن يقبض عليهم، وسيسقط عنهم المطالبة بما اقترفوه من الذنوب، اقترفوه من تلك المعاصي التي أخافوا بها السبيل وأقلقوا سكينة المسلمين. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام: هذه الآية تدل على سقوط حد من تاب قبل أن يظفر به، ولا يسقط القصاص، لأن هذه الآية في سياق آية الحد فقط. إذن يغفر للتائبين، الله غفور رحيم للتائبين، يغفر للتائبين ويرحمهم، ويجب علينا نحن أن نعلم ذلك ونعمل بموجبه، فلا نؤاخذ التائب بأن نجري عليه الحد المذكور الذي ذكره في الآية. أما القصاص حينما يقتل، إذا كان قد قتل نفسا مسلمة، فلا يسقط، لأنه حق لولي المقتول، وهو غير هذا الحد الذي أسقطته التوبة، وليس حقا لولي الأمر حتى يسقطه. وكذلك وجوب إرجاع المظالم لأهلها، إذا كان ما نهبه وأخذه أموال فعليه أن يعيدها إلى مستحقيها، لأن الأصل وجوب ذلك، إلا إذا كانت أموال ملتبسة ونهب على أناس لم يعد يعرفهم ولا يعلم بأوصافهم، ولا من أين هم، ولا ما هي أسماءهم، ولا من أين بلدانهم، هذا يدخل في المظالم الملتبسة، مصارفه إلى المظالم الملتبسة، ليس له حق تملكها، لأنه تملك هذه الأموال من وجه غير صحيح، من وجه محرم. وبعض العلماء يقولون أنه يسقط عنه كل شيء بالتوبة، لأن الآية لم تذكر إلا التوبة فقط، ولم تشترط إعادة الأموال. لكن الأدلة الأخرى يعمل بها، بالأدلة الأخرى التي تفصل وتبين وتوضح من السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأدلة القرآنية في غير هذا الموضع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هنا نداء للذين آمنوا لما مر ذكر المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض وذكر نوع مدافع لذلك أتبعه بالدفاع الأكبر. هنا أتبع ذلك بالدفاع الأكبر الذي هو الجهاد في سبيله، فقد قال تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي آية أخرى لهدمت الصوامع. إذن هنا ينادي الله عباده المؤمنين ويشد أذهانهم إلى سماع هذا التوجيه الإلهي الرباني، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولما كان الجهاد شاقا على النفوس قدم على الأمر به الأمر بتقوى الله، لأن لا يستطيع أن يجاهد المجاهد إذا لم يكن متسلح بسلاح التقوى، ولذلك ابتدأ الله بالأمر بالتقوى فقال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغاء الوسيلة إليه وطلبها بالفعل المقرب لنيلها، أن يطلب الوسيلة بالفعل المقرب إليها لنيل التقوى، أو بالنية التي تصير العمل وسيلة، كالتوبة من المعاصي، ابتغوا الوسيلة إلى الله بالتوبة من المعاصي والقرب من الله. والوسيلة إذن هو ما يتقرب به، وسيلة إلى شيء هو ما يتقربه إلى ذلك الشيء أو إلى ذلك الغير، والوسيلة إلى الله هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير والبر، ومن أعظمها الجهاد في سبيله. إذن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مسلما نفسه لله سبحانه وتعالى، منقادا لأمر الله فيما يشق عليه فيما يشق على نفسه، وعليه أن يخلص الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإن الجهاد في سبيله أمر عظيم، هو شاق، هو شاق من بين الطاعات وأشق من بقية الطاعات، ولكن الله جعل في مقابل ذلك الأجور العظيمة، ولمن استشهد وقتل في سبيل الله جعل له مقاما ليس لأحد غيره إلا الأنبياء والمرسلون سلام الله عليهم. لعل وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن الجهاد في سبيل الله هو القتال لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد في سبيل الله، وكما رواه الإمام أبو طالب سلام الله عليه. ومعنى الجهاد ومعنى في سبيله هو سبيل الله واحد وطريق الله واحد، ومن أجله ينبغي أن يجاهد الإنسان في سبيله ويقاتل ويبلغ ما لديه من جهد واستطاعة في سبيل ذلك لعلكم تفلحون. الفلاح هنا المقصود به الظفر، إدراك البغية، والمقصود بنا هنا والسلام من النار ودخول الجنة، هذا أكبر فلاح، أكبر فلاح والسلام من النار ودخول الجنة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن هنا حرف توكيد يؤكد الله المعنى والجملة التي تأتي بعد هذا الحرف، حرف التوكيد. إن الذين كفروا ستقع عليهم حالة، وسيقعون في حالة عظيمة من الكرب والشدة، يتمنى أحدهم أن له ما في الأرض جميعا ومثل ما في الأرض ومثله معه، وأنه يقبل منه ذلك فدية لينجو بتلك الفدية من عذاب يوم القيامة، من العذاب الأليم، من عذاب الله في نار جهنم، ولكن هيهات أن يقبل منه. هذا فرض وتمثيل مستحيل، لأن يوم القيامة لا ملك فيه لأحد غير الله سبحانه وتعالى. هنا على سبيل المبالغة وعلى سبيل التصوير، تصوير أمر كبير، لو صور شيء قليل منه في الدنيا لكان عظيما في مقياس ومعيار ونظر أهل الدنيا. قال العلامة الشرفي في المصابيح: المقصود من الكلام، يعني في قوله تعالى إن الذين كفروا إلى آخر الآية، التمثيل. هنا التمثيل للزوم العذاب لهم، وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. هنا لا سبيل، عذاب مقيم، عذاب دائم، عذاب خالد، عذاب مستمر. لو كان يزول العذاب بمثل هذه الفدية الكبيرة لا قدم الكفار هذه الفدية دون مبالاة، لأنهم يعلمون أن العذاب أليم. وهذا يدل على أن أمور الدنيا وحقارتها وحقارة متاعها، لا ينبغي ولا يصح للمؤمن أن يجعل من هذا المتاع وهذه المصالح الزائلة ثمنا للآخرة، ويبيع الآخرة ويبيع دينه ويبيع طاعة ربه بالتافه الحقير من متاع الدنيا، لأن المقارنة هنا كبيرة. لو كان له الدنيا، لو كانت له الأرض بما فيها جميعا ومثلها معها، طلب منه أن يقدم هذه الفدية، يقدمها في مقابل أن ينجو من عذاب يوم القيامة ومن عذاب نار جهنم، لقدمها، لقدمها لما يرى من عظيم العذاب وأليم النكال. ولكن هيهات، إذن على الإنسان أن ينتبه ما دام وهو يسمع هذا الخطاب من الله وهذا التمثيل وهذا التصوير يسمعه من الله في كتابه، عليه أن ينتبه، على الإنسان المؤمن أن ينتبه في هذه الدنيا ألا يبيع دينه بالعرض الحاضر الزائل من الدنيا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هنا يحكي الله محاولة، لأن النار منفتحة فيها الفجاج وفيها الجبال وفيها الوديان، لكنها ملتهبة نارا، ملتهبة نارا. ما هم ما يريدون، يحاولون، لا يزالون يحاولون ليلا ونهارا سنوات طويلة يحاولون الخروج، يرغبون في الخروج من نار جهنم، والمحاولة مستمرة. ولذلك قال الله في موضع آخر: كلما أرادوا أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها، أي أنهم لا يزالون يحاولون بصورة مستمرة للخروج من هذا العذاب الأليم والعذاب المقيم. ولكن الجواب: وما هم بخارجين منها، لن يستطيعوا. فالمحاولة للخروج زيادة في العذاب. حينما يحاول الخروج وسيجد نفسه عند شفير جهنم أو عند قرب نهايتها، يرد ويقمع بمقامع من حديد من زبانية نار جهنم الذين موكل إليهم تعذيب أهلها، ويسحبون في السلاسل وبين جمر النيران. إذن هذا عذاب نفسي إضافة إلى العذاب الجسدي بإعادتهم إلى النار. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، عذاب باق لا ينقطع بموت ولا بغيره، ولا وليس لهم راحة منه ولا إجازة. هذه الآية والتي قبلها تابعتان للحث على الجهاد الذي هو دفع الفساد في الأرض، إذا أراد الإنسان المؤمن أن يبلغ عند الله أعلى المقامات وأعلى الدرجات في الجنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا لما كان السارق يشبه قاطع الطريق في الظلم بأخذ المال، وفي الظلم بتسبيبه للحاجة إلى الحراسة، يحرج الناس إلى أن يحرسوا، إلى أن ينشتغلوا عن أعمالهم، عن كثير من أعمالهم، ومن أهمها مثلا طلب العلم، وعن الصلاة في جماعة، وعن أعمال كثيرة، كثير منها أو بعض منها من أعمال الطاعات، قد يضطرون إلى الانشغال عن هذه الأعمال بحراسة أمتعتهم ومزارعهم ومتاجرهم وأموالهم من السراق، من السارقة. فلما كان هكذا شرع الله هذا الجزاء وهذه العقوبة الرادعة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا ثبت على أحد أنه سرق، وثبت على امرأة أنها سرقت، فجزاؤها في الدنيا وجزاء هذا الرجل في الدنيا قطع اليد جزاء، هنا جزاء عقوبة بما كسب من هذه الجريمة، نكالا عذابا من الله سبحانه وتعالى. والأمر هنا بقطع اليد موجها إلى الذين آمنوا، فاقطعوا، لمن يقول فاقطعوا؟ أمر لمن؟ للمؤمنين، ويتولى نيابة عن المؤمنين ولي الأمر، والإمام الأعظم هو الذي ينوب ويمثل المسلمين أو من ينوبه أو يمثله بإجراء هذا الحد الرادع. لأن هذه المعصية وهذه الجريمة أيها الإخوة والأخوات ليست أمرا بسيطا يقول قائل قد يأخذ شيئا يزيد ثمنه، هذا السارق أو السارقة كما حدد العلماء ما يزيد ثمنه على 10 دراهم ويقطع يده، هذا أمر بشع، وهذا كما يصوره الآن أدعياء حقوق الإنسان وأدعياء الإنسانية الذين لا شأن لهم بالإنسانية على الحقيقة، وإنما عبارة عن مصطلحات يروجون لها ويرددونها في وسائل الإعلام لأغراض لا مجال لذكرها هنا في هذا الموضع. فالله سبحانه وتعالى أراد من هذه العقوبة الأمن والاستقرار، الأمن والاستقرار ليست المسألة مسألة جزئية أن فلان أخذ على رجل غني مبلغ يسير ربما لا يؤثر أو ربما لا ينقص من ملكه ولا ينقص من ممتلكاته، لكن المسألة ليست هذه. المسألة مسألة الأمن واستقرار المجتمع. إذا أحس المجتمع أن هناك سراق وأن هناك من يسرق وأن أموالهم معرضة للسرقة يعيشون في قلق، يعيشون في عدم استقرار. فالمسألة هي هذا، أن الله يريد أمنا واستقرارا للمجتمع المسلم، وهذا السارق وهذه السارقة ستقلق أمن المجتمع وتضطرب استقرار ويضطرب استقرارهم، ويبقى كل واحد منهم خائفا على ماله، خائفا على مزرعته، خائفا على متجره إذا انتشر السراق ولا يوجد ما يردعهم. لكن إذا ارتدعوا وكفوا حفظوا أموال الناس وأمن الناس على أموالهم. إذن هذه هي الغاية وهذا المقصد الرباني، المقصد الرباني العام يريد الله للمجتمع المسلم أن يعيش في أمن واستقرار. انظروا كيف إذا دخل أحد المصلين إلى الصلاة وهو لديه ظن أن هذا المسجد يقع فيه سرقة كثيرة للأحذية مثلا، فإنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى للصلاة وهو منزعج مضطرب النفس، خائف أن يصلي ويعود لأخذ حذائه ليخرج به إلا وقد أخذه سارق من السراق. فهذه الحالة، الحالة هذه هو لا يهمه قيمة ذلك الحذاء الذي لا أحيانا يستطيع أن يشتري أحذية عديدة، لكن المسألة مسألة أمن النفوس واستقرارها، أمن النفوس واستقرارها، ولا يحس ولا يشعر بقيمة هذه العقوبة الرادعة إلا من تعرض للسرقة. من تعرض للسرقة سيقول، سيدفعه غضبه وسيدفعه ما تعرض له إلى أن يقول ربما استحق هذا السارق أو هذه السارقة أكثر من هذه العقوبة، أكثر من هذه العقوبة التي ذكرها الله. ولكن الله حكيم لا يعاقب إلا بما فيه حكمة. أمر الله بقطع يده التي تسرق، بقطع يده التي تمد إلى أموال الناس، التي تخيف الناس، التي تقلق أمن المجتمع وسكينته، جزاء بما كسب من هذه الجريمة نكالا من الله. هذا من الله ليس من النبي ولا من إنسان، هو عقوبة من الله، وعلى الناس أن يقبلوا بحدود الله. إذن والمسؤول عن إقامة هذه الحدود هو قائد الأمة وإمامها الأعظم، هو المسؤول عن تطبيق شريعة الله وعن إقامة حدود الله. فهذه الآيات يعتبرها العلماء من دلائل الإمامة، آية المحاربة الذين يحاربون الله ورسوله وما بعدها، وآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيها كما أخذ العلماء فيها دلالة على إقامة الإمام، لأن الفرد والقائد الأعظم للأمة، لأن الفرد كل فرد لا يستطيع أن لا يتهيأ له أن يقيم الحد وحده، ولو حاول أحد بدون سلطة بسلطة لعم الفوضى. لو حاول المسلمون أن يتجمعوا ويقيمون حدا على من سرق دون نظام ولا سلطة ولا قائد يقودهم لحصل الفوضى والاضطراب، وهذا لا يريده الله. ما شرع الله عقوبة القطع إلا للأمن والاستقرار وعدم الاضطراب. فإذا حصل ما هو أعظم من ذلك فإن الغرض والمقصد الإلهي ينتقض. إذن فلا يحصل ولا يتم الغرض والمقصد الإلهي إلا بإقامة إمام وقائد أعظم يقود الناس ويدير حياتهم وينظم شؤونهم ويقيم الحدود والعقوبات على أهل الجرم والذنب منهم. وقوله سبحانه وتعالى نكالا من الله، زجرا من الله للسارق ولغيره، للسارق الذي سرق زجرا حتى لا يعود باليد الأخرى يسرق، ولغيره عليه أن يرتدع حينما يعلم أن من سرق قطعت يده سيرتدع عن السرقة وسيحفظ يده ونفسه ويحفظ مال غيره. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هنا من تاب من بعد ظلمه، من بعد سرقته، وأصلح ما أفسده بسبب سرقته فإن الله يتوب عليه. فلا يتوهم هنا، حتى لا يتوهم المتوهم أن الله قد عجل له بالعقوبة، بعقوبة قطع يد، وأنها لا تقبل منه بعد ذلك توبة تنجيه من عذاب الآخرة. قال الله فمن تاب من بعد ظلمه فإن التوبة لا تزال مقبولة وإن حصلت تلك العقوبة من قطع اليد من بعد ظلمه، أي من بعد ما سرق. واستحق بظلمه قطع يده، لأن السارق ظلم المسروق عليه وجار، وظلم نفسه أيضا بأن عرض نفسه لأن ينقص منها عضو من أعضائها. وهنا قوله وأصلح يفيد إلزام أن يرجع، أن يرجع السرقة إذا كانت باقية. إذا كان السارق قد أقيم عليه الحد ولا تزالت السرقات بيده، فواجب عليه من الإصلاح وجوب، من الإصلاح وجوب إرجاع ما سرقه إلى صاحبه، ولا يكون القطع مبررا لأن يتملك ما سرقه وما أخذه بطريقة السرقة. فأما السرقة إذا كانت قد تلفت، فقد ورد عن بعض العلماء أنها تسقط بالحد، لأنه لا يجتمع على إنسان مسلم حد وغرم في آن واحد، وهذه قاعدة فقهية من قواعد الفقه التي يتعامل بها العلماء رضوان الله عليهم، بأنه لا يجتمع على إنسان حد في جسده وغرم في ماله. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

0: خبير بما تعملون
1: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو

ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا

عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة.

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا ولا يقبل نقاشا ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله، المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. شنو بعض الناس في الصلاة لا يستقر، روح فضوة قاعد، روح الصلاة الإخلاص، روح الصلاة الخشوع. أتي لكم آية في سورة الشورى: ومن آياتي أنك ترى الأرض، بتشاهدها ترى خاشعة ساكنة مغبرة، هذا كيف قال؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت كأنها تحرك ماء تجي الأشجار والرياح، وإذا هي تتمايل الزهور تحركت. فإذن الخشوع والسكون، لو خشع القلب لخشعت الجوارح. لما في الصلاة تتحرك وتعبث وتأتي بحركة ليست من أحكام الصلاة ولا من واجباتها ولا من سننها ولا من مندوباتها، وإنما هو عبث. ما يزال الله مقبلا على عبده المصلي، فإذا التفت لم يقبل الله عليه. وأشد الناس سرقة إنما سئل قال: من لا يتم صلاته ركوعا إلى آخر حديث على إنسان. ولذا قالوا إن دبل الإنسان أن يمت ببصر محل سجوده ولا يلتفت بنظر إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى يمين أو إلى شمال، هذا كلها مخالفة، هذه مزيحة للخشوع. حاولوا، لأن من شب على شيء شاب عليه. يحاول يطبع الإنسان. العسكري في بعض الدول يبقى مستقي 6 ساعات، كم في روسيا في عدل الاتحاد السوفيتي الذي هو بيحرس كبريليل من الثاني، 6 ساعات تقف الحمامة على رأسه ولا تشعر أن تحتها إنسانا، كأنه صنم، وأنت لا تستطيع أن تبقى خاشعا ساكنا متأملا مدة ما تجيش 10 دقائق 7 دقائق. هيني عقولنا يا خبرة، لما في الدنيا احنا حاذقين وما في ديننا مفرطين. الخشوع وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تروا كبير ما بيش خشوع. الخشوع يا عباد الله، دلالة الخشوع تنهاك عن أكل الحرام، تنهاك عن موالاة الظالم، تنهاك عن الفحشاء. إن الصلاة تنهى، يعني المقبولة. وجاء في حديث: من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا. وفي حديث رواه الغزالي وغيره، حديث: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. سلسل على عجيبه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بعد قالوا العاقبة: الخشوع يا عباد الله لا تفوت. أول ما يرفع جاء في حديث، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة والأمانة في الأعمال. هذا يولى ينهب، وهذا يتحيل على المال العام، وهذا يقول انتيهاه تيلي من العامل انت، وهي ما كنوا زكا يقسمها. قال: وانا عامل. من عينك عامل؟ من هو؟ قال: مالك. قلنا: هو مخاطب يدي ما عنده ولا يحل لك كرش، هذاك لا هو من التول معين وما بش معك معاه، وانت عادك حد لها شرون ما شبت اول على ما تشتي ودعمر من ظهرها وداخل حق الله وحق خلقه. بعدها يجي وقد معه في جبهته محل السجود ترى من مسافة، وإن هذا قد السواد حق جهنم. لو يصدقيه إني منعتك من الحرام، منعتك من المعاصي، جعلت خوف الله بين عيناي. قالوا إني نملة، يعني مع الهدهد. حينما أخبر من أخبر الهدهد بأن نبي الله سليمان عليه السلام هدد الهدهد كما أخبر القرآن، أخبر بين شيء أيحبسه أو يذبحه أو يعذبه. دخل متعلم تعليم من نبي، قال: يا نبي الله اذكر موقفك بين يدي الله فأغمي علم من خوف الله. هنا بنسمع الكلام منها هنا ويخرج منها هنا، أو المتكلم يتكلم من هنا إلى هنا. نري كلاما مترجما، كلاما يسمعه الإنسان ويعمل به. يا أيها الذين آمنوا لم كبر مكتا غضبا أن تقولوا ما لا تفعلون. أعينوا أنفسكم بالدعاء، أعينوا أنفسكم بالإقبال على الله، أعينوا أنفسكم بصلاة ركعة كل ليلة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على أموركم وما أهمكم وما داهمكم وما نزل عليكم وما خفتم من باطنا أو ظاهرا، فإن الله يعلم على سرائركم ومطلع على أحوالكم، لا يقبل إلا طيبة لأنه طيب وخلق الطيب وينسب إليه الطيب. هيبصروا، قلنا الفعل الكثير يفضل الصلاة، هيبصروا هذا مهمة. أنا بين صلي وبجانبي واحد، كما علم النبي بن عباس أين يقف حينما يصلي بجوار واحد، قال عن يمينه، فجاء آخر ليصلي بجانبنا، صرنا ثلاثة. إذا صار الإمام اثنين فعلى الإمام أن يتقدم أو يتأخر بجواره إلى الخلف، لكن بسروا إذا أخذوا يخضع خطوتين ويوقف حتى يفرق ثم يخضع، أما يواصل بين الخطى فكأنه يمشي في شارع عطل كل صلاة. هذا مهم، بسروا معنا مسألة مهمة. أنا بين صلي فرادها صلاة العشاء، المفروض في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية أن أبقى محلي لأداء التشهد الأوسط، سهوت أو نسيت فقمت إلى الثالثة ولم أتذكر أني لم آتي بالتشهد إلا وقد قمت إلى الثلاثة، لو عدت إلى أداء التشهد الأوسط عتبطل صلاتي. لماذا؟ لأن التشهد الأوسط سنة، والسنة إذا تركت هناك عوض عنها وهو سجدة السهو. لكن معنا مسألة، أنا بين صلي بكم صلاة العشاء، هذا المؤتم قام في الثانية ولم يأتي بالتشهد الأوسط، وأنا وقفت لأداء التشهد الأوسط فنزل وأتى صلاة الصحيحة. لماذا؟ لأنه نزل متابعة للإمام، ومتابعة الإمام واجب حتما. فضونا ذولا واحد بيصلي الفجر، حدو عجي لكم إن شاء الله. هيا بسروا معانا المرأة حينما تصلي، الرجل يندب له حال القيام، قلت لكم أن يجعل نظره إلى محل سجوده، المرأة ماشي تنظر إلى بين رجليها، الرجل حينما يبقى واقفا يجعل ما بين قدميه بما يكفي لدخول حمامه، المرأة ماشي تضم ما بين رجليها، تضم ما بين رجليها، تتحفز كما قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أذان عليها ولا إقامة، لكن لو أذنت يسمى ذكر من جيز الذكر. إذا ركعت لا تسوي ظهرها مثل تسوية الرجل، بل أخف من ذلك بكثير، يجوز لها أن تغطي جبهتها، وعلى الرجل أن يحسر وأن يرفع المانع من تمكين الجبهة من الأرض، هذا احفظوا عليها. إذا سجدت الرجل يندب له أن يجعل راحتي يعني يديه بإزاء صدغي، وألا يقعي بما قعى الكلب، أن يطرح يعني هذا حق الأرض، سواء المرأة أن تسجد بجانب فخذها، والرجل يندب له أن يفرق ما بين الفخذين والبط. هيبصروا بالمسألة، هل يندب له أن يعني حينما ينزل من الاعتداء إلى السجود أول يصل بركبتي أو بيدي؟ هناك حديثة كما جاء عند أبي داود وغيره في رواية بيدي وفي رواية بركبتي، أقول لكم عمل النبي هذين الأمرين عمدا ليعلمنا سواء نزلت بيدي أو بركبتي كلاهما صحيح ولا حرج ولا فضل لهذا على هذا، ولا تشديد تقدم اليد قبل الركبتي أو أن تنزل الركبة قبل اليد، لا حرج ولا غمة ولا خوف. مفهوم هذا؟ سروا حب المسألة، إذا كان رجل بمفرده وليس بجانبه رجل لا يصح أن يصلي بالمرأة بمفردها، صلي وحده وحده. إذا أراد أن يصلي بزوجته يأتي رجل أو طفل بالغ بجانبه وهي خلفه ولو وحده.

0: السوري لكن مكروها ويندبني قبل. أما الثوب الأبيض الرقي إذا كان الرجل لابسا لسروال تحت هذا الثوب والصلاة الصحيحة، أما إذا كان في هذا الثوب منفردا وعورة بادية يعني لون بشرة فصلاة غير صحيحة، أو كان ثوبه مخزقا مخرقا يغطي يغطي يغطي، يندب للإماء أن يكون حال صلاتي بالناس مغطيا رأسه، وإذا صلى ورأسه مكشوف فصحيحة ولا حرج في ذلك، هذا ما بش فيه خلاف ولا شيء، سواء هذا ما بش فيه. الحاذق لأنه قالوا كل ما يؤذي الإنسان أو يشغله يندب له أن يتجنبه، ولذا قالوا جنبوا مساجدكم صبيانكم لأنه قد يشغلك معك طفل صغير جدا تخشى أن يضيء أو أن يقع في بركة أو إلى آخره، كذلك كل ما يؤذي. بعض الناس يجعل كوته حقه هذا يعني معلقا عليه وفي فلوس، لو سقط على الأرض لبقي يعني فكر مشغول خوفا أن يأخذ الكوت أو الفلوس. كذلك احفظوا هذا مهمة، احفظوا قاعدة، بعض الناس يأتي وهو يصلي ومع التلف يندب لك أيها المصلي أن تصمته أو أن تغلقه حتى إذا رن وأنت في الصلاة فلا يجوز لك أن تعبث وتحرك وتخرج وطف، هذا قد وفعل قد يتصال قد بطلت الصلاة، طفه ولا صمت اكب. أما أنه يخرجه ويبزله هذا ما عادش مصلي، شي صلاة شي صلاة هذا. قالوا كان في أول الإسلام يجوز للمصلي أن يأكل ويشرب ويجيب السلام حتى نزل قوله تعالى كما رواه الإمام القاسم محمد في العصام وغيره، فقوموا لله قانتين خاص خاشع، فمنعوا من كل هذه الحركة، منعوا من هذه ولزمهم الصمت والخشوع، وكانوا المثل الأعلى للسكوت والخشوع. رزقنا الله الخشوع ووفقنا للخير كله وجنبنا من الشر كله، ونسأله أن يجعل صلاتنا وأعمالنا مقبولة بحق النبي وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامجكم الحديثي

0: نواصل معكم مستمعين الأعزاء رحلتنا المباركة في رياض السنة النبوية الشريفة، وقد وقفنا في حلقتنا الماضية على عظم شأن الصلاة ومكانتها والتحذير من التهاون بها. واليوم نتحدث عن معرفة أوقاتها التي حددها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله، ومعرفة أول الوقت وآخره عبادة في حد ذاتها. القول في أوقات الصلاة. جاء في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء قامة فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه حين وقع الشفق فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر. وهذا كان في اليوم الأول. أما في اليوم الثاني فقد جاء التفصيل في وقت آخر لكل صلاة إلا المغرب، فيقول عليه السلام: ثم نزل عليه من الغد حين كان الفيء على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء على قامتين فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم قال: يا رسول الله، ما بين هذين الوقتين وقت. ويؤكد الإمام الهادي عليه السلام هذه المعاني في كتاب المنتخب ناقلا إجماع الأمة على هذا الهدي النبوي، فيقول: أجمعوا جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمني جبريل عند البيت فصلى بالظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ويتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف اليوم التالي قائلا: ثم صلى بالغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بالمغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بالعشاء في ثلث الليل الأول، ثم صلى بالفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. ويزيدنا الحسن بن يحيى رحمه الله إيضاحا في كتاب الجامع الكافي فيقول: نروي في الخبر المشهور عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل نزل عليه فصلى به الفجر في أول يوم حين طلع الفجر، وصلى به الظهر حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وصلى به المغرب حين غابت الشمس، وصلى به العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم عاد في اليوم الثاني فصلى به الفجر حين أسفر، وصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه بعد الزوال، وصلى به المغرب في وقت واحد حين غابت الشمس، وصلى به العشاء الآخرة حين مضى ثلث الليل، وقال: ما بين هذين وقت. فوائد وأحكام. من أهم ما نتعلمه مستمعين الأعزاء من هذه الروايات أن للصلاة وقتا حدده الله تعالى، وأن هذا الوقت ليس لحظة واحدة، بل له وقت اختياري ووقت اضطراري. فالوقت الاختياري هو الوقت الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الصلاة فيه، وهو الذي صلى فيه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول. أما الوقت الاضطراري فهو الوقت الآخر. وفي هذا بيان أن الصلاة يجوز أداؤها في هذين الوقتين، في الوقت الاختياري وفي الوقت الاضطراري، وأيضا في الوقت الاضطراري لمن كان له عذر أو شغل أو عمل يمنعه من أدائها في الوقت الاختياري، وفي ذلك رحمة من الله عز وجل وتوسعة على عباده. ووقت الظهر الاختياري يبدأ من زوال الشمس ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يكون الوقت الاضطراري إلى أن يصير الظل مثليه، ووقت العصر الاختياري من بعد ذلك إلى أن يصير الظل مثليه، ثم يمتد وقت الاضطرار إلى نهاية وقته، بمعنى أن وقت العصر الاضطراري يصح أن يصلي الإنسان العصر بعد الظهر مباشرة، ووقته من ذلك الوقت إلى قبل غروب الشمس، وهذا هو الوقت الاضطراري لمن كان له عذر أو عمل أو شغل يمنعه من أداء الصلاة في وقتها. وأما المغرب فيبدأ بغروب الشمس، ووقت العشاء من بعد غياب الشفق إلى ثلث الليل، ونقول بأن ثلث الليل يقدر تقريبا في الساعة 9:30 أو في الساعة 10:30 بعد العشاء. ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى الإسفار. وأما وقت العشاء الاضطراري فمن بعد صلاة المغرب إلى قبل الفجر. وهكذا يتبين لنا أن الشريعة جعلت للصلاة وقتين، رحمة بالناس مراعاة لأحوالهم وأعمالهم وأعذارهم. وقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين هذين وقت. جاء في نهج البلاغة عن علي عليه السلام أنه أوصى قائلا: فصلوا بالناس الظهر حين تفيئ الشمس من مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداء والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين. ويختم الحسن بن يحيى رحمه الله في الجامع الكافي بتقرير قاعدة مهمة فيقول: وسئل عمن يقول إن للصلوات الخمس 3 مواقيت، فالذي اتصل بنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى 5 صلوات في 5 مواقيت إلا ما جمع بعرفة ومزدلفة. وكذلك بلغنا عن علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن للصلوات الخمس 5 مواقيت إلا من علة أو عذر. فوائد وأحكام. من هنا يتضح لنا مستمعين الأعزاء أن الأصل في الصلوات الخمس أن تؤدى في 5 أوقات مستقلة كما جاء في الروايات السابقة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 5 صلوات في 5 مواقيت، وأن الجمع إنما يكون لعلة أو عذر، وقد ورد استثناء الجمع في عرفة ومزدلفة. وهذا يؤكد أهمية المحافظة على أوقات الصلاة، وأن الأصل أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها المحدد، فلا يجمع بين الصلوات من غير عذر، ولا يجعل الجمع عادة دائمة، لأن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها. وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام بيان لأوقات الصلاة التي ينبغي أن يراعيها الإمام، فيصلي الظهر بعد زوال الشمس، والعصر والشمس ما زالت حية بيضاء، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من بعد غياب الشفق إلى ثلث الليل، والفجر في وقت يرى فيه الرجل وجه صاحبه. وفي قوله عليه السلام: وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين، توجيه عظيم للأئمة بأن يراعوا أحوال المصلين، فلا يطيل الصلاة إطالة تشق على الضعفاء وكبار السن وأصحاب الحاجات، حتى لا ينفر الناس من الصلاة والجماعة. بهذا وإياكم نصل مستمعين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وبإذن الله عز وجل سنتحدث في الحلقة القادمة عن القول في الأوقات المكروهة، نتعرف فيها على الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها الصلاة والحكمة من ذلك. حتى نلتقي بكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: الوادي إذا لم تحذر وإذا لم تعقل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: رب محمد، لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيا هات منا.
6: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
7: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا محمود لله الوعد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتضمنين
12: على أتم

الآخر الموافق 6 أكتوبر. نبدأ بما عنونته صحيفة الثورة الرسمية: مصدر عسكري ينفي ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي. الرئيس المشاط: معادلاتنا مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار السعودي. إعلان الأجواء السعودية منطقة غير آمنة ومسرحا للعمليات العسكرية. إسقاط طائرة استطلاع مسلحة وينغ لونغ 2 للعدو السعودي في تعز. طرد ميليشيات العدو في المعافر والمواسط بتعز والوصول إلى منزل الخائن العليمي. بالصواريخ البالستية وطائرات شواظ دكوا تحشيدات وآليات العدو السعودي في رأس العارة وعدة جبهات. الخارجية: يد العدو السعودي ملطخة بدماء نساء وأطفال اليمن. رئيس الوفد الوطني السعودي تعلن الحرب مجددا والرد سيتجاوز التوقعات. العدو السعودي يصعد غارته على صنعاء وصعدها استشهاد وإصابة 9 مواطنين معظمهم أطفال ونساء في بني حشيش وسنحان. مشائخ ووجهاء تعز يرفضون التحشيدات السعودية ويباركون عمليات القوات المسلحة 3. ننتقل مستمعينا الأكارم إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطاري الرياض وأبها ومصفات أرامكو في رابغ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. مصدر عسكري رفيع: قواتنا في باب المندب وكهبوب وانتصارات السعودية إعلامية. وأيضا من صعدة: عدوان سعودي يستهدف شمال مدينة صعدة. استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدة الحدودية. أيضا منظمة أطباء بلا حدود: الاحتلال الإسرائيلي يدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة. مواقع تتبع حركة الطيران تؤكد اضطراب حركة الطيران في مطار الرياض عقب الضربات اليمنية. المساواة للمسيرة: تحرير مديرية تعز أسقط مشاريع التضليل السعودية وحقق ما كان يتمناه أبناؤها. رئيس هيئة حقوق الإنسان: جرائم العدو بحق المدنيين تفضح المجتمع الدولي وحق شعبنا لن يسقط بالتقادم. توسيع معادلات الردع اليمنية: أجواء السعودية غير آمنة للطيران وملوثة بأدخنة النفط المشتعل. الأصبحي: الحرية والأمان واللحمة الاجتماعية تعود إلى تعز بعد سنوات من التمزيق السعودي الممنهج. عدوان سعودي يستهدف ميناء الصليف وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

0: ننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان القوات المسلحة تؤكد إحكام السيطرة على المكتسبات الميدانية ومصرع وجرح أكثر من 200 في صفوف المرتزقة. صور الأقمار الصناعية عمود دخان يمتد أكثر من 60 كيلومترا إثر حريق في مجمع مصفات رابغ السعودي. أيضا القوات المسلحة تستهدف مطار الرياض وأرامكو رابغ وأهدافا أخرى في أبها ونجران وجيزان. أيضا عنوان موقع أنصار الله الرياض بين التصريحات النارية والعجز الدفاعي والغرب يفضل السلامة. أيضا في موقع أنصار الله وزارة الخارجية العدو السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن. مشاهد للمرة الأولى طائرة شواظ الانتفاضية تفتك بتحشيدات العدو السعودي. الرئيس مهدي المشاط معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أيضا في موقع أنصار الله القوات المسلحة تتمكن من طرد تحشيدات العدو السعودي في المعافر والمواسط بتعز. لجنة الأسرى نظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسرى أو أسرى الجيش في ذباب. ننتقل مستمعينا الأكارم إلى الصحافة المحلية ونبدأ بما عنونته صحيفة الأخبار اللبنانية. مخاوف باكستانية من أداء العسكر، التورط في اليمن كارثة. تحذيرات إيرانية من نار تطاول الجميع، أمريكا وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة. البرازيل نحو جولة انتخابية ثانية، لولا يستعد لمعركة الحسم. إيران في المرآة الإسرائيلية أمل عريضة بانهيار النظام. القربة الإعلامية مثقوبة، التهويل لا يصنع انتصارا. ثلاث تقارير أممية عن أحوال الفقر والعوز عند اللبنانيين، 55% من العائلات لا توفر ثلاث وجبات. صنعاء تمتص صدمة الهجوم السعودي باب المندب في مأمن. ننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان سريع هاجمنا العمق السعودي ومطار الرياض ومصفات رابغ ومواقع عسكرية. باكستان تعيين نعمان محمود أمينا عاما لحلف مكة الدفاعي. بزشكيان أين حقوق الإنسان من قتل 168 طفلا مظلوما بمجزرة ميناب. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في تعز وتستهدف تحشيدات سعودية قرب باب المندب. صنعاء التصعيد السعودي لن يثنينا عن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اللواء رضائي الخطأ التالي للعدو سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر. إعلام إسرائيلي: بريطانيا تدرس طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق قنصليتها. وأخيرا من وكالة تسنيم الدولية للأنباء تقرير تسنيم: العراق جدل العلم الأمريكي نفي هروب إرهابيين وملفات سياسية ساخنة. السيد حسن نصر الله في الفكر الصهيوني، الرجل الذي شغل الكيان بخطاباته. تصعيد سعودي بدعم أمريكي في اليمن، معارك تعز تتصاعد وصنعاء ترد ميدانيا. متحدث الجيش الإيراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا. وبهذا مستمعينا الأكارم وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج أفاق الصحافة على أثير إذاعة أفاق FM. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: حسام ابن حسام.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو المولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله
9: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: طلع السمرة.
1: أنتم تقصفون صنغاس، نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة الإذاعية المباشرة من إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة، من صنعاء الصمود من أرض اليمن التي تكتب كل يوم فصلا جديدا من الثبات والعزيمة، من صنعاء صوت اليمن الذي لا ينكسر، صوت الأرض التي تحفظ خطى أبنائها، صوت الشعب الذي علمته الأيام، علمه الحصار، علمه العدوان، علمته التجارب أن الثبات موقف، وأن الكرامة ليست شعار بل هي عهد، بل هي مسيرة، بل هي خطى ومنهج. فمن صنعاء عاصمة الصمود نحيي كل الصامدين في هذه الأرض المباركة، نحيي كل أسرة، نحيي كل مواطن صابر يمضي بالصبر، يمضي بالثبات، يمضي بالأمل، يمضي باليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. أيضا نرسل تحية إعزاز وتقدير إلى المرابطين في كل الجبهات، إلى كل من يقف في ميادين الواجب، من يقف في ميادين تحمل المسؤولية، وأيضا الدفاع عن اليمن وعن أهل اليمن. فمن هنا من صنعاء نفتح إن شاء الله في هذه الفترة المباشرة نافذة على آخر المستجدات، وأيضا نرصد التطورات، نضع الحدث أمامكم كما هو. فيا أبناء اليمن، في هذا الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث، تبقى الكلمة مسؤولية، يبقى الوعي حصن حصين لكل مواطن يمني، يبقى الثبات هو العنوان العظيم لهذا الشعب الذي عرف كيف يحفظ أرضه وكرامته.

نعم ستعيش بلادي منصورة بإرادة أبنائها، بقوة مجاهديها، بعظمة المواطنين فيها، بعظمة الثبات واليقين والكرامة، صامدة بثبات أهلها، متمسكة بإلهها بربها الذي سينصرها بإذن الله، متمسكين بأمل في غد أفضل عزيز كريم يحفظ للمواطن كرامته. نأمن في بلادنا، نأمن في سيادتنا، نأمن في حياتنا بشكل عام، لا لأجنبي يتعدى في حقوق المواطن، لا للأجنبي الذي يتغطرس ويريد أن يكون وصيا على اليمن. فدائما اليمن منصورة وأبية وشامخة، لا تأبى الضيم ولا تأبى لأي أجنبي، لأي تدخل أن يكون له يد على قرارها، على سيادتها. فهم يعرفون الكرامة، هم من تجسدت فيهم العزة، من تجسد فيهم الثبات. لم ولن يكون غريب عليهم أن يكون هذا هو موقفهم، أن تكون هذه هي إرادتهم. سلام الله على كل شعبنا العظيم الأبي في كل مكان من أرض اليمن العزيز.

0: كنوز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في أولى فقراتنا لهذا الصباح، وهي فقرة كنوز الهداية. هذه الفقرة نعدها بكل محبة لكي نتعلم من آل بيت رسول الله، نقتدي بهم ونمشي على نهجهم ونتعلم مما كانوا يمضون عليه. ففي هذه الفقرة بالتحديد نتعلم نحن وأنتم من كلامي ومواعظي وحكمي الإمام علي عليه السلام، فمما علمنا إياه ومما قاله لنا في صفته للمؤمن وأيضا مقارنته مع أذى الناس. فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: المؤمن من تحمل أذى الناس ولم يتأذى أحد منه. وأيضا قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: للمسرف ثلاث علامات. كيف نعرف أن فلان مسرف أو نحن مسرفون؟ يأكل مما ليس له. من للمسرفي ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له. وعن طريق معرفة الله والرسول وأولي الأمر كيف نتعرف عليهم؟ دلنا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في هذا الأمر وقال: اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. أيضا في كيف نجد حلاوة الإيمان، روي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: صابروا أنفسكم على فعل الطاعات، وصنوها عن دنس السيئات، ماذا؟ تجدوا حلاوة الإيمان. نختتم بما قاله أمير المؤمنين من حقوق علماء الدين والفقهاء: روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال، ولا تسبقه في الجواب، ولا تلح إذا أعرض، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل، ولا تشير إليه بيديك أو بيدك، ولا تغمزه بعينك، ولا تساره في مجلسه، ولا تطلب عوراته، وألا تقول قال فلان خلاف قولك، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحداً.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة من فقرة صحة وعافية. نريد أن نسألكم سؤال: هل تعرفون بأنه يجب غسل الأرز قبل الطهي؟ لأنه هناك من يقولون أنه لا عادي حتى وإن تم طهيه من دون غسل. الإجابة في هذا السؤال بتعتمد على نوعه وطريقة تحضيره. خلونا بس نتعرف على الموضوع بتفاصيل أكثر. غسل الأرز يعني يبدو كأنها طريقة بديهية في كثير من المطابخ، خصوصا في الدول في اليمن، في الدول الآسيوية، في الشرق الأوسطية. اعتادت أجيال متعاقبة على شطف حبوب الأرز بالماء قبل وضعها على النار، لكن هذه العادة اليومية مش قاعدة ثابتة في جميع أنحاء العالم، لأنه بتختلف طريقة التعامل مع الأرز بحسب نوع الحبوب والوصفة التي يتم إعدادها، أيضا القوام المطلوب في الطبق. فبينما بيساعد غسل الأرز على الحصول على حبات منفصلة وقوام أكثر خفة، قد يكون الاحتفاظ بجزء من النشاء أمرا مرغوبا في وصفات أخرى تحتاج إلى قوام كريمي أو أكثر تماسكا، لأنه معروف إحنا نقوم بغسل الأرز أكثر من مرة حتى يكون الماء أبيضا ناصعا. لكن في بعض الأكلات في بعض الدول ما بيقوموش بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم بعض الأطباق بتكون محتاجة أنه هذا القوام الكريمي الذي بيكون عادة الأرز محتفظ بالنشا الموجود فيه. ليش احنا بنغسل الرز قبل الطهي برأيكم؟ رغم خضوع الأرز لعمليات تنظيف وتجهيز قبل وصوله إلى المستهلك، إلى كل بيت، لكن احتكاك الحبوب ببعضها خلال عمليات المعالجة والتعبئة والنقل قد يؤدي إلى وجود طبقة من النشا على سطحها. فعند طهي الأرز من دون غسل يمكن لهذا النشا السطحي أن يجعل الحبوب أكثر التصاق ببعضها. فلهذا السبب بيلجأ كثير من الطهاة إلى شطف غسل الأرز بالماء قبل الطهي للتخلص من هذا الجزء من النشا الموجود على سطح الحبوب، فبيساعد الطباخ على الحصول على أرز أخف وأكثر انفصالا، يعني تكون حبة منفصلة. هذه الطريقة بتنتشر بشكل خاص في العديد من المطابخ التي بتعتمد على الأرز الذي بنسميه احنا رز مفلفل أو الحبوب المنفصلة في عدد كبير من وصفاتها. فهل يساعد غسل الأرز في التخلص من زرنيخ؟ غسل الأرز بيرتبط أحيانا باعتقاد أنه وسيلة للتخلص من المواد الضارة، وعلى رأسها الزرنيخ. هذا الزرنيخ معدن ثقيل يمكن أن يوجد على الأرز نتيجة امتصاصه من التربة والمياه المستخدمة في زراعته، لكن عملية غسل الأرز ما بتزيلش جميع كميات الزرنيخ الموجودة فيه، وإنما ممكن أنها تخفض جزء محدود منه. طرق الطهي التي بتعتمد على استخدام كميات كبيرة من الماء بتشير إلى إمكانية تقليل مستويات الزرنيخ بدرجة أكبر، إلا أنه هذه الطريقة يعني جانب آخر. ليش؟ لأنه يمكن أن تؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء. لذلك لا يمكن اعتبار غسل الأرز وحده وسيلة كافية للتخلص من الزرنيخ. فماذا الذي أو ما الذي يحدث للقيمة الغذائية لما يتم غسل الأرز؟ لما نغسل الأرز بشكل كبير مبالغ فيه يؤدي إلى إزالة جزء من النشا بعض العناصر الموجودة على سطح الحبوب، وهذا الأمر قد يكون أكثر أهمية في بعض أنواع الأرز الأبيض المدعم. في المقابل بيحتوي الأرز البني أصبح في الآونة الأخيرة منتشر ومشهور الرز البني بيحتوي على ألياف معادن بصورة أكبر مقارنة بالرز الأبيض، لكنه قد يحتوي أيضا على مستويات أعلى من الزرنيخ بسبب وجود طبقة النخالة الخارجية. هذا يجعل طريقة التحضير واختيار نوع الأرز عاملين مهمين عند التفكير في القيمة الغذائية لوجبتكم اليومية. فمتى يكون غسل الأرز هو الخيار الأفضل؟ بيعتمد القرار بدرجة كبيرة على نوع الطبق الذي تحب تحضره. ويفضل غسل الأرز عندما يكون الهدف الحصول على حبات منفصلة وقوام مفلفل. أيضا الحال في العديد من أطباق الأرز الأسيوية والشرق أوسطية أو الوصفات التي بتتطلب عدم الالتصاق في بالحبوب ببعضها. لا توجد قاعدة واحدة لكل أنواع الأرز. في النهاية لا يمكن القول أنه غسل الأرز ضروري ودائم أو أنه خطوة يجب تجنبها في جميع الحالات. فالاختيار بيعتمد على نوع الأرز والوصفة والقوام المطلوب وطريقة الطهي. فإذا كنتوا بتفضلوا الأرز الخفيف والمفلفل تقدروا تغسلوه لأنه بيساعدكم على الحصول على النتيجة المطلوبة. لكن إذا كنتوا بتحضروا طبق بيعتمد على النشا والقوام الكريمي كشربة الأرز وغيره، قد يكون ترك الأرز من دون غسل هو الخيار الأنسب. فبالتالي مستمعين الأكارم، غسل الأرز مش مجرد عادة متوارثة بل خطوة بتحدد فائدة الأرز وفق الطريقة التي تريد بها تحضير طبقك والنتيجة التي تسعى للوصول إليها. ونتمنى لكم الصحة والعافية وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في تاريخ مدينة. الحجرية حكاية أرض وإنسان. ففي جنوب محافظة تعز تمتد أرض عرفت منذ زمن بعيد باسم الحجرية، منطقة تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق والإنسان الذي صنع من هذه الأرض حكاية تستحق أن تروى. الحجرية ليست مدينة واحدة، وإنما منطقة واسعة تضم عددا من المدن والقرى والعزل، تتميز بتنوعها الجغرافي من الجبال والوديان إلى الأراضي الزراعية التي منحت المنطقة مكانة مهمة في حياة سكانها. على مر السنين ارتبط اسم الحجرية بالتجارة والزراعة والحركة بين مناطق تعز وعدد من المناطق المجاورة، وكانت أسواقها مراكز للحياة اليومية يلتقي فيها الناس وتعرض فيها المنتجات الزراعية والحرفية، وتنتقل من خلالها أخبار المنطقة وحكايات أهلها. ففي الحجرية أيضا حضور واضح للعلم، للتعليم، للثقافة، فقد عرفت المنطقة بالمدارس، بالمساجد، بمجالس العلم. أيضا أسهم أبناؤها في مختلف مجالات الحياة ليصبح الإنسان الحجري جزءا أساسيا من هوية المكان. فكانت الجبال والوديان ترسم ملامح الحجرية، فعادات أهلها وتقاليدهم وكرمهم أيضا بتمنحها روحها الخاصة. ففي القرى ما زالت تفاصيل الحياة القديمة حاضرة في الذاكرة، في البيوت، في الأسواق، في المناسبات الاجتماعية، في الحكايات التي يتناقلها الآباء عن الأجداد. فالحجرية اليوم رغم شهدته من تغيرات، من تحولات، لا زال تحتفظ بجزء كبير من ذاكرتها. وأيضا نبارك لها التحرر ورجوعها إلى حضن الوطن، ونبارك لأهلها. فكل قرية فيها بتحمل قصة، كل سوق بيحفظ شيء من الماضي، كل جبل ووادي بيشهد على حياة أجيال تعاقبت على هذه الأرض. فنتحدث عن الحجرية مش بس لأن هناك جغرافية لهذه المدينة فحسب، بل عن إنسان وتاريخ وهوية عاش على هذه الأرض. فالحجرية أرض صنعتها أجيال وحفظتها الذاكرة، وما زالت هذه الحكاية مفتوحة على المستقبل. فالحجرية أرض لها تاريخ، إنسان له حكاية، وذاكرة تستحق أن تبقى حاضرة بين الأجيال.

0: مختارات أدبية. مستمعينا الأكارم، في فكرة مختارات أدبية اخترنا لكم قصيدة بصوت الشاعر الثوري معاذ الجنيد بعنوان صلاة النصر، فتكرموا باستماعها.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك يجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزات قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية. وسراج نور إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم. فعلى يديه تصهينوا وتصعودوا، لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبدد. شرفا تسمينا بأمة أحمد.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

قال أن تواصل القوات المسلحة مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. بفضل الله، بفضل تأييده للمؤمنين، للذين تولوا، للذين قدموا الأرواح رخيصة في سبيله، للذين وثقوا بنصره، فلله الحمد ولله الشكر على ما تحقق ويتحقق من تقدم ميداني للقوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز الأبية. التطورات الأخيرة مستمعين الأكارم مش مجرد اشتباكات متفرقة على مثلا جبهة محدودة. إذا جينا وشفناها من منظور عسكري، هناك جزء من تحول أوسع في خارطة السيطرة والتحشيد. كيف؟ في محافظة تعز تحديدا ما نقدرش نحن نقرأ التطورات الأخيرة باعتبارها إنها مجرد تحرك ميداني محدود، وإنما ينبغي النظر إلى هذا الإنجاز العظيم، إلى هذه المستوى الكبير الذي وصلوا إليه المجاهدين العظام العظماء وأيضا القوات المسلحة. فمن زاوية عسكرية هناك قوة في الميدان، هناك سيطرة على أهم المناطق الجغرافية الاستراتيجية في اليمن. يوم تطهير منطقة التربة وأيضا شاميتين وأيضا سامع، جبل الحبشي، حيفان، خدير والمواسط وغيرها من المديريات، تم تطهير هذه المديريات من تحشيدات العدو السعودي، فوضع المعركة أمام واقع جديد. التربة مش مجرد مدينة، التربة نقدر نسميها مفترق أو عقدة جغرافية أو نقطة جغرافية أو نقطة تماس بتتحكم في أحد أهم الطرق الرابطة بين تعز وعدن عبر هيجة العبد. أيضا موقعها بين المرتفعات المطلة على باب المندب بيمنحها أيضا أهمية كبيرة في حسابات السيطرة، في حسابات التحرك، في حسابات الإمداد. فلما نجي ونطرد التحشيدات للعدو السعودي من التربة ومن محيطها بيضغط على خطوط الإمداد والمناورة، بيفتح طريق أمام تسارع العمليات باتجاه تحرير مدينة تعز. فبتزداد أهمية المشهد لما نطرح في الاعتبار أن التربة مدينة تاريخية وكانت معقل للجهات القومية وثوار أكتوبر، فبيجعل السيطرة عليها أبعاد جغرافية أو لها أبعاد جغرافية، أبعاد تاريخية، أبعاد سياسية في آن واحد. فالإنجاز عظيم، عظيم جدا من منظور عسكري. لو جينا وتكلمنا عن هذا الإنجاز من منظور عسكري، السيطرة على العقد هذه ونقاط التماس والممرات من أهم أو أهم من مجرد الاستحواذ على مساحة جغرافية كبيرة عشان تكونوا في الصورة، لأنه من بيسيطر على طرق الحركة يقدر يفرض يعني إيقاع المعركة على العدو السعودي ومرتزقته الذين انتصاراتهم في الإعلام المضلل ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا صحة لتقدم القوات المدعومة من العدو السعودي في ذو باب المطلة على باب المدينة أو عفوا على باب المندب. بروباغندا إعلامية، انتصاراتهم وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإعلامهم سقط بشكل مخزي ومذل. لما نتكلم عن قناة الجزيرة فهي سقطت يوم أمس سقوط مخزي ومذل، أنها تنقل أن ذباب أو باب المندب سقط، أيضا المخا سقطت، على ما بيقولوا هذا المجابر في مواقع

0: على شاشاتهم. لكن الميدان مستمعين الأكارم، أنتوا بتتابعوا الميدان، المشكلة أنهم حابين أنهم يقلقوا مجاهدين، يوهنوا عزائمهم، يضعفوا ثباتهم من خلال هذه الإنجازات الصورية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي إعلامهم. لكن احنا مجاهدين سلام الله عليهم هم بيحملوا البندقية والجعبة ويتقدموا في الميدان، لا بيحملوا لا هواتف ولا معهم فيسبوك ولا معهم واتساب ولا انستغرام ولا أي شيء، ما بيعرفوش عن حككم الداوي هذه والمجابر الخادعة والانتصارات الوهمية أي شيء. هم واثقين بالله وبيتقدموا، هم بيقولوا يا الله توكلنا على الله، ويهزموا تحشيداتكم وأشباه الرجال الذي أشبعتموهم بالمال عشان يقتلوا أبناء بلدهم. نرجع لموضوع التربة وأهمية السيطرة عليها بفضل الله. مثل ما قلت لكم موقع خطير جدا وحساس جدا ومهم جدا، إنه الطريق الواصل بين تعز وعدن تم تحريره بإذن الله. في الخطوط الأمامية طبعا اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع ظهر في الخطوط الأمامية، هذا الشيء بيعكس القيادة العسكرية، ما لا تريد المعركة من أو لا تدير المعارك من خلف المكاتب، فما بالكم أنكم يعني أسيادكم بيديروا المعارك من الفنادق من بلاد غير بلادهم. فإنه يحضر في الميدان، إنه يتابع تفاصيل المواجهة، فهذه بحد ذاتها قوة. التاريخ حيكتب عن هذه المرحلة إنه المؤسسة العسكرية اليمنية استطاعت وفعلوا تحت هذا الكلمة 20 خط، رغم سنوات العدوان رغم سنوات الحصار، استطاعت أنها تنتقل من الدفاع إلى أنها تفرض معادلات ميدانية قوية جديدة وثبتتها على الواقع. فعبها أعظم من هذا الشيء لا. لا تقتصر المفارقة على الجانب العسكري، لأنه مجاهدين القوات المسلحة بتختبر أو يعني بيكونوا عندهم أخلاق منعدمة النظير، لما يكون المقاتل الطرف الآخر أسير وقد وجه السلاح أمام المجاهدين وقد يعني عمل عمايلة، لكن أخلاقنا في هذا النقطة بتكون قوية وعظيمة. فسننتقل إلى محورنا الثاني مستمعين الأكارم، ما رأيناه وتابعناه يوم أمس من فكر وهابي ماسوني يهودي أمريكي من خلال مرتزقة العدو السعودي يوم أمس، ما قاموا به من سحل ودعس وتمثيل بأسرانا سلام الله عليهم. نخرج لفاصل قصير مستمعينا الأكارم ونرجع لكم إن شاء الله في محورنا الثاني.
1: وأنا أقول الأعداء الويل لكم من هذا الجيل الناهض، الويل لكم من هذا الجيل الناهض. جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة، جيلا فولاذيا مؤمنا واعيا مستبصرا حرا عزيزا كريما، تربى في بيئة كلها جهاد كلها تضحية كلها عزة كلها قوة، المواقف قوية التوجهات قوية القوة حاضرة في كل شيء، عنوان بارز وأداء حاضر حي في كل مجال.
2: يا سيدي راهن بهذا الجيل الذي توعدت به أداء، هو الله. يصبون في الحرب. صدق عن اللقاء. أبشر يا سيدي بجيل كله صواريخ باليستية.

إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل من المحور الأول الذي تحدثنا فيه عن تعز وصمودها وأيضا الانتصارات العظيمة التي حققها المجاهدون فيها. من تعز عاصمة الثقافة والأدب والصناعة والتاريخ أيضا، لما جو التحشيدات المعادية وسقطت فيها، التي لله الحمد سيكون إن شاء الله الانتصار فيها وتحريرها بالكامل قريب وشيك، لما يعني يكون العدو مسيطر عليها وعنده منظومة كاملة من النفوذ والتحصينات والقيادة المرتبطة بها بما فيها الرموز السياسية التي جعلت من تعز مركز لمشروعها الإجرامي، لذلك ما بيكون في تعز وما يجري في تعز يستحق الإقراء. أولا باعتبار التحول في ميزان المعركة، لما تفقد قوات السعودية والرياض هذه العقد الجغرافية والخطوط الإمدادية وتتعرض تحشيداتها للاستهداف وللطرد، هذه المسألة ما بتعود فقط مرتبطة بالدفاع عن موقع هنا أو جبهة هناك، لكن هي بتصبح مقدمة. هذه المقدمة بتكون لانهيار تدريجي لمنظومة ماذا؟ الانتشار العسكري الذي بيتباهى به للعدو السعودي ومرتزقته بأكمله، حتى وإن غطوا بالطيران، حتى وإن كانت الغارات بالمئات. فمما سبق وغيره بيتبين لنا مستمعينا الأكارم أنه تعز العزة اليوم بتعانق العزة والكرامة، بتتنفس الحرية. هذه مفاتيح بإذن الله في معركة أكبر عنوانها السيطرة على الأرض، تبدأ بكسر قدرة الخصم على التحشيد والإمداد والمناورة، وبعدين يصبح الطريق استكمال فقط لتحرير ما تبقى من المحافظات في أقرب وقت إن شاء الله. نجي لسقوط الأقنعة الأخلاقية عند المرتزقة. جرائمهم فضحتهم، حقيقة مشروعهم بات يعني قاب قوسين أو أدنى من الإضمحال، وهو قد حدث يوم أمس، وكان آخر شيء نتوقع أنهم يمثلوا بجثامين الأسرى سلام الله عليهم. الحقائق تاريخيا مستمعين الأكارم، تاريخيا مش بس تاريخيا وإنما وحضاريا أيضا، تأكد لنا من خلال السلوك الأخلاقي، من خلال السلوك الإنساني فيما يدين المواجهة، أنه المرتكز الأساسي الذي يبنى عليها الموقف الحق هو ما هو؟ مدى التزامه بالمبادئ، مدى التزامه بالمثل السامية حتى في أحلك ظروف الصراع، حتى وإن قد رقبت عدوك في يدك لابد أن تبرز هنا حاجة اسمها الأخلاق. فهناك صور يوم أمس حقيقة تداولها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أوجعت قلوبنا من ممارسات لمرتزقة العدو السعودي، امتهان لجثامين الشهداء، التنكيل بالأسرى، تجريدهم من الكرامة الإنسانية وسط هتافات دينية ما بتمثلش أي شيء. يعني هناك أزمة قيمية، أزمة أخلاقية عميقة عصفت بكل من تورط في تلك المشاهد، وتعصف بكل من يتورط في هذه المشاهد، وتعصف أيضا بكل من يبرر هذه الجرائم بحق الله. يعني لما تتكلموا عن هذه الجرائم بأنها لا شيء، أو أنكم تأيدوها، أو أن أنتم تباركوا في من قام بها، بالله عليكم إيش هذا الإنسانية؟ إيش هذا الضمير؟ إيش الدين الذي عندكم؟ ما الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قال استوصوا بالأسرى خيرا؟ يعني هذا كله ما قالش الرسول نحن نفعله، ما انتو بتقولون انتو يعني ان احنا خوارج وان احنا روافض عفوا، وانه ليس لنا لا دين ولا، ف اينكم من كلام رسول الله؟ التعدي على حرمة الميت وأنه سحل الجثامين أفعال بترفضها كل الشرع السماوية.
ترفضها كل المواثيق الدولية، ترفضها كل الأعراف القبلية واليمنية الأصيلة التي لطالما كانت صائنة للكرامة، كرامة الإنسان حي أو ميت. فنم يرفعوا الشعارات الدينية لما يجوا يرتكبوا مثل هذه الممارسات، هذا احنا بنسميه التناقض، تناقض صارخ في ما بيقوله يقولوه هؤلاء الوحوش مع الإسلام. إسلامنا وجه بوضوح ان احنا نحترم كرامة الآدمي، الإسلام نهانا بوضوح ان احنا نمثل بالجثامين. الإسلام فرض علينا حاجة اسمها معاملة الأسرى، كيف نعاملهم برحمة بعدل. أيضا لما يجوا يلبسوا هذا التصرفات حقهم والبشاعة التي رأيناها باللباس الوطنية بلباس الدين، هذا هو تضليل، تضليل مكشوف لتغطية إفلاسهم، سواء كان عسكريا، إفلاسهم أخلاقيا، إفلاسهم إنسانيا. النصر الحقيقي ما بيصنعش فقط بالسلاح أو بالدعم الخارجي أو بالمال أو بالمنظومة العسكرية، لكن النصر الحقيقي بماذا؟ بيثبت التاريخ العسكري والإنساني. النصر الحقيقي لا يصنع إلا بالأخلاق، بالمنظومة الأخلاقية التي بيحملها المقاتل، لأنه الإنسان ينصر أخلاقه ويكون عنده شرف في خصومته، ينصر بإحسانه في تعامله مع الآخرين. أما سلوكيات التشفي والسحل والتنكيل فبتجرد أصحابها من أسباب النصر حقيقة، تجعلهم في موضع اللا إنسانية اللا ضمير. ففي مقابل هذه الممارسات الوضيعة جسدوهم أخلاق من يتبعونهم. في المقابل هناك المجاهدين سلام الله عليهم، رأينا كل المشاهد، الذي يداوي الجريح، الذي يطمئن الجريح، الذي يقول له لا تخاف أنت بين أخوتك. تخيلوا المفارقة العجيبة، تعاملوا مع الأسرى تعامل راقي راقي جدا. الميدان النموذج الذي ينتصر بالقيم العالية قبل العسكرية والميدانية، لأن السلوك الأخلاقي الأصيل بيجذب القلوب، بيصنع التفاف شعبي. بينما تحكم الممارسات الوحشية على أصحابها بالهزيمة الميدانية. لذلك مستمعين الأكارم، الانكشاف الأخلاقي والافتكار لأدنى المقومات الإنسانية هذا هو السبب رئيسي في الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أدوات التحالف في مختلف الجبهات، لأنه ما عندهم أخلاق، الأخلاق عندهم صفر. الواقع الميداني بيوثق هذا التحول الاستراتيجي الواضح. تراجعت التحشيدات السعودية، انكسرت بقوة الله من أطراف صنعاء والحديدة أمام ثبات ووعي المدافعين المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. يعني لا توجد أو لا يوجد تواجد لهم في أي مكان. رأينا الهروب، رأينا الاندحار، رأينا الذل، لأنهم ارتهنوا للخارج الذين ليس لهم أي علاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بعيدين جدا عن الإسلام، بعيدين جدا عن أخلاق الإسلام، بعيدين جدا عن كل كلمة جاء بها الإسلام. فالحقيقة أنه الفكر الوهابي الذي نشأ في السعودية وسطرتها لكافة البلدان العربية والإسلامية أخطر من المعامل البيولوجية التي بتنتج الفيروسات والأوبئة الفتاكة والمعدية.
لأنه هذه الفيروسات والأوبئة يمكن التحكم بها، نقدر نحن نسيطر عليها، لكن الفكر الوهابي ما يمكنش التحكم به أو نحن نسيطر عليه إلا من قبل المخابرات الأمريكية والصهيونية وأدواتها في المنطقة، هو الذي بيحرك الفكر الوهابي. خصوصا السعودية والعالم قد شاف مخرجات هذا الفكر التكفيري المتطرف، سواء كان في العراق، في سوريا، وأخيرا في اليمن وغيرها خلال السنوات الأخيرة. لما أمس نشروا، نرجع لموضوع الأسرى في محافظة تعز، نشروا وهم بيتفاخروا بيمثلوا جثة أحد الأسرى وهو شهيد ويجردوه من ملابسه. لا شك أنه هذا العناصر الإرهابية اعتقدت أنه من خلال هذا التوثيق ومن خلال هذا النشر الأعمال الدنيئة أنها حترهب المجاهدين من أبناء القوات المسلحة. هذا الشيء، هذا الحاجة بتفعلها داعش والقاعدة، لكن هم ما علموش وقتها أن هذا الشيء بيزيد الجيش واللجان الشعبية، القيادة الثورية السياسية وكافة القبل اليمنية، ما بيزيدهم إلا عزيمة وإصرار على أنه يطهروا كافة المحافظات اليمنية من دنس هؤلاء، من رجسهم، يحرروا كافة المواطنين الخاضعين لسيطرتهم من بطشهم ومن إجرامهم. فإنك تقتل أسير وتمثل بجثته بعد قتله ما يعبرش عن أي شجاعة، بقدر ما يعبر عن الخوف والدناءة والذل هذه الذي أنت عايش فيها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا العمل الإجرامي بيثبت لكافة اليمنيين، لكافة العرب، لكافة المسلمين وحتى شعوب العالم أجمع أنه صنعاء كانت على حق منذ البداية، إنها تواجه أعداء البشرية والإنسانية، وإن النصر سيكون حليفها على هؤلاء المجرمين القتلة التابعين لمملكة داعش الإرهابية الذي بيسموها السعودية. هؤلاء مش يمنيين في الحقيقة، اليمنيين مهما اختلفوا لا يمكن أن يصل بهم الحقد على بعضهم إلى هذه الدرجة من الإجرام والوحشية. ما رأيناه في تصريحات رئيس الجمهورية كانت مثال لأخلاق اليمنيين، أنه يتم عفو كامل لكل متورط مع العدو السعودي، حتى وإن قاتلت وجيت وسلمت نفسك فهذا حيغطيك العفو العام. في المقابل العالم شاهد ويشاهد تعامل الجيش صلام الله عليهم المجاهدين مع الأسرى التابعين للسعودية من مختلف الجنسيات، ما انتهكوش حرمة أحد، ما مثلوش بجثة أحد، ما وجهوا إهانة لأي أسير حتى بالكلمة، لكن في المقابل أبهرونا وأبهروا العالم بأخلاقهم العالية، بمعاملتهم الحسنة، معاملاتهم الإنسانية لكافة الأسرى، لكافة الجرحى، حتى القتلى، إلى درجة أنهم ما اكتفوا بحملهم على ظهورهم. بتتخيلوا أنتوا، أكيد أن أنتوا، أنا بتكلم وأنتوا بتسترجعوا تلك المشاهد التي شفتوها الذي نشرها الإعلام الحربي، ما اكتفوش بس بحملهم على ظهورهم وطمأنتهم ومداوات جرحاهم وإسعافهم، لكن بيتألموا على سقوط هؤلاء المرتزقة اليمنيين دفاعا عن الأمريكيين والصهاينة ووكيلهم السعودي. هذا هو تعاليم الإسلام، هذا هو تعاليم قرآننا، هذا هو تعاليم مسيرتنا القرآنية، هذا تعاليم أخلاق أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. لما الإمام علي أرسل مالك الأشتر، قال مالك الأشتر رضي الله عنه: علمني الإمام علي كيف أقاتل عدوي دون أن أحقد عليه. وإحنا مشينا من هذا الدرب، مشينا من هذا النهج وطبقناه على أرض الواقع. أنا أجزم إنه هذه الأعمال الإرهابية الجبانة بإذن الله ستكون سبب في تحرير كافة المناطق اليمنية المحتلة وتطهير اليمن والمنطقة من هذه المسوخ البشرية.
من هذه الأنظمة التي بترعاها وتمولها وتقف وراءها إلى قيام الساعة إن شاء الله. بإذن الله سيكون النصر لمن يؤمنون بالله، لمن يجسدون أخلاق وتعاليم الإسلام على أرض الواقع، مجاهدين سلام الله عليهم أينما كانوا، صلى الله أن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على كل معتدي وعلى كل متغطرس وعلى كل جبان. أما المملكة السعودية، مملكة داعش الإرهابية، سيكون ليلها أو نهارها كليلها بإذن الله. هم أطلقوا يوم أمس قالوا عملية فجر اليمن، إحنا عندنا عمليات ليلة السعودية. ليلة السعودية بيكون ليل أسود، الدخان في كل مكان. هذا هو، إحنا نتحرك في الميدان ولا نتحرك في المواقع الإعلامية، في لا نجيد أن نظهر ما لسنا عليه. المجاهدين سلام الله عليه يتمكنوا، يتقدموا، يسيطروا، يعلنوا. أما العدو السعودي يعلن وهو في غرفته في الفندق، سيطرنا، حلمنا أننا سيطرنا، ولكن الواقع والميدان بيكون عكس ذلك تماما. الله سبحانه وتعالى سينصرنا رغم هذه الهالة الإعلامية الكبيرة، البروغندا الإعلامية السيئة، لكن نحن بإذن الله سننتصر، والواقع سيثبت أن النصر حليف المؤمنين، من يتولون الله ورسوله، من يؤمنون ويطبقون تعاليم الإسلام على أرض الواقع.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. ونحن كنا منذ يومنا الأول ومنذ انطلاقة مسيرتنا القرآنية نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، أن يعتصموا بحبل الله جميعاً، أن يتعاونوا في كل ما يعنيه التعاون على كل المستويات التصدي لهذه الهجمة الأمريكية والإسرائيلية. هذا موقف مشروع، هذا توحد هو بالنسبة لتعليمات الله سبحانه وتعالى فريضة من الفرائض، توجيه من التوجيهات الإلهية الملزمة، وتوحد المشروع. إذا كان للآخرين أن يتوحدوا على باطلهم وأن يتعاونوا في ظلمهم لأبناء هذه الأمة وأن يتكاتفوا في مؤامراتهم علينا كمستضعفين، فإن لنا كمستضعفين ومظلومين ومسلمين أن نتوحد ونتعاون وتتضافر جهودنا في دفع هذا الشر الذي يستهدفنا جميعا، وفي التصدي لهذا الخطر الذي يهددنا جميعا.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم والأعزاء، أينما كنتم تسمعونا حياكم الله وتشرفونا دائما باستماعكم ومتابعتكم لنا. وإحنا بإذن الله ما نقدم لكم إلا الحقيقة، وما نقدم لكم إلا ما يرفع معنوياتكم وما يثبتكم في هذه المعركة إن شاء الله. ما ننكرش أنه المعركة صعبة والمواطنين حيتحملوا، ولكن نتحمل ونصبر ونثبت عشان نوصل للانتصار. ما احنا نشتي انتصار هكذا واحنا جالسين ولا قد تعبنا؟ دين الله يشتي تعب وكذلك يشتي ثبات، والله سبحانه وتعالى حيرفع قدرنا حيرفع شأننا، وبإذن الله ما نكون إلا منصورين بإذنه تعالى، ما نكون إلا مجبورين الخاطر.

مستمعينا الأكارم، بظنوا أن السعودية لما تنهزم، طبعا ما مش معاها ولا أي انتصار على الواقع، مستحيل، لما تنهزم أمام المجاهدين، أمام الشعب اليمني، أيش بنك أهدافها؟ الأبرياء والطالبات والنساء في البيوت، يعني هذه هي بنك الأهداف، إراقة الدماء أينما كانوا، هذا العدو السعودي. فأبطال الشعب اليمني والمجاهدين بيمروا أنفهم في التراب وتتكسر أولوية الباطل على صخرة الرجال الأشداء. الجبان المنهزم، مملكة داعش الإرهابية، أميرهم أمير مملكة داعش الإرهابية، نسميه ما كذا، بيشوفوا إنه الغارات والتهويل الإعلامي إني الأنسب ليفرغوا غيظهم وعجزهم وفشلهم الذريع. ففي صنعاء التاريخ، صنعاء الإيمان، صنعاء الحكمة، تتجلى أعظم السنن الإلهية في خزي الطغاة والمستبدين. بنشوف الحارات، بنشوف الأحياء الشعبية البسيطة بتقصف بالحديد والنار، كأن تحالف العدوان بيعلن على رؤوس الأشهاد إنه صواريخه لا تجرؤ إلا على دماء الأطفال والعزل، لا تجرؤ إلا على إراقة دماء الطالبات والفتيات والصغار والنساء، إنه صواريخه لا تجرؤ إلا على منازل البسطاء الآمنة. ما مش معهم بنك أهداف إلا هؤلاء يتلذذون بهذه الدماء. الاستهداف الهمجي والممنهج للأحياء الشعبية، وما رأيناه يوم أمس سواء كان في سعوان أو حتى في سنحان، في صعدة، ما يعتبرش أو لا يعبر عن الشجاعة العسكرية بقدر ما هو بيجسد العار والإفلاس الساقط في هذه الهزيمة الماحقة. لما تتلاشى أوهامهم الخاينة في الجبهات وتتحطم طائراتهم وأساطيلهم أمام بأس أولياء الله المجاهدين، بتتحول بوصلة حقدهم الأسود لين لا سطور الأبرياء النائمين في بيوتهم، الماشين في شوارعهم آمنين، وكأنهم يحولوا من هذه النيران، من هذه الصواريخ، يثلجوا بها صدورهم، يكيفوا بها لما يشوفوا إراقة الدماء في الشوارع من الأبرياء هؤلاء. طبعا الله سبحانه وتعالى بيفضح زيفهم، بيفضح ضعفهم، بيقول ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني أنفقوا أموالهم حسرة وندامة وما زادهم إمعانهم في إراقة دماء اليمنيين إلا خزي في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هؤلاء هم آل سعود. وأمام عين اليوم بنشوف الخزي السعودي أصبح كل حر وشريف بيشوفها في هذا العالم. واحد بيسمي نفسه محايد، تمام، في مواقع التواصل الاجتماعي قاموا المرتزقة بيقولوا يعني أنت لو كنت، لا عفوا، الشخص هذا مش يمني، أظنه من دول الخليج أو من عمان أو من العراق. على كل، سألوه إذا كنت في اليمن مع من ستكون؟ هل مع قوات صنعاء المجاهدين أنصار الله، أو أنك تكون مع
بيقولوا عنهم الشرعية في الجن. قال أنا لو كنت في اليمن أكيد حكون مع من، برأيكم من؟ أكيد حكون مع من يحفظ كرامتي. ما السعودي جاء ليريق دمي وينتهك عرضي ويقصف مقدرات بلدي، لكن قوات صنعاء من تقدم التضحيات من أجل تحرير الوطن من دنس آل سعود، فأنا أكيد سأكون مع من يحفظ كرامتي لا من مع من يهينها. سأكون مع من يقدم كل التنازلات عشان يحفظ إنسانية هذا المواطن، عشان تأمن له بلده وكرامته ويحفظ مقدرات هذا البلد. فكان هذا هو رده، وهذا هو رد كل حر وشريف في هذا العالم. أما من قد باعوا ذممهم، من قد أكلوا سحت ريالات السعودي، فأكيد خلاص يعني الكرامة بعيدة جدا عنه، فالمال هذا المدنس حتبعده أو يبعده عن الكرامة والعزة. ما عادش عارف إيش معنى كرامة وعزة وثبات إنك تكون في أرضك ثابت. ولكن الحر والشريف لا تغريه كل أموال هذه العالم ولا

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
5: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.
6: يا رجال طهروا في سبيل الحق وصبروا، انصروا الله تنصروا واخلصوا بأحسن.
7: إذن مستمعينا الأكارم نواصل ما تبقى من محورنا الثالث، وهو بنك أهداف العدو السعودي في إراقة دماء الأبرياء. العدو السعودي كلما تلقى صفعة من الصفعات اليمنية المؤلمة في جبهات العزة والشرف، كلما تكهكرت تحشيداتها العسكرية وجماعاتها الإرهابية الموالية سواء كان هنا أو هناك، بيلجأ إلى إظهار نزعتها الحيوانية، النزعة الوحشية، يسارع إلى إبداء حقدها الإجرامية الأسود الذي كنا في سطرها المتصهين ضد أبناء الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة. من خلال أيش؟ من خلال سفك الدماء، استهداف الأطفال والنساء، استهداف المباني السكنية، الإيغال في عدوانه الإجرامي، بيحاصر، يقاتل، بر، بحر، جو، مش حشان شيء، ولكن خدمة لكيان العدو الصيو أمريكي المجرم الذي يتحرك بدافع نقدر نسميه تلمودي إرهابي ماسوني لا يخفى على أحد. ترامب لما وقع مع المجاهدين مع الشعب اليمني في 2024 مش بس يعني أنه بيبي بيخاف أو أنه ما بش معه القدرة التي طبعا هو عارف بقدرة اليمنيين وعارف إبائهم وعارف تمسكهم بمبدأهم، ولكن هو ترك المهمة لمن؟ لأمير مملكة داعش الإرهابية عشان يقوم هو بالمهمة. ما ترامب هو سياسي واقتصادي يعني ما له شيء، فأكيد يعني كحتوت ما يقدم ولا أي ريال من جيبه، فيترك المهمة لغيره وأتركها للصغير محمد بن سلمان. ولكن محمد بن سلمان سيلقي الوبال على مهلكته ومملكته وعلى شعبه، لأن الشعب اليمني لم ولن يتخلى عن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اليوم هو 6 أكتوبر، يوم غد إن شاء الله هو 7 أكتوبر، اليوم الذي لم ولن ينسى أي أحد، الذكرى 3 لطوفان الأقصى، المعركة التي هزت الكيان واليمن كان فيها صانع المعادلة. بفضل الله منذ 7 أكتوبر 2023 التي تمر علينا هذه الذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى، المعركة التي أعادت تعريف موازين الصراع، فضحت هشاشة الكيان الصهيوني أمام مقاومة وصلابة المؤمنين سواء كان في المقاومة في غزة ومحور المقاومة، ميزت الخبيث من الطيب. فكان اليوم الذي انكشفت فيه حقيقة الجيش الذي لا يكهر، لولا غطاء الخذلان العربي والإسلامي الذي حال دون سقوط الكيان المحتل سقوط مدوي لكانت الأمور يعني انحدرت منحنى آخر جدا. 3 أعوام مرت على تلك اللحظة التي هزت وجدان الأمة، عرت أنظمة لطالما تشتكت بشعارات الحرية والعدالة، فجأة اختبأت خلف العدو بل وساندت العدو، هرولوا نحو مبادرات خادعة صاغها ترامب، وطبعا نتنياهو بكل وقاحة. فما كانش طوفان الأقصى مجرد مواجهة عسكرية بقدر ما كان ميزان لغربلة الأمة ما بين منافق يتذرع بالمصالح وبين مؤمن صادق يسطع بواجب النصرة. كانت اليمن لله الحمد خاضت معركة كبيرة كانت تحت عنوان الفتح الموعود والجهاد المقدس، مش اندفاع مش تهور أبدا، لكن بوعي قرآني بيضبط البوصلة الأخلاقية والإنسانية والدينية. فكان مستند الشعب اليمني إلى قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما تفعلوا بهؤلاء يعني الأشياء ترهبون به عدو الله وعدوكم، فما كان في في في وسع الشعب اليمني فعله. ما تركنا جمعة إلا وأحييناها ولبينا أهل غزة، سلام الله على الشعب اليمني، حقيقة يعني صمد مع أهل غزة صمود عجيب، ما تركوا ولا جمعة إلا وكانوا حاضرين ملبينا لأهل غزة. فطبعا الشعب اليمني بقائده سلام الله على سيدنا ومملانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أي شيء بيدنا حقيقة كشعب فعلنا، ومش فضل ولا منا، ولكن هو واجب واجب علينا. فإحنا فعلنا كل الأسباب، فعلنا ما استطعنا وتركنا النتائج لله سبحانه وتعالى. فالعمليات الإيمانية التي انطلقت من جبهات الإسناد في اليمن تركت أثرها في العدو بفضل الله، تركت أثر أنها تخاف من اليمني. ولكن الشعب اليمني لله الحمد أنه خذنا هذه المعركة. كان اليمن حاضر في ميدان الإسناد بعملياته الصاروخية، بالعمليات البحرية، تأثيره في معادلة الرادع، أيضا الخروج مثل ما قلت لكم المتواصل، تأكيد أن القضية الفلسطينية مش شأن قومي محدود، ولكن هي فريضة إلهية، عقيدة أمة، يعني قضية مركزية ومحورية. فانكشفت في ذلك الحين يعني زيف العالم الغربي، منظماته التي طالما تغنت بحقوق الإنسان، ولكن هناك عرب تأمركوا تصهينوا، وفي المقابل موقف عربي عظيم من اليمن الإيمان، من يمن الحكمة والعزة، وقف منذ اللحظة الأولى في صف الجهاد، في صف المقاومة، يعني لأنه تكليف ديني، تكليف أخلاقي، وكذلك توجيهات وتلبية واستجابة لتوجيهات قائد رباني السيد المفدى عبد الملك بدر الدين الحوثي، وخرجوا توليناك يا قائدنا، توليناك، ويعني قاموا وقلبوا الطاولة على العدو السعودي وكل الأنظمة الجبانة. فسلام الله على الشعب اليمني، وسلام الله على القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
8: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول منذ بداية هذه العملية، ثم ما تلاها، وسيبقى هذا الصوت مستمرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. شعبنا اليمني وحاضر بفعل كل ما يستطيع في أداء واجبه المقدس في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال والأحرار، وخروج شعبنا في المظاهرات والمسيرات الكبرى عبر عن هذا الموقف. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين بالمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني بخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني. نحن بحاجة إلى طريق، شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين.

في الذكرى الثالثة للطوفان هنا رسالة لابد ما نجددها من اليمن إلى فلسطين، أننا معكم عقيدة وموقفا وجهادا بأننا بإذن الله سنواصل الإسناد بما نستطيع، لأنه قضية فلسطين مش خيار سياسي ولكن هي فريضة شرعية، مسؤولية إنسانية نقدر نقولها. معركة طوفان الأقصى ستظل علامة فارقة في تاريخ الأمة، لأنه غزة مدرسة تدرس العالم معنى الصمود والإيمان، وما زالوا إلى هذه اللحظة سلام الله عليهم، سلام الله على أهل غزة. لو كان شعب آخر من هذه الشعوب المدلعة والمرفهة، هل عتصبر على كل هذا الدمار، على كل هذا الحصار، على كل هذا الإجرام، على كل هذا القتل، على سلام الله على كل مواطن، على كل غزاوي حر وشريف؟ غزة أثبتت أنه من يملك الحق والإرادة لا تهزمه آلة الحرب مهما بلغت من القوة. تتخيلوا غزة، تتخيلوا إمكانياتها الغزة، تخيلوا أنه العدو الصهيوني بكل ما بيمتلكه وبيتظاهر به ما قدرش يدخل غزة. سلام الله عليهم، سلام الله على كل الشرفاء، على كل الأحرار والمقاومين في غزة العظيمة والأبية، وسلام الله على كل حر وشريف في هذا العالم، من ناصر أهل غزة، من قدم لهم الدعم، من قدم لهم الإنفاق بأي سبيل كان، معهم مجاهدا وأيضا صارخا باسمهم وبمعاناتهم.

مستمعينا الأكارم، فيما تبقى من هذه الفترة المباشرة نقرأ الرسائل التي وصلت إلينا في هذه الفترة، وعلى الرقم 722-88-20-88. أعتذر من المتصلين حقيقة، والله أعتذر منكم فردا فردا الذي تواصلوا معنا وما قدرناش نستقبلهم، ولكن اعذرونا. إن شاء الله تكون فرصة أخرى تتاح لكم مساحة لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية. ولكن اليوم يعني أمس كان حافل بالمستجدات حقيقة، وحبيت أنه أقدم لكم وأوضح لكم الأمور كما هي. وأيضا يوم غد إن شاء الله 7 أكتوبر هو ذكرى طوفان الأقصى، لذلك حبينا أنه نعرج على الموضوع أيضا، فسامحوني. وإن شاء الله الفترة القادمة تتاح لكم فرصة كبيرة لاستقبال مشاركاتكم. في رسالة بتقول ندين ونستنكر العدوان السعودي على طلاب المدارس، لن يزيدنا إلا صبر، وما يفعلوا به بالأسرى يدل على حقارتهم. هيهات هيهات أن تستطيعوا أن تحكموا شعب حر أبي لا يقبل الضيم أبدا، زامل المملكة هالكة والملك للرحمن. من فتاة المسيرة، ابشري يا فتاة المسيرة إن شاء الله تسمعي ما طلبتي. أيضا هنا رسالة يقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول تشابهت قلوبهم، صدق الله العظيم. من صفات اليهود نقض المواثيق والعهود والحسد والقسوة والظلم والعدوان والكبر وقتل الأنبياء، ومن صفات أذنابهم حب الرئاسة والمال وقتل الأبرياء، ومن صفات أهل التقوى أنهم يعفون عمن ظلمهم، يعطون من حرمهم ويصلون من قطعهم، قلوبهم رحيمة وأخلاقهم كريمة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تحياتي كل التحية للمرسلة بنت العروبة والإسلام، شكرا جزيلا لك.

بإذن الله سيتحرر كل شبر من بلادنا وسنتحر الخونة والعملاء، وبإذن الله سنجعل المهلكة السعودية تندم. تحية لكل المجاهدين والأبطال، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث. معكم الأخوات وجدان جنات وغيدة من وسط.

لك وبيطلب زامل العيسى الليث وحدات الساحات اللي أبشر إن شاء الله تسمعه. المملكة هالك والملك للرحمن. بيان عز الدين من الضالع كتبت: أكتوبر ليس شهرا عابرا بل تاريخ كتب بالدم والصمود، فيه تذكر العالم أن فلسطين رجالا لا ينكسرون، وأن حاضرهم أو وإن حاصرهم وإن حاصرهم العالم. أكتوبر ملحمة قالت أن الحق لا يموت وأن الأرض تعود لأهلها مهما طال الليل. هو شهر اختصر كل الحكاية، جرح عميق، عزيمة أعظم، وانتصار للكرامة. سلام على فلسطين في أكتوبر وفي كل شهر، فهي العظيمة التي لا تهزم. شكرا يا بيان، شكرا يا بيان عز الدين من الضالع، رسالة رائعة.

رسالة أخرى بتقول: ما زالت غزة تقف جريحة لكنها شامخة، حزينة لكنها لا تنكسر، تقول للعالم كله: أنا هنا، ما زلت أنبض وما زال في عروق الأمل. 3 سنوات وكأن الزمن توقف هناك، كل يوم يعيدون ترتيب جراحهم، وكل ليلة يبحثون عن فجر لا يأتي، لكنهم يؤمنون به. سلام على غزة، على أطفالها، على نسائها، على رجالها، على كل من فقد، وعلى كل من صبر، وعلى كل من رحل. وهو يردد: لن نموت إلا واقفين. شكرا للمرسل، شكرا شكرا يا بنت منال الراجحي أو منال الراجحي، ما أعرف. أيضا قالت: 3 سنوات من الألم وسيبقى في القلب جرح لا يشفى حتى تعود غزة حرة وتعود لضحكات أطفالها براءتهم ولبيوتها دفئها. تحياتي لك رجاء وسوسن زامن، صباح السبت بتطلب إلا بشري يا بنت منال الراجحي واعذريني على الإطالة. أيضا هنا رسالة: حقوق شعبنا سوف ننتزعها من عين السعودي. المذيع علي إبراهيم قوارة من حجة المفتاح وزامل الضربة المشهورة، إلا بشروا إن شاء الله تسمعوا ما طلبتوا. نخليكم مع باكة من الزوامل والمبدعة سوسن إن شاء الله تنفذها، فكونوا معنا إلى حين ختام هذه الفترة. عزة الله.

في رسالة معنا بتقول: السلام عليكم، وكيف المعنويات؟ السعودية التي ضربت أطفال اليمن لكن عقابهم وخيمة أو وخيم. السعودية التي تبعت أمريكا وإسرائيل، والذي بيقولون خادم الحرمين الشريفين، فهو خادم الحرمين الكذابين ترامب ونتنياهو. علي إبراهيم من المفتاح بيطلب زامل قداسية مكة.

0: إذن مستمعينا الأكرم، طبعا الرسائل وصلتنا الذي بيطلبوا الزوامل حاولنا نلبيها للجميع. شكرا لمن تفاعلوا معنا، شكرا للذي سمعونا في هذه الفترة المباشرة. يعني كنا معكم، ناقشنا آخر المستجدات، تكلمنا فيها، خرجنا الذي في قلوبنا على العدو السعودي. في الأخير تحية لكل الصامدين في كل شبر من هذا الوطن الحبيب، تحية لكل المجاهدين سلام الله عليهم في كل الجبهات، حملوا المسؤولية، قاموا بواجبهم وتوكلوا على الله ليأتوا لنا بالنصر، وإن شاء الله النصر حليف كل المؤمنين والمجاهدين العظماء. نشكر لكم حسن المتابعة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يستحقه وقتكم من خبر، من معرفة بتفيدكم، من أشياء تسركم إن شاء الله. حاول نحن نرفع المعنويات، حاول نحن نقدم العدو كما هو، نقدمه بخسته ودناءته. فحقيقة لله الحمد نحن في هذه البلد الذي أعزنا الله بالسيد القائد، أعزنا الله بقوات مسلحة لا تعرف الخوف ولا تعرف للانكسار ولا للتراجع أي طريق. العميد يحيى سريع مواصل معنا بالبيانات لحظة بلحظة كل جديد. يوم أمس رأينا أرامكو ورأينا مطار خالد وكذلك الرياض، كل المناطق والمدن السعودية تحترق لما يجمعوا صمدان ويدروا أن الله حق، سواء كان في رابغ، في أبها، الرياض. لله الحمد أصبحت الآن الطائرات ما بتسري ولا تخطى من الأجواء السعودية إلا بأمر من أبو جبريل. فلله الحمد الذي أعزنا وجعلنا ثابتين في هذا الطريق، في هذا النهج، وصلنا لليوم الذي تمردخ فيه آل سعود، وصلنا لليوم الذي نشوف صراخ وعويل آل سعود. كانت هذه بالنسبة لنا حلم وصلنا إليه، والله يثبتنا ويعيننا إن شاء الله إلى أن ننتصر ونحرر كل شبر من أرض اليمن من غطرسة وجبن وتحشيدات آل سعود بإذنه تعالى. نلتقيكم بإذن الله من بعد دقائق من الآن في برنامج عالم الأسرة. فإذا كنتم مهتمين بهذا المجال والحديث وأيضا أن تطوروا علاقاتكم الأسرية، فتابعونا إن شاء الله من بعد أو تماما الساعة 10:40 سنكون معكم في برنامج عالم الأسرة. بهذا القدر وصلنا إلى ختم هذه الفترة المباشرة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم الطيبة، شكرا لسوسن مجاهد من كانت رفيقتنا في هذه الفترة المباشرة، وإلى اللقاء.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: خذناه من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، وابن سعود البادي أظلم، يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
6: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
8: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
9: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
10: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
11: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
12: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
13: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فأنا والله مشتاقون للقائك.
14: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود. فإما أن نعيش سواء، وإما أن نموت سواء.
15: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
16: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
14: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك محال؟ وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
13: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
15: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
14: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
17: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: إبداع.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة نرحب بكم في عالم الأسرة الذي بإذن الله سنناقش موضوع مهم، موضوع علاقة الزوجة مع أهل زوجها. فمن بين زوجة تحاول أن تجد مكانها بين أسرة جديدة، وأهل زوج قد يرون أن قربهم منه أو قربهم منه حق طبيعي. قد تبدأ العلاقة بمحبة، تبدأ بترحيب، ثم تظهر مع الوقت اختلافات سواء في العادات أو تدخلات غير مقصودة أو توقعات يصعب على الزوجة تلبيتها جميعا. فكيف تستطيع الزوجة أن تبني علاقة طيبة مع أهل زوجها دون أن تفقد خصوصيتها أو راحتها النفسية؟ في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي. حياك الله أستاذة سماح.
3: حياك الله رجاء.
2: سمعتي موضوعنا لليوم أكيد، وحابين أنه نفتح هذا الباب والزوجات ينضمين للاستماع في هذه الفترة المباشرة عشان نبدأ نفصل العلاقة وكيف أنه تكون علاقة الزوجة جميلة ولكن بحدود مع أهل زوجها. ولكن سيدتي الكريمة، قبل أن نبدأ ونغوص في هذه الحلقة، ممكن أنه الحلقة الماضية كان هناك من انتقد مسألة أنه استئذان الأم لبيت ابنها عندما تأتي وتستأذن، وأنه تكون في أوقات محددة لأن الزوجة قد تكون يعني لا تحب أن
3: غير مهيئة نفسيا
2: أو غير مهيئة نفسيا أو المكان أو ما إلى ذلك. فهناك من انتقد قال يعني البر تكون بهذه الصورة، إنه الأم تأتي متى ما تشاء وكيف ما تشاء، من مسألة أو دخل من زاوية البر والطاعة. فكيف تردي أو توضحي هذه المسألة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين. أي تعليق دائما على أي حلقة هذا إحنا بنعتبرها شيء إيجابي جدا، إنه في استماع وفي تفاعل. حتى ردة الفعل هذا هي تعبر عن أن صاحبها له إحساس كبير فعلا. ودلالة على أن في بر بالوالدين، وهذا حاجة حتى هي مفرحة بالنسبة لنا وداخل المجتمع. لكن الدين هو مش شو دين انفعال، هو دين تفاعل مع تشريع الله. لأنه الانفعال إن إحنا إيش نأخذ الكلام عاطفيا ونقول ونقيسه بس على نفسنا. فعلا هو لو يجي الشخص هذا بيقيسه على نفسه يقول أنا صعب إن أنا أقول لأمي تستأذن في دخول هالبيتي. إحنا ما بنتكلمش على شريحة الأمهات الواعيات، ولا بنتكلم على شريحة الأمهات الذي بتعطي زوجة ابنها حقها، بعيش من واقع أنها عاشت هذا الزمن الماضي وهي عارفة كل التفاصيل النفسية التي بتشعر بها أي زوجة. إحنا بنتكلم على فئة الأمهات يا أنه بيكون غالب عليها الجهل أو غالب عليها السطوة، فتشعر أنه بيت ابنها متاح لها طول الوقت. فهذا إحنا طبيعي إنه نطرح الحدود الذي هي الحدود الدينية، هي مش حدود، مش شيء مستورد. لأنه بعض الأشخاص بيقولوا إحنا مش إحنا غربيين، مش إحنا والله أوروبيين، يعني كل شيء عندنا باستئذان والوقت وحساب الوقت. إحنا مجتمع مسلم، مجتمع متآخي، مجتمع، لكن هذا المجتمع المسلم لابد أن يقدم نفسه بالصورة الصحيحة، الصورة لله سبحانه وتعالى. يعني الله لما قال يعني لأجل النبي قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيش أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أينه. كان الموقف هذا محرج بالنسبة للنبي، النبي ما قدر شيء يتكلم به. إحنا ممكن في حياتنا اليومية صدقيني ما نقدرش نستوعب أن به شخص جاي يتغدى عندي وأقول له بس لا تطولش الكلام بعد الغداء، لأنه أنا معي اعتبارات ومعي يعني في المجتمع يعتبر أنه عيب اجتماعي
0: فعلا.
3: لكن مع ذلك الله سطره في القرآن الكريم، يعني القصة مش أنه مجون نص الليل ولا بجو في وقت حساس. فإحنا تكلمنا حتى في الحلقة السابقة على آداب الاستئذان، الأم هي مثلها في قواعد التشريع الإلهية مثلها مثل غيرها كقواعد تشريع. ميزتها أيش؟ أنه صح إن لها قداسة ولها خصوصية أكثر ولها مساحة أكثر، لكن إذا جينا للأمهات الذي عندها جهل أو أمهات ما بتعرفش ما هو الصح من الخطأ أو أمهات عندها السلطة أنه هذا الجو أو هذا الباب متاح لي، مش إحنا في المقابل بنضيع حق امرأة ثانية حفاظا فقط على الحساسيات. هذا من جانب. جانب ثاني، خليني أسأل سؤال للمستمعين المعترضين. لو كان في رجل تزوج امرأة ومعها ابنها المراهق عايش عند أبوه مثلا، من حق الأم تقول أنا أشتي ابني يحس أن هذا بيت أمه مفتوحة له طول الوقت، هل يقدر هذا الرجل أنه يتحمل أن ابنها يجي لها أي وقت أي ساعة أي موقف إلا ما يجي عليه وقت يقول لها علمي ابنش أنه في استئذان، علمي ابنش أنه به رجل، صح أننا مثل أبوه فعلا. لكن في أوقات مش يكون هذا الذي هو يحصل. فإحنا لما بنقيس الأمور على أنفسنا نفس الشيء، لو كان هذا الرجل أو أي شخص امرأة أو رجل معترض على الكلام هذا أو الحدود، لو جت ابنته شكت له بتقول له عمتي بتجي لي أي وقت، أي يشعر بالألم لأجل ابنته من أي مواقف محرجة من أي يعني بتحصل، هذا الأمور هي طبيعية. فأيكون في نفسه رغبة إنه يعلم زوج بنته إنه في حدود إسلامية، حتى لو كانت أمك مش أيقول لها كذا، في عندنا تأدب وفي عندنا ذوق، وهذا ما يخالف البر ولا بيخالف حتى الإحسان. فنرجع إلى نقطة إنه لا نقيس كل ما نسمعه فقط على أنفسنا، بنختلف. هذا الكلام في خيرات بيحتاجه، في خيرات لازم يفهمه. فالإنسان الذي عنده بر بوالديه وعنده القدرة أن يوازن ما بين حق الأم، هذا بنقول له يعني يقول يا سعدك ويا هناك وهنيئا لوالديك بك، لأنك قادر أنك توازن ما بين حق الأم وما بين حق
0: عظيم
3: الزوج.
0: عظيم جدا، والمسألة لا تخدش لا في البر ولا في الطاعة أي شيء. نرجع لموضوعنا ونبدأ ونتحدث عن العلاقة بين الزوجة وأهل الزوج. سؤال الأستاذة سماح، كيف الزوجة تقدر أنها تبني علاقة طيبة مع أهل زوجها من غير ما تفقد خصوصيتها أو حتى راحتها النفسية؟
3: دائما يقولوا امرأة سعيدة بيت سعيد.
0: فعلا
3: احنا مشكلتنا في المجتمع ان احنا ما بنغوص في هذا الامور بشكل واسع وما بنعطيها حقها لسببين اثنين. السبب الاول ان احنا دائما عايشين في حالة ازمات، فنشعر انه الازمة اولى من هذا الامور، رغم ان احنا ما ادركنا ان هذا الامور ممكن تخفف علينا الازمات. شوفي لو نظرنا لها بشكل عكسي. الشيء الثاني، ثقافة المجتمع ما تعودت أني تصنع من الزوجة ومن نفسيتها ومن خصوصيتها أنها مادة ثقافية لابد أن احنا نتعلمها، حتى احنا محتاجين أن احنا نعيد الثقافة. الحالة النفسية للمرأة، وكل الرجال فاهمين هذا حتى لو ما قالوا شنهم فاهمين، هو داري أن كل ما كانت زوجته مرتاحة نفسيا وشاعر أن لها مكانها وعالمها، كل ما كان عطاءها أكثر لها وله والأهله والأهلها والأبناءهم. فالمرأة عشان تقدر تبني علاقة صح مع أهل الزوج، لأنه انتقلت من عالم اللي كان أسرتها، انتقلت إلى أيش؟ إلى أسرة جديدة، إلى عالم جديد، لابد أن يكون عندها في مجموعة إرشادات وبه مجموعة من القواعد التي لابد أن تلتزم بها وتدخل وهي عارفة لها.
0: هذا من يعطيها الزوج؟
3: هي مفروض تكون هي مربية عليها. يعني إحنا ذحين مثلا معنا بنات، ما هي القواعد اللي بنقول بناتنا أنه لو ما تدخلي في أسرة جديدة في معش مجموعة إرشادات؟ وللأسف حتى الذي يقوم ينصح ما بش النصيحة يا تخويف يا انفتاح مبالغ فيه. فإحنا محتاج القواعد اللي فيها اتزان. فعشان تحافظ المرأة على حالتها النفسية، في قانون يسموه قانون المسافة الآمنة. كيف أن إحنا ما بمعنى أنه ما يكونش في ذوبان كامل، مع الأسرة الجديدة، وفي نفس الوقت ما بيش هذيك الجفاء مثل الحبل المطاطي. لما الشخص يربط نفسه بحبل
0: تكون
3: مطاطي
0: مرنة
3: أو يقدر إنه يمشي إلى مسافة، لكن لما يحتاج إنه يرجع إلى نقطته
0: بيرجع.
3: يقدر يرجع بأمان من غير ما حد يحاسبه، من غير ما حد يلومه، من غير ما حد يقول له إنه أنت تغيرت. في حاجة ثانية اللي إدارة التوقعات. لا تدخلش المرأة إلى الأسرة الجديدة وهي تقول والله أنا شوقة أصعب بنتهم تماما. فإذا حصل أن العمة والحمة ميزت بنتها بشيء، قالت والله ما يعتبرون أنا غريبة، خبوا عليها موضوع انهارت أنا غريبة. طيب ما أنت مش بنتهم 100%. فلا ترفعي سقف التوقعات، لا تقولي هذولا مثلا أنه يكونوا كعائلتي تماما. أدي لهم مساحة أنهم مختلفين عني، أغراب عني، قد يكون لهم خصوصيات، قد يكون لهم أسرار، قد يكون لهم جوهم الخاص. في معانا حتى حاجة اللي بيسموها ذكاء الحدود. لو جينا سألنا كل امرأة جديدة، وطبعا هذا الكلام هو ممكن ينطبق حتى على الزوج، ما الزوج في مع أسرة جديدة بيدخل فيها وطبيعي بيكون لها،
0: بس بتكون العلاقات الزوج مع أسرة الزوجة أقل مقارنة بالزوجة مع
3: تمام. في أزواج بيعيشوا في بيوت زوجاتهم بيستأجر أو كذا، وبيكون محتك أحيانا بهم أكثر من أهله فعلا. فهي بتحصل. ففي شيء يسموه ذكاء الحدود. لما نقول للمرأة هذا الذي أتدخل الحياة، ما هي اللوحة الإرشادية الذي رسمتيها لنفسك أو عملتيها لنفسك بحيث أن هذا البيئة الجديدة والأسرة الجديدة يقدروا يتعاملوا معش؟ كل إنسان مع اللوحة إرشادية. في إنسان يقبل المزاح وإنسان ما يقبلش قوي، في إنسان يقبل، في امرأة هذا اللي بنشوفها الواقع، يعني ما تتحملش أحد يدخل مثلا غرفة نومها أو يفتح دولابها، هذا لوحتها هي الخاصة. دحين إحنا هنا ما بنناقش ما هو الصح والخطأ ولا بنناقش ما هو الحلال والحرام، يعني عشان بس نكون واضحين للجمهور إنه إحنا بنتحاكى على الواقع الذي موجود. ففي كل واحد له لوحة إرشادية.
0: طيب اللوحة الإرشادية تقوم بها البنت المقبلة على الزواج الذي حتدخل أسرة جديدة.
3: أيوة، مفروض إن هي تقدم للآخرين حدودها. طبعا الحدود هي مش إني توصل والله معها ميكروفون وتقول أنا هذا حدودي.
0: الطريقة الكيفية كيف؟
3: أيوة، يعني مثلا الحين بنعرف كثير، أنت داري إنه اليوم الحلقة حساسة، ليش؟ لأنه تخافي أحيانا يمسك عليه شخص جملة ويقول بتعلم النساء. موضوع الخصوصية يفرق من امرأة لامرأة، صح؟ طيب احنا
0: حسب طبيعتها،
3: حسب طبيعتها والتربية
0: وبيئتها.
3: ايوه، مثلا في امرأة هذا من المشاكل اللي كانت تحصل، هي تربت
0: من المشاكل
3: هي تربت على ان امها دائما تغلق غرفة النوم، يعني من ناحية نفسية او هذا ثقافتها ان غرفة النوم ما تجلس مفتوحة طول الوقت. وصلت عند بيت الزوج، هذا ثقافتها، اهل الزوج اخذين الموقف انه هذا ما لها ما تجيش ندخل او كذا. شوفي هنا ما هو فكرة اختلاف الثقافات، هل أنا بين أعمل لها حساب ولا كل حاجة أنا بين أعلقها على شماعة أيش أني هذا خبيثة أو هذا جاية تغير الأسرة أو كذا. فإحنا نعمل حساب للخلافات. طيب هذا المرأة عندها حدود أنه ما تسمحش أن غرفة نومها تكون متاحة، فمجرد ما توصل وهي دائما تغلق غرفة نومها أو بشكل أوقات محددة مثلا تغلق، مشي هنا قدمت رسالة أنه غرفتي مش متاحة. هي ما قالت، بس من سلوكها الذي حولها فهموا أنه لما يوصلوا عندها مثلا ضيوف ممكن يدخلهم الديوان، ممكن يدخلهم كذا، ممكن أحيانا شوفي لما تكون أم الزوج لها خصوصيتها، فهي من كرامتها ومن قدرها بتقول لها يا عمّة جو ادخلوا صلوا في غرفتي، مش هذه هي بتحصل. هي هانا قدمت لهم أنه غرفتي لها قيمتها، لها قداستها، ممكن أسمح بها للشخص الذي له مكانه، أما أن أنا أفتحها وخليها متاحة، عيالك في الغرفة، دولابي مفتوح. طب مش في نساء عندها هذا الحدود؟ في امرأة ثانية الموضوع بالنسبة لها عادي جدا، يعني ما فيش عندها مشكلة لثقافة معينة. هذا هي فكرة الحدود، انه ما هي الحدود اللي انت بترسميها. في امرأة مثلا عندها حدود انه ما تسمحش لحد ممكن يذكر اهلها حتى مجرد تعليق او مزاح، هي تربت على فكرة انه اهلش لهم قداستهم. طب امرأة ثانية ممكن تقبل انه يمزح على اخوها، يعلق على اختها، في حدود. الناس تربوا عليها على ايش؟ كل واحد على ثقافته.
0: فلا تجي المرأة بالبيئة التي جاءت منها.
3: ايوه، فالمرأة لما تجي تخلي الحدود مفتوحة وبعدين تجي تقول انتوا ليش غلطتوا علي في هذا وغلطتوا علي، فرسم الحدود من البداية. هو شيء اقولش مثال ثاني، مثلا في بعض الأزواج، أديلش مثال على الأزواج عشان لو يسمعون الرجال ذحين يستلطفوا الموضوع شوي. مثلا في رجل معه سيارة، فتجي الأخت أو الزوجة أقصد بكل راحة تطلب من زوجها أنه سيارتك عيرها لأخي، هذا بتحصل ولا لا؟ طب قد يكون الرجل هو من النوع اللي عنده حدود، أنه أنت زوجتي على عيني ورأسي لكن ممتلكاتي هي مش متاحة، فهو بيرسم لها حدود من البداية. هل هذا معناها أنه سيء؟ هل هذا معناها؟ فهو هنا معنى رسم الحدود، كيف أنك ترسم حدود، ما هو اللي تتقبله نفسيا، مش تتقبل الشيء بقهر ويتراكم القهر عندك، تجي بعد فترة يخرج بشكل انفجار وما حد يعرف إيش السبب.
0: هذه الحدود حتستمر معك طوال الحياة إذا تم تثبيتها في مرونة. البداية
3: في مرونة، يعني أحيانا المرأة، وهذه من النصائح،
0: ولكن القصة قد تعرف عنه هذه الخصوصية،
3: أيوة تعرف عن أيوة، لكن ممكن مع الوقت الإنسان يغيرها إذا تغيرت الظروف. قد في نوع من المحبة
0: كما
3: أكثر.
0: كنت يكون هناك مرونة،
3: أيوة المرونة بتجي إيش بتغير الظروف. الشيء حتى أن احنا نركز على احترام عادات العائلة، لا تجي المرأة وهي محتفظة فقط بعاداتها بنسبة 100% بشكل متطرف
0: دون الانفتاح على
3: أيوة بنديلش المشاكل اللي بتحصل
0: الأسرة الأخرى.
3: يعني مثلا في كثير من الأزواج في ثقافتهم أنه لما يسلم على والديه أنه يحب رأس أبوهم أو يدهم أو ركبتهم، يعني هذه ثقافة مجتمعنا. تجي امرأة عمرها ما حبت ركبة أبوها أمها، هذا ثقافتها، أو عمرها ما سلمت على أبوها أمها في رأسها، هذا ثقافتها. هي لما بتجي على عادات جديدة، من حق الزوج احيانا انه يشعر ان المراه متماهيه معه، هو يشعر بالذات في علاقته مع ابوه اكثر شيء خصوصي، وله قداستها علاقه الاب والام. يمكن ترفض اشياء، يعني بمعنى لو كانت علاقته منفتحه مع رجال الاسره هي رافضه، من حقها ترفض، لكن شوفي مع علاقه الاب والام بتكون حساسه الموضوع. فلما تجي هنا مش ضروري تجي بثقافتها وانه احنا مش متعودين، يعني اذا تماهت نوعا ما وسلمت على والدي مثلا بطريقتهم هم، او في معاهم انه يوم الجمعه له خصوصيه، يعني اشي وصلش اني في بعض العادات اذا احنا تقبلناها برحابه الصدر، ما تمس قيمنا ولا حدودنا الذي نعتبر الخطوط الحمر، فهذا شيء ايجابي. والزواج هو مش انتقال مراه من بيت الى بيت، هو انسجام عائلتين، تداخل عائلتين. يعني كان زمان لما يشتوا يعملوا صلح ما بين بلاد وبلاد كان يستخدموا ايش اسلوب الزواج، يتدول أميرة من الأسبانية مع أميرة مدري أمير مدري ايش وليش عشان يعملوا صلح ويكون هنا في امتزاج، يعني لانه في اجيال وفي ابناء وفي كذا، وهنا بيكون في وحدة. يعني الله ما قال الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش التعارف بس اني صداقات، حتى الزواج كان وسيلة من وسائل التعارف. فهذا من النقاط اللي نحن نقول ايش قواعد تتحرك عليها المرأة تحقق الراحة النفسية والأمان النفسي.
0: طيب ننتقل إلى محور ثاني بيخص المرأة وعلاقتها بأهل زوجها. كيف أنت ذكرتي أستاذة سماح علاقة الأبوين أو الوالدين، لو خصصنا الوالد أبو الزوج يعني كيف تكون علاقتها بالتحديد مع والد زوجها؟
3: شوفي الوالد هو مثله مثل الوالدة، بس لأن احنا خصصنا للأم مساحة في الحلقة الأولى. شوفي كل أب داخل الأسرة بيختلف من أب إلى أب، في أباء لهم مكانة قوية كبيرة عند أبناء مهما كبروا لازالوا يستشيروا لازالوا يأخذوا رأيه، في أب لا يمكن هو الذي وصل لمرحلة هو الذي بيستشير أبنائه وبيأخذ رأيهم. لما المرأة تدخل إلى حياة زوجها وتشوف كيف علاقة بأبوه، هي معها نوعين، إذا كانت علاقته بأبوه قوية فمن مصلحتها أن تحافظ على هذا القرب، هو جد أبنائها يكون، وهو بيكون مرجع إذا في مشاكل إذا في كذا، فمن مصلحتها أن تدخل لا تعيش بفكرة هذا عمي أبو زوجي. وغالبا بيحبوا بنات أو زوجات بناتهم، حتى كان في من الأمثلة أيوة يجي يقولوا الأب يحب زوج بنته، بنت زوجة ابنه، والأم تحب زوج بنتها، ففعلا بيحبوهن وينظروا لهن مثل كأنهم مثلهم مثل يعني مثلهم مثل البنات، وبيجي يقولوا مثلا بناتنا ساري وجات لنا ايش بنات جديدة، احنا هذا بنت حاكة طبعا في الوضع الإيجابي. فلما تدخل تعتبر مثل الأب بيكون لها مرجع في كثير من المواقف، ويكون أحيانا من مصلحتها إذا حصل مشاكل بينها وبين زوجها فترجع إلى أبوه باعتبار أنه أبونا الاثنين. فأشجع على أن المرأة تتعامل مع أبو الزوج أن له قدر وله قيمة، بالذات إذا كان يستحق. يعني أنا ما أتحاكش تحين على الآباء الذي دخولهم بيعزز المشاكل، ولا بنتحاكى على الآباء الذي وجوده بيكون ضغط على الأسرة. احنا نتكلم على الآباء المتزنين، لكن إذا جينا في أب أصلا وجوده بيفعل مشاكل، فلا بد أن العلاقة تقوم على مبدأ الاحترام أيا كان نوعية الأب هذا.
0: الاحترام
3: الاحترام للأب، أيوة، حتى لو دخلت وعياله كلهم ما يحترموا. صدقيني إن صورة الاحترام هذا ممكن تكون درس لكل الأسرة لكل البيت. أحترم المرأة الذي تدخل تعمل تغيير داخل الأسرة بأخلاقها بالنموذج الذي بتقدمه، مش إني تجي تعتبر نفسها إني هي زوجة شخص واحد، لا، هي فرد دخل أثر على الأسرة كلها. فلا بد إني تعامل الأب بالاحترام، بالمكانة، بالتقدير، بشعور البنت البارة. هو صح مش أبوها تطيع بنسبة 100%، لكن هي جزء من هذا الابن. لابد أن تشجع ابن زوجها أن يكون رحيم بأبوه، أن يتفقد ظروفه، أن يتفقد احتياجاته، حتى لو كان عاش في بيت لحالة هي أمام الله مسؤولة تتفقد. وهي بنت، يعني البنت بتكون معرفتها أو ذكائها العاطفي بالنسبة للوالدين أكثر. وإحنا نعرف أنه بيكون حتى أعلى. إذا كان زوجها من النوع الذي يستشير أبوه في كل حاجة، لا تزغر زوجها. يعني أحيانا في نساء بتخطأ لما تقول ليش وأنت مش أنت كبير بما فيه الكفاية، ما بش معك رأي، كل شيء ترجع لأبوه، كل شيء يعني قوي حاجة مؤلمة. هو صغير،
0: هذا شيء مكتس عنده حتى وإن أيوة. كان أكثر فهما وأكثر عقلا.
3: أيوة، هو صغير عند أبوه مهما على شأنه، مهما بالعكس مفروض أن تشجع هذا العلاقة، لأن هذا بتنعكس بشكل إيجابي على حتى علاقة أبنائها بمن. يعني احنا ما بنفكرش أيوة أنه كيف احنا بنربي عيالنا على أن يكونوا بارين بأبوهم، من نظرتهم إلى أبوهم كيف علاقته بأبوه، كيف علاقته بأمه. في شيء حساس جدا في الموضوع هذا، اسمحي لي أن أنا أطرحه. في نساء بتجي تأخذ راحتها مع عمها إلى الطرف على قولتنا، مفروض يتفعل حساب أن العم أحيانا بتغير
0: فعلا.
3: هو مثل بي صح، لكن مش مثل بي لدرجة أنه أخذ راحتي باللبس، أخذ راحتي بالزينة، أخذ راحتي بالضحك، أخذ راحتي. فالمرأة لا تنسى نفسها في هذا النقطة وتثير حفيظة العمة. فمهما كان أبوش لابد أن يكون في حشمة بالمعقول وبالحق الطبيعي اللي ما بيثرش الحفيظة. هذا بنقولش هذا الكلام لأنه بتحصل مشاكل داخل البيوت لما ما بتركزش البنت على نفسها وتأخذ راحتها بنسبة كبيرة، من مش مصلحتها أبدا أني تكون طرف تنظر لها العمة من ابنه إلى منافس. يعني وبتحصل الغيرة وبتحصل أمور ما مش داعي إحنا نطرحها.
0: أيوة.
3: حتى لو كان الابن الذي هو زوجها، حتى لو كان منفتح، حتى لو كانت ثقافة العائلة، لابد أن تكون دائما حذرة في هذا النقطة
0: وتضع لها حدود،
3: وتضع لها حدود أيوة بشكل يحفظ حتى كرامتها للمستقبل. نحن ما نعرفش الزمن إيش بيجي علينا من ظروف من مشاكل.
0: طيب بما أنه اليوم إحنا بنفصفص علاقات الزوجة مع أسرة زوجها، بدأنا بالعلاقة بشكل عام وبعدين الوالد وننتقل إلى الأخوة، أخوة الزوج، ما هي الحدود النفسية، الحدود الاجتماعية الذي تضمن الاحترام في علاقة الزوجة بأخوة الزوج؟
3: شوفي في هذا النقطة الحساسة بالذات احنا ما بنتحاكش على الثقافة، هنا لابد ان احنا نتحاكى على الحدود الشرعية
0: ضروري.
3: ايوه، لانه الثقافة المجتمعية تختلف من أسرة لأسرة. يعني في أسرة قوية علاقتهم رسمية، الأخوة مع زوجات الأخوة بعضهم ببعض، يعني ما بش علاقتهم ما تتعدى حدود انه السلام عليكم وكيف حالك يا اخي وخلص. في أسرة لا، بيجي يسلم، بيمد يده، ممكن احيانا تلقي فيه مزاح، في يعني قدو شيء احنا نقول بعيد عن الحدود الشرعيه. احنا اذا احنا محتاجين ان احنا نجعل اسرنا خاليه، او كلمه خاليه هذا مثاليه من المشاكل، لكن متوازن نفسيا بعيده عن المشاكل، لابد ان احنا نطبق الحدود الشرعيه بشكل صح. وبتحصل مشاكل كثيره بسبب الانفتاح مع ايش اخوه الزوج. انفتاح ايش معناها؟ معناها انه ما عبش الخصوصيه اللي بتكون الحاميه، ما الخصوصيه احيانا بتحمي السياج او الحدود او السور، ما هو احيانا بيحمي، بيخلي المراه تجلس في نظر اخو زوجها نلاهيبته، إن لها احترامها، إن لها تقديرها، لكن إذا انفتح بشكل كبير مش شوي شوي ممكن يتطاول
0: وتضمحل هذه الهيبة وكذلك التقدير،
3: ممكن يتطاول عليها يوم من الأيام، ممكن يسمح لنفسها أنه يسبها، ممكن يلعنها، يعني في بتجي في مواقف مش هذه هي السع تتألم وتتأثر وتشعر أن مكانتها، وبعد تضطر تدخل زوج، ودخلنا في صطامات. ليش؟ لأن احنا من البداية ما تمسكناش بالحدود الشرعية. في حدود شرعية هذا قديه ثوابت، مثل موضوع الحشمة، مثل موضوع السلام، مثل موضوع الزينة، هذا هي حدود شرعية، مثل نوع الضحك الزايد، هذا كلها الخلوة، هذا كلها حدود شرعية. في أشياء ثقافة المجتمع، أقولش في أيش، يعني مثلا في أسر عندهم عادي إذا الأخ جاء في العيد يزور زوجة أخوه، في حدود إذا أبنائه موجودين، أبنائها موجودين، يعني في حدود شرعية طبيعية. أنا ما نقولش للعائلة والله أنا وقفوا لأنه به أسرة ما بتقبلش، هذا يعتبر نوعا ما طبيعي،
0: مقبول
3: إذا كان في حدود طبيعية. يعني ممكن جاء سلم عليها أخو زوجها لكن البيئة آمنة، يعني مش وحدها في البيت وجاي يسلم عليها يوم العيد وهو لحالة، أنا قدي خلوة ما تكونش طبيعية. فكنقاط رئيسية نركز على موضوع الاحترام، وأدلقى الاحترام نقوله في كل المواقف. إحنا ما بنحترمه لأنه بس أخو زوج، إحنا بنحترمه لأنه عم الأبناء، وعم الأبناء لابد أن يكون له مكانه، ونركز على هذا النقطة. لما نرجع لش على موضوع الحدود، شو فيه اللي هو الكلام اليوم مترابط، في عم يتدخل في شؤون أبناء أخوه إلى الحد الذي يضايق الزوجة بشكل كبير، ما عادش طبيعي ومنطقي. يعني ممكن يتحكم في دراستهم، في زواجهم، في هذا، بعض أسر عندها هذه الثقافة. في أسر لا، إذا الأب موجود فالأب هو له، لكن في أسر العم الكبير بيمشي الأسرة كلها. طب في امرأة قد تكون عندها حكمة أكثر من العم، وعندها رؤية في تربية أبنائها، وعندها، طيب هي من حقها هنا ترسم حدودها. ترسم حدودها كيف؟ أنه في الأمور المفصلية، لما تحسس زوجها الأمور المفصلية أنا وأنت الذي نتفق فيها على عيالنا، يكون العم بعدين مثل إيش؟ مثل الشخص الذي نستشيره، مثل الشخص الذي نعلمه، مثل الشخص الذي يعيننا. أيوة، فهنا هو رسم الحدود. لكن لابد من الاحترام، لابد حتى من علم أبنائنا أن يحترموا عمهم، أن يكون لعمهم لها، لأنه الزمن بيجي يحتاج الإنسان لوجود أسرة في مواقف كثيرة، فمش من مصلحتنا القطيعة. كيف نخلي هذا الشخص قريب لكن معه حفظ للحدود، وفي نفس الوقت لابد حتى من التركيز حتى على موضوع شفتي هذه العلاقة بين الأخوة، يعني إذا كان زوجها هو الكبير فلابد أن تعلمه كيف يكون عندها الرحمة بأخوته.
0: هنا للمرأة دور،
3: لها دور كبير جدا. ليش؟ لأن هذا كله بينعكس على أبنائها، هذا كله اليوم إحنا أنغلف بعدين بغلاف تربوي. لابد أن تعلم زوجها إذا كان هو الصغير أن يحترم أخوها الكبير، أن يكون، تشعري لما تدخلي هذا الأسرة، بعض الناس يقول لش لما أدخل أسرة أشعر هذا كبير هذا صغير هذا متوسطة، في أسرة تدخلي ما تعرفي أين الكبير من الصغير. ليش؟ لأنه الحدود ما بين الأخوة مش موجودة. أيوة، الأجواء الذي فيها احترام هذا كله لديها مش موجودة.
0: طيب ننتقل للمرحلة التي بعدها، أخوات الزوج أستاذة سماح غالبا ما ينظر مثلا لإمكانية أنه الزوجة تبني صداقة مع أخوات زوجها بشيء معجزة أو شيء يعني لا يمكن. كيف تبني الزوجة هذه العلاقة، علاقة الاحترام، علاقة الود، علاقة الحب، وتتجنب الحساسيات؟ يعني يجيب هناك توازن، كما قلتي ببداية الحلقة تجي التوازن مهم.
3: شوفي، احنا غصبا عننا لما بندخل إلى أسر شريك الحياة، غصبا عننا بندخل بثقافتنا، وهذا هي المشكلة. فإذا كانت المرأة مثلا في ثقافتها أنه خوات الزوج دائما بيعملين كوارث، بيعملين مشاكل، بيعملين، هي بتدخل بهذا النفسية. لابد أن احنا نطرح الكتالوج القديم، ومش معناها نطرح الكتالوج القديم من غير أي إرشادات، شوفي الإرشادات هي مهمة، لكن النفسية، يعني إذا كانت هذا المرأة دخلت إلى الأسرة الجديدة، كانت أمها دائما بتحكي لها عمرها كله أن معها مشاكل مع خوات زوجها اللي هي عماتها، مش معناها أن كل العمات سيئات، ولا معناها أيوة أني تدخل وهي شاهرها السيف أمام خوات الزوج. إحنا محتاجين إن إحنا ندخل بنية طيبة لكن في معانا إرشادات وقواعد، لكن ما بش التراكمات النفسية عشان إيش
0: هذا
3: نقدر...
0: هو المهم
3: عشان نقدر نتعامل. هذا جانب. الجانب الثاني خوالة الزوج، إذا كانت علاقة المرأة بهن حالية بيكون لهن بيكون لها سند، بيكون لها عون. يعني تلقيها مثلا ولدت بيوقفين معها في الغالب خوات زوجها،
0: زوجها أكثر من خواتها فعلا.
3: أيوة، لأنه بيكون أنها القريبات. حصلت أنه مثلا معها مشوار، معها جلسة، معها خرجة، تحتاج شلة العيال عند عمتهم. يعني إحنا للأمانة خوات الزوج لما بيكون حاليات بتشعر المرأة أنه فعلا معها أسرة جديدة، فعلا تشعر بسند، فعلا تشعر بعون. فإحنا لما ننصح المرأة بنقول لها لا تجيش تعملي من خوات الزوج أنهن عدو من البداية، وتعملي عملية استبعاد. كوني معها صداقة هادئة، الهادئة هذا الذي فيها حفظ للحدود، ولا تجي تنفتحي من أول مرة من البداية. يعني خليش متوازنة. الشيء الثاني إن إحنا لابد أن نعرف مكانة كل أخت في قلب الزوج. إذا كانت الأخت الكبيرة لها قدرها، يتعامل معها مثل أمه، ليش كزوجة تجي تنسف هذه العلاقة؟ مش من مصلحتها. إذا كانت أختها الصغيرة تعود أنه يدلعها، ليش تجي تنسفي هذه العلاقة؟ أخطر شيء في علاقة المرأة مع خوات الزوجة هي المقارنة والمنافسة. أنت زوجة، يعني لا يمكن تكوني مثل أخته، لا يمكن، ما بش أي شبه ولا أي مقارنة. مثل ما نجي نقول لها لا تقارني نفسش بأمه،
0: وهذا نفس الشيء.
3: أيوة، فالمنافسة هنا والمقارنة هنا والغيرة من الخوات هي ما بترجع على الزوجة إلا بهم ومشاكل ودحس، وبتطرح نفسها في مكان لا لها ولا عليها فيها أي شيء ولا بأي تشابه. أنا معاها هذا، لو واحدة بتسمعنا ذا الحين وبيجي تقول بيكي دلي، إحنا بنتحاكش في لو ندخل في تفاصيل،
0: بنتكلم عن
3: إحنا كحدود عام
0: خوات الزوج السويات
3: وبشكل عام، إحنا بشكل عام. أما المرأة الذي واضع حدودها هي تقدر أن هي تجابه الخوات الذي أيكيدين أو الخوات الخبيثات أو الخ...

0: في واحد من الأزواج بيشكي من زوجته، قال بيجن خواتي عندي ما تفلتناش أبدا. أنا لما سمعته مثلا بالنسبة لي جت لي قاعدة أنه إحنا كزوجات ليش ما بنعطي لأزواجنا أو لشركاء الحياة، ليش ما بنعطي لهم مساحة خاصة مع أسرته؟ اجتمع هو خواته، ضروري الزوجة موجودة 24 ساعة، يعني إذا فلتتهم صارت المطبخ ما يحصل، ضروري تكون هي مطلعة، يعني العين والله السحرية اللي بتعرف كل حاجة. أحيانا ما تتحملش أني تشعر أن بين زوجها واختها أسرار مثلا، أو في معاهم مشوار يخصهم، أو أن في معاهم مشكلة تخصهم. تخيلي بس كيف الزوجة المترفعة اللي بتعطي مساحة لهذا الأخ ياخذ ويدي مع أخواته، خرج مع أخواته. أهم شيء إني حافظ لحدودها وحافظ لمكانتها وحافظ
1: مكانتها لقيمتها حتى عندهم جميعا.
0: أيوة وحافظة. فهذا الإمرأة المترفعة الذي تؤمن أن الناس لهم حقوق ولهم أوقاتهم. ثاني شيء لابد أن نشجع على صلة الرحم، يعني إحنا مجتمع مسلم، أما دي المرأة تدمر صلة الرحم بحجة المنافسة أو الغيرة أو كذا، يعني هذا
1: لا يجوز،
0: مش مجتمع هذا الإسلامي. وفي نفس الوقت شوفي في نقطة حتى من الأشياء المهمة، أخواتنا مثلا لأي درجة بيعرفوا عن حياتنا؟ بيكون قليل بحكم أنهم مرتبطين أكثر شيء حياتهم في الشارع أو في الخارج أو في العمل أو في كذا. أحيان بتجي المرأة بتنقل للأخ كل تفاصيل خواته، وهذا من الأشياء السيئة جدا، يعني ما لبسين ما أكلين ما سارين ما جين ما صاحبين ما. إذا كانت عندها حرص قد يكون الخوات أحيانا في شيء أشياء سلبية فيهن، فيتساعد على تعديلهن بالطريقة الصح، يعني نقولها أنت ما أجوره أسلوبها صح، لكن لما يكون في معاها بس نقل كلام لأجل نقل الكلام فقط، فهنا هي بتعمل شرخ في العائلة. يعني حين بتقول له طيب خلينا نفترض أنه أخته إن قالت عنه شيء مش حالي مثلا، كان في الماضي كذا أو كان كذا، ليش الزوجة تجي تنقول الكلام ونعمل شرخ داخل الأسرة؟ لأجل إيش؟ لأجل أني تظهر أمام زوجها أني والله بتقول له كل شيء، أو لأجل تعمل هكذا فتنة؟ فلابد أن نركز أنه ما هو الكلام اللي إحنا بنسمعه، وما هو الكلام، عملية فلترة، يعني المرأة هذا ناقلة الأخبار، هذا محتاج اللي يعمل عملية
1: يعني
0: فلترة،
1: نحتاج وعي، نحتاج أنه المرأة تكون متقية الله،
0: التقوى والوعي والترفع. في أشخاص مش مؤمنين، هذا كالدرجة علاقتهم برب العالمين، لكن في ترفع، في احترام
1: ترفع
0: للنفس.
1: عن ماذا؟ مشاكل،
0: عن صغائر الأمور، عن أني تكون مجرد والله شبكة إخبارية، يعني بس عملها ببغاء طول الوقت أني تنقل الكلام. هي هنا ما عملت لهاش مكان عند الزوج، هي هنا ما صنعت لنفسها القداسة، حتى لو كان في البداية بيشعرها أنه مستمع لها، لكن في أعماقه هل بيشعر أن هذا الأنثى الذي يشعر معها أو يعيش معها حالة من الشغف؟ يعني أنا أعتقد أنه هو كتفكير الذكوري أعتقد أنه لا أبدا.
1: ذلك المرأة يكون عندها وعي، ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي، لأنه المرحلة لما بتنتقل من عالم الطفولة إلى المراهقة إلى أن تعيش في أسرة جديدة، تحتاج أنها تقوي علاقاتها بغيرها، وأيضا أنه تقوي مهاراتها في هذا الموضوع. أستاذة سماح، للأسف الوقت ما يكفيش وأنا فاجأتك على الهواء، لأنه في معانا أكثر من محور وأكثر، لذلك حنخليها إن شاء الله للحلقة القادمة. الأخوة والمستمعين والمستمعات، إذا كان معكم سؤال، إذا كان معكم أي استفسار، أي اقتراح، أي انتقاد لما سمعتمه في هذه الحلقة، ما عليكم إلا زيارة قناتنا على التليجرام إذاعة أفاق إف إم، ترسلوا بس تحت تتركوا تعليق تحت هذه الحلقة بما حبيتوه أو بما تنتقدوه أو بما ذا تريدوا أن نناقشه في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا أستاذة سماح، كانت حلقة لطيفة، إن شاء الله المقبلات على الزواج نأهلهن يكونن رائعات، يكونن واعيات ومترفعات وصاحبات حدود بالمعقول يعني. ونتمنى السعادة الوافرة للجميع، نتمنى الخير للجميع، وتكون حياتكم مليئة بالسعادة، مليئة بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما بيتم إلا بأنه نقدم تنازلات بالمعقول، ونكون جديرين بالثقة التي منحونا إياها الوالدين، إنه مش أي حد ينالوا هذه الثقة. شكرا أستاذة سماح، شكرا للمستمعين والمتابعين معنا. اللي فاتت هذه الحلقة ما عليه إلا متابعة كما قلت لكم قناة أفاك اف ام على التليجرام. تركوا أي تعليق يسعدنا إن شاء الله، أي تعليق ممكن نحن نناقشها في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي لك.

0: حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر، أنت تدرك هذه.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

فإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحقه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشج سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة أشعل الحرب يا جيش اليمنى واستمد من قوى الله قوة قادرها تقهره خل إيلات تشعل خلها تتقد ردها لصليافة كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحرف صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجره حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحره حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لام باليهودية يشد من وطن له زمن وجه المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله في وجه القردة واستفسره قل لغال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات مدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المجبرة ما حدا كفو في حرب اليماني وند كل غازي خزانة في يمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نستحد كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتدب قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناس للإسلام.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان لأننا أصلا في المشاكل أصلا في الحرب أصلا في الحصار أصلا في المعاناة ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة فلتحصل ألف ألف مشكلة ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت إلى أي مستوى كانت لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة بمظلوميتنا الواضحة نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك شعبنا العزيز يمن الإيمان يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء يمن الجهاد في سبيل الله تعالى يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق يمن الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا. جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى. فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى. فجميعنا في حزبه أعظى.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال.
2: ومضات وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو المولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد،
3: حاضرون إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك الذي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت في البحار في البر في أينما أمرت بنا، فنحن طائعون لك، فأمر بنا حتى نخوض البحر.
5: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
6: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
7: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
8: ماشي جينا ناخذة والادوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هات منا.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مارك بايلها عصية من حبل الحرب قالت حل أبوها حلها.
1: أن صبر ناقد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
2: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم،
3: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت.
4: وإن نحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
5: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
6: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
7: نقول لال سلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا. أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن منع

0: وتحرير أرضنا وحبوبنا لا تراجع عنه.
1: نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستغيث باستمرار بأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا بجهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ،

0: مكافأة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف، يا تشارك جميع الكون.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياكم الله.
2: ومستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-99-99 معنا أول المتصلين. يا مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
4: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله.
4: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
4: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
3: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
2: بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
3: وحتى تدعو بها بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
4: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: رسالة الشيخة والجمعة مباركة
3: الجميع.
5: يا شيخة، ينفع نصلي صلاة الوتر واحدة ركعة؟
3: صلاة الوتر ثلاث ركعات متواصلة متواصلة.
5: وركعتين؟
3: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا ثلاث ركعات، عندنا ثلاث ركعات متواصلة.
5: الله زاور، شكرا لك يا شيخ.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة بركاتك
3: الجميع.
2: تفضلوا.
6: صلحنا بالكبر والجنابه.
3: ايش؟
6: صلحنا بالكبر والجنابه.
3: نعم يجوز.
6: خلصنا.
3: في امان الله.
2: في امان الله. اتصال اخر. الو.
7: الله.
2: الو مرحبا.
7: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
7: يعني هو يصبر على الكتابات القديمه كناه منهم حق الكتابات. يستمر في جيبه صراحه من طريقه ولا ابعده؟
3: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام
2: اللي فيه أمكنكم، يعني كتاب من حق الله،
3: أي ذكر لله عز وجل في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه ولا أنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف إنه إذا طرحه ولا خرجه من جيبه يضيع، في خليه داخل ما بش مشكلة.
7: ويعني والسائل ما يخلي
3: يخرج
7: بعد واحد بعد
3: الجتار،
7: هو
3: يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
2: لكن لا وصل للأدوات فهو
3: نجس. نعم. مثل البول تمام.
2: نعم في أمل الله. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ، واحد بيقول حرام مطلق تروح لك لا تقعد دورة تدور وبعدها لا يدعي عليه
3: عنده ما يكفر نفسه. بيقول حرام وطلاق لو تروح لك انما
8: لا تقع القوره،
3: لا تقع ما
2: بوره
8: البوره القوره.
3: انا ما فهمت ما معنى البوره.
8: يعني ما عليه حاجه،
3: ها يعني فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
8: ما الحافش ورجع عندك قال ما بلا يكفر نفسه.
3: ما بش كفارة هذا، ما بلا طلق ولا ما يقع طلق.
8: الله يستر
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، حياكم الله.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أخبارك؟
2: حياكم الله.
9: يا أخي إذا واحد دخل الحمام بيتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما في فوقه ملابس، يجوز ولا ما يجوز؟
3: يجوز، ما بش مانع.
9: يلا سابر اسلام.
2: في أمان الله. اتصال. ألو، ألو، ألو، مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو، اتصال آخر. مرحبا.
10: ألو،
2: حياكم الله.
10: عايز أعلم شيء.
2: تفضلوا.
10: المرأة اللي استشهد زوجها أو توفي، ما هي مكاتب تاتي؟ هل تاتي تأثر؟ هل من ما من حين ما تخبر أو لا لو ما يخبروه؟
3: من حين ما تخبر.
2: في أمان الله. اتصال. ألو، ألو، حياكم الله. كيف؟ إذاعة آفاق، برنامج فتاوى. فتاوى، فتاوى.
3: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور الذي تشغله عن الصلاة، لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء التي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
2: في أمان الله.

0: 7295. الو
1: الو،
0: حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: معكم كيف الشيخ عبد الله؟
2: الله يعافيك.
1: معنا سؤال يا سيدي.
0: تفضل.
1: هل يجوز يعني يصح الصيد بالقوس؟
2: صيد ماذا؟
1: يعني
0: انتظر انتظر.
1: بالقوس يصطاد له مثلا جولبه ولا عقبه، هو جاهز؟
2: ايوه، اذا هو باي يجرحها يعني، واذا ما بالله باي يصدمها صدم لما تموت فمع.
1: لا لا، ما بالله يعني بي
2: اذا هو عيسقطها وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
1: جزاكم الله خير.
2: اياكم.
0: في امل، في امل الله. الو مرحبا. الو الو
3: الو يا شيخ.
0: تفضلوا.
3: كيف حالك؟
2: الله يعافيك.
3: كم على الجرام الذهب زكي؟
2: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
3: كم؟
2: على 100 الجرام 2.5 جرام.
0: في امل الله. إذا الأرقام مرة أخرى 7-2-88-20-88، الرقم الموبايل الآخر 7-30-99-100. يا مرحبا، حياكم الله.
4: السلام
0: ورحمة الله. ألو.
4: أيوة.
0: تفضل، تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ تفضل. ها؟ ما يفعل؟ يعني مع ثور بيشيل على البقرة 5000.
2: لا ما يجوز. ما يجوز.
0: نعم.
2: ما يجوز. ما يجوز.
0: يا ملا. اتصال. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياك
2: الله. عافيكم.
5: ما بالله إنه كنا نسأل قبل 8 سنين أشهد
0: جبري.
5: بعدين قال له شيء له 4-5 أيام.
2: قبل 8 سنين ما هو؟
0: أعيد وأعيد السؤال.
5: أنا زوجة شهيد. قلت
2: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة. مع التركة
5: يعني كيف؟
2: إذا معها بينة على أن عندها هذا الذي قالت، معها شهود،
0: معها إثبات،
2: معها شهود، معها شهود على أنها أقر لها بهذا، معها ورقة مكتوبة فيها شهود.
5: يعني هو ما مش معترك ولا أي حاجة، هي بتطالب هكذا، وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام، إذا عنده شهيد أي حاجة بشريحنا نديها لش ونزد نوفي فوقها عادي. قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة، سامح الله.
2: يعني أنت وظن إن ذلك إنها بتكذب ولا ما هو؟
5: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء، يعلم الله.
2: إذا أنت وظن إنها صادقة فالأفضل أنكم تسددوا ذي على
0: في امل الله. الو الو مرحبا.
6: الشيخ عبد الله.
2: ايوه.
6: لو سمحت، في واحد حلف قال لابني حرام ب3 حلف، يعني لازم تشقل، لو تشقل لو تشقل بعدين لو تشقل يعني ايش يحتسب على الدخان؟
2: دخان يعني دخان.
0: نعم. ايوه.
2: أيوة تحتسب طلقة.
6: طلقة؟
2: أيوة.
6: يلا شكرا.
0: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو. ألو. يا أبو صايب. اتصال آخر. ألو. ألو. يا 700. ألو. 700. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف؟
6: أنا مريضة وبنت يمن بماء. بنت يمن بماء لا شيء بسرعة.
2: تستطيع تمسحي كل الأعضاء؟
6: ماشي. ما بلغت يمن بماء ما بلغت يداني ووجهي بس.
2: حاولي زيدي المسح في الماء تمام ومسحي الباقي الرجلين والكل.
6: وأنا جالسة في مكاني؟
2: أيوه. وبالتراب الوجه واليدين فقط.
6: دحين علي الغرفة الذي قد صليت بدو بماء.
2: ما
6: ما علي قضاء؟
2: لا.
6: جزاك الله خير.
2: وياك.
6: ولا ولا الذي صار علي قالوا لي لا علي قضاء في في يمم بالتراب بالماء علي ما بدأت أقضي كل
2: طرف. إذا ما أنت مستطيعة الوضوء فليس عليك شيء.
6: والله ما
2: أستطيع
6: يا شيخ
2: أني تعبت. ما عليك شيء.
6: جزاك الله
2: ألف خير.
0: وياك. اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: أتمنى كل واحد ما تتصلوا
2: على الأقرباء
4: من
2: حتى
0: الزكاة
4: يصلح له.
2: كيف؟
0: واحد مريض طلع الأقرباء من الزكاة حقهم.
2: ما هو يقربوا له؟ ما هو بينهم من قرابة؟
4: يعني جدوده عمومه اخواله.
2: عمومه اخواله يصبر جدوده ما يصبر.
4: يعني كانوا مأسر.
2: ولهم مأسر جدوده ما يصبر يداله.
4: يلا شكرا لكم.
0: اتصال. مرحبا.
7: انا هو يجوز احنا واحد يتروش والوضوء يجوز ولا يجوز والله.
2: لا يتروش لما يطهر من الجنابة ثم يتوضأ.
7: يعني مش جنابة؟
2: ها سهل. ما إذا ما هو جنابة يصبر ولكن لا غسل أعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء فيصبر. أما إذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
7: يعني تروش أتوضأ ولا شو رجع تروش من فوق ما فوق يسوى الدس.
2: كيف؟
7: اتوضا
2: اولش
7: اتوضا وارجع
2: اسكن
7: من فوق راسي
2: وخلاص
7: البس
2: واصلي
7: ويجوز.
2: أيوة ما
0: بش
2: مانع ما دام
0: تنويه وضوء.
7: ايوه من
2: وين ما دام ما بش جنابه ما بش مانع.
7: يلا جزاك الله خير.
0: في امان الله. اذا الارقام التواصل مره اخرى 7288 20 88. اتصل. الو.
8: الو.
0: حياكم الله.
8: كيف انت يا استاذ؟
0: حياكم الله. تفضلوا.
8: انا واحد ضربت لها يجي ثلاث
0: سنوات.
8: في حياه ولا مرجع.
2: ما بيفعل بها؟
8: ما بيفعل بها شيء مضروحه انا كنت اتخل بها شو.
2: ما بيتجر بها؟
8: ما بيتجر بها.
2: ما عليها شيء؟
8: ما عليها شيء؟
2: لا.
8: هي حساله ثانيه من والدتي.
2: إلا إذا هي ذهب ولا فضة؟ عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ أنا أول ما أولت طالع لك رسالة للبنات وبعد مرة أنا فاضي وفي طريق وبين احتيال جهاز بتحرك في بطني بعد قلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني وأنا أطلسه يوما في الشهر هكذا بين حافي روحي وأنا فاضي والحمد لله كنت أصوم وضعي ما خلت وضحين كذلك كل سنة أنا فعلت عملية العمود وضحين فعلت عملية في رجلي وفي ناس سمعت كذبتسو.
2: تمام. أنت اتحاكيتي
8: وهذا ابني اتحاكيت وفي بطري قدمت في حال كنت حال في عمود.
2: تمام تمام.
8: هو نادر ولا هي نية.
2: أنت اتحاكيتي بها حكاية ولا داخل نفسك؟
8: ما قلت اتحاكيت قلت لا هو هذا ولد اللي في بطري فما قلت يا الله يا الله والله إلا قلت له هذا ولد اللي في بطني أو في بطني أو ما بدي.
2: ساعة سهل ما يلزم.
8: ماذا؟
2: ما يلزم.
8: ما
0: بيش عليه شيء.
8: الحمد لله قد كنت أظن ما من أول زماني ولا يقبل الحين من حين كبر قد ما شاء الله قد أبني دكة قد أتزوج جهة قد أبيع له.
2: الله يتقبل.
8: الله يتقبل. الحين قلت أنا قد أنا كبير في السن وفي نصف لا على ما من داعم أنا عدت على النظر الضرور.
0: ما بيش يقال الشيخ.
8: الحمد لله.
0: في أمل.
8: الله يديك لكم العافية.
0: وإياكم في أمل الله. ألو.
9: كم صاع النور؟
0: الله ينور عليكم.
9: كيف أنت يا سيدي؟
2: الله يعافيك.
9: وجمعة مباركة.
2: الله ينور عليكم.
9: يا أخي كم بعد صلاة العشاء ركعات؟
2: ما بش الذي يشتي وعد يديه.
9: يعني مش محددة ركعات صلاة العشاء.
2: لا.
9: أيوة والإنسان المريض يعني لازم يدفع زكاة.
2: حاضر.
9: ها؟
0: الإنسان المريض.
9: أيوة مريض بيستخدم علاج ويدفع الزكاة لازم.
2: إذا ما يجب فيها الزكاة فيلزمه. بده مريض ولا بخير.
9: كتب الله أجركم.
0: غياكم.
2: أجر الجميع.
0: اتصال له. حياكم الله.
10: في المغارة السردار نهار من ضوء سنتين هادي جو.
0: كيف؟ وطي صوت الراديو. مرة بترضع ابنها فوق سنتين
2: ونص. ما بش تحريم ولكن المفترض أن الرضاع إنما هو سنتين فقط.
10: يلا شكرا.
0: في أمان الله. تسمعوا يا سيدي.
11: ألو.
0: حياكم الله.
11: إذا عبد الرزاق.
0: نعم.
11: معانا سؤالي.
0: تفضلوا.
11: يعني كلبو كلبتي نجعنا على قبره وسممناه ما يعني ما
2: ما بيفعلين
0: بيحفرنا القبر
11: يحفرنا القبر واصل كان يعني على القبر يحفرنا
2: وطردتوهم ما نفع طردان
11: دينا نسم لما موت
2: قبل ما تسموهم انتو حالتوا تطردوهم وما نفع
11: اي كان يعني نطردهن ورجعن الكلب حد زادن بني فوق القبر
2: خلاص ما بش عليكم
11: والسؤال الثاني يعني كان
0: يا
11: هنا يا اخي يتنفعنا في المدابق حقنا رجعنا سممنا ومعانا رويه
2: ما بيفعلين بالمطبخ
0: ما هم بساس
2: بساس
11: يعني في مدينه ريفيه يعني رجعنا الكلب
2: ما فعلتوا ما فعلتوا
11: مره ثانيه
0: ها
11: سبايز فيران
2: سممت فيران
11: سممنا فيران لكن سمم الكلب ما عاد فيران
2: تسمم الكلب سهل ما دام مش هو مقصود ما بش معنى
11: يعني قصدنا ان احنا ننتهينا الفيران هذا
2: سابق
0: شكرا اذا ما بشي
11: سلام جزاكم الله خير
0: في امان الله اتصال الو الو مرحبا
2: جزاك الله بالعافية
12: بحكم اللي تعاون مع الاجرم المصنع بالمتزقة والدواعش
2: حرام ما يجوز لهم
12: الله ان شاء الله يا الداخلية ما تتعاون معهم هم ينفعوا هؤلاء متزقة امس هؤلاء 12 شبكة من تعاونوا مع الاجرم السعودي هذا والامريكي
0: السلام يا عم عبدو الله في امان الله اتصال يا مرحبا
13: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
13: يوم مبارك
2: على الجميع
13: نشتي العبونا بتسجيل الساعه وما هي السجده الساعه هذا ما تقول فيها انت ما قلتي ابرك عامل تصلي
2: تقول يكبر الانسان تكبيره الاحرام للسجود الساهو ثم يكبر للسجود يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم
13: جابر عدنا على سؤال ثانية بالنسبة لزكاة إذا شيء على اليوم تقضي ديونك
2: او راجلك. اذا تشتي تقضي ديونك اقضيها قبل يحول الحول، اما اذا حال الحول ما بلا تجيب الزكاة. اذا قضيت انت قبل ان يحول الحول فلا مانع، وانت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحول فتجيب الزكاة وتقضي الدين، تقضي الكل.
0: اتصال اخر. الو. وعليكم السلام ورحمة الله. الجميع كيف؟ ولا افتهم لنا شيء ما تقول.
2: لا لا الميت
0: الجديد. بعض الدكاكين ما بترضاش لها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا داري
0: ليش ما بتعيش. لا بلغوا بلغوا الجهات المختصة.
2: احنا فتاوى، ما احنا في العملة. احنا
0: هذا برنامج فتاوى،
2: برنامج فتاوى، ولسنا موظفين في العملة.
0: وياكم في امان الله. اتصال اخر. الو. حياكم الله.
14: انا مرحبا، ممكن اسال شيخ؟
0: تفضل
14: يا شيخ. هل يجوز ان احنا نسلم على اخواننا، يعني مثلا جدودي؟
2: ايه
14: يا شيخ، ممكن اسال سؤالين؟
0: تفضل.
14: يعني هل مو مسجد بيصلوا فيه المجاهدين؟ واصل يعني هذا المسجد، هل يجوز انهم يقوموا فيه الجمعه، صلاه الجمعه؟
2: ايوه، ايش المانع؟
14: شكرا يا شيخ. معي السؤال. يعني هل بنات جماعة يعني بيقرينا قرآن والأستاذ حكنا ما بتقرأش، هل يجوز يعني إنها ترد عليهن بأي كلمة؟
2: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها، وهي متنجسة.
14: يلا شكرا لك.
0: دام الله. اتصال. ألو. ألو.
15: سلام
0: ورحمة الله. تفضلوا.
2: ايه ما درت ايش السؤال.
0: ها؟
2: ما هو السؤال؟
15: ما حد يسجد شيء.
0: الو،
2: ما سمعت السؤال.
15: لا، مثلا احنا يقولوا احنا في كلمة في القرآن احنا يقولوا وسجد، يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
2: السجدات الذي في القرآن أو ما هو؟
15: لا
2: ما فهمت، ما بتسأل.
0: سجود الشكر ولا إيش؟
15: لا، خلينا نحن نقول وسجد، بتبدي كلمة مكتوب ويسجد، يعني أي كلمة مكتوب تحتها شخص يعني.
0: في القرآن.
2: السجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للإنسان إنه يسجد حين يقرأها.
15: ها، يلا جزاك الله خير. بقى
0: تفضلوا.
15: مثلا الحين أنا ما صليت صلاة الظهر وبدا عوادي التكبيره واصلي اول شيء الاسترن وبعدين الفرض، يعني خلاص المجلس اللي يصلي لي.
2: ما بش فرض في
15: الظهر. ايوه، مثلا اقول انا ادي التكبيره اول شيء واصلي السنه.
2: ايوه، وبعدين
15: اعيد التكبير ما صلي الفرض ولا بدي واحده
2: كده. لا بعد تسلمي وتعيدي التكبير من جديد.
15: يلا باقي سؤال.
0: تفضلوا.
15: مع مثلا احنا صوم العشر عادي، قبل في العشر الاواخر، عارف العشر عادي بعد حق العيد الكبير.
2: ايوه،
15: لو صلاه الوتر هل يجوز يعني واحده قال ولا ثلاث؟
2: ها؟
0: ثلاث.
15: مع واحده ما يجوز؟
2: لا.
15: يلا كان جزاكم الله خير.
0: في امان الله. الو، مرحبا. الو،
16: مساء الخير.
0: مساء الخير والعافيه.
16: معي سؤال.
0: تفضلوا.
16: توفت أمي قدام جدتي، يعني وأمي مدرية معها ترنج حال وتنتن بنات، يعني ماتت ورجعت ماتت جدتي بعد، يعني هل نورث ولا يورث ابن أخوها؟
2: لا، يورث، تورث منها ويورثوا أولادها.
16: يعني ما ورثنا
2: أخوها. أخوها وأولاد أخوها ما يورثوا.
16: ها؟
2: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
16: ما فيش معها أخوها ولا معها جدتي، في ما معها، يعني أمي ما توفت.
2: هي إذا بتقول ابن أخو هاي رثوها بتحكى أنت.
16: من أمتي ورثوا ابن أخوهم لا
0: ترى من الذي توفت الأولى؟
16: أمي توفت معها اثنين جهال وثنتين بنات.
2: خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال والثنتين البنات. وما
16: يعني ماشي ورث ابن أخوها ورث ابن أخوها جدتي كامل والله دولنا عايشين.
2: جدتك ما اكترث منها النصف؟
16: أمي ما تتجاه جدتي.
2: خلاص ما بش لها ورث منها وقد ما تتجاهها
16: هو بس انتريه.
2: ها؟
16: انتريه منها مثلا جهال وثنتين بنات.
2: جدتك؟
16: أمي توفت
2: جدتي داري. لكن جدتك ما معها؟
16: جدتي ما معها إلا ابن أخ
2: هو يرثها هو
16: وإحنا ما نورث.
2: لا
16: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعة مدى يصلش في الجامعة هذا وأنا إنسان محتاج لهذه الجربة قلت أوقف من واحد مدى يصلش في الجامعة هل التعوية يعني وانت تتعلو يعني حق الأوقف ولا يعني
2: ما فهمت ما فهمت
16: يعني في واحد هو من حق الأوقف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 رب يعني قصب هل يعني علي حرام اسم محمد وانا مريض ما اقدر اصلي في الجامع
2: ما المسألة تصلي في الجامع المسألة انك تأدي حق الجامع
16: ما انت سلم الدول في جروا كامل انه بس ماذا يصليش في الجامع والجامع جنبهم في القرية
0: والله هذا وقف الجامع
2: ما دام المسألة
0: سلموها للأوقاف
2: وقف الجامع سلموها في صالح الجامع
16: بس انا في قرية ثانية وهذا في قرية ثانية
2: ولو انت في سمدان وهو في عمدان
16: يعني
2: من ما دام هي حق للمسجد سلم حق المسجد
16: عنده سلم عنده سلم أنا بالنسبة لي سلم
0: خلاص إذا ما دامك بتسلم مع باقي
16: بس أنا قلت إحنا ما
0: دام يصلش
16: في الجامعة ما
0: دام
16: يصلش في الجامعة
0: والله ما بيصلش في الجامعة الجهات المختصة الأوقاف وهي تتصرف فيها
16: يا الله صار عادي يعني تعوية وأكون
0: سلم نعم أكيد
16: يا الله
0: شكرا يا مال الله استقبل هذا الاتصال محمد والله وقفة اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو
17: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
17: حياكم الله.
0: تفضلوا.
17: ما بالله شو سعد شيخ.
0: تفضل.
17: تقديم الصور الأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
2: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن
17: هذا أولا من الأمي. إيش تقول في هالكلام؟
2: إيش؟
17: يقول هذا حافظ القرآن أولا من الأمي.
2: لا لا ما هو صحيح الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها حتى لو حافظ للقرآن الله يتقبل من أبو التربية له
17: خير إن شاء الله
2: يا مال الله
17: استكم الله خير
0: في يا مال الله نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا
18: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم، ونذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى، الرقمين 7282820 88 والرقم 7239 99 100. معنا أول متصلين، يا مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معك يا شيخ.
7: حياك
9: الله يعافيك
8: يا شيخ. معنا علي واحد اللي قال حرام الحرمة أمي ما يصلح يشتغل،
9: يدي كفارة يمين إذا ما بالله هكذا.
8: قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح.
7: يدي كفارة يمين.
8: كفارة يمين؟
9: أيوه بعد ما يشتغل.
8: أيوه قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح.
7: كل يشتغل.
9: سابر.
8: يلا سلام سلام، هي خدمات
7: لك. تسلم، في أمان الله.
8: يلا.
7: اتصال آخر. ألو.
10: ألو.
7: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يعافيك.
10: الذي إذا التشهد الأوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
9: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
10: بعد التسليم؟
9: نعم.
10: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
11: ألو.
7: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 7282 88. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: أنا إذا أعطاك.
7: نعم.
12: كيف حالك؟
9: حياكم الله.
12: ما حكم الناس جندي بيعظموا أمريكا ومستنونا معهم طائرات معهم سيارات معهم؟ ما حكم الله؟
9: الذي هم قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
8: أيوة بيعون المواطنين يفجعوا لهم الأمهات ما لهم علم من معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل
9: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
8: شكرا يا شيخ
7: في أمان. اتصال آخر. ألو ألو وطي صوت الراديو تفضل. تفضل
2: يا طبيب معايا هنا ناس تحرضوا على المجاهدين كيف تقتلهم؟
9: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100
2: بلغنا يا أخي ما تقتلوا به
7: بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية
2: كم صار الرقم كم؟
9: 100
7: في أمان الله. اتصال آخر. له
13: الخير
7: حياكم الله.
13: هل يجوز تربية الأظافر مهمة؟
9: تربية الأظافر مكروه يعني قصهم مستحب الذي يفعله يقع له أجر والذي يتركه ما بش عليه إذن
13: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر
9: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
13: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
9: نعم يجوز.
13: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
14: ألو
7: حياكم الله.
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: معانا سؤالين.
7: تفضلوا.
14: يا شيخ كنا هم طابق معنا وعلمنا مية ما كانت في كتاب مثال تندور ما نسويها
7: أي شيء؟
14: نامية أيه
7: مالها؟
14: قدنا حالين في مثال تندور وعادها في كتاب تطلع في المعمر
9: ما أدري ما أدري
14: حليها بين معمر ومتنى
9: لا حول ولا قوة إلا بالله ما نشتري ما تفعلوا لها
14: سلام سلامي واحدة سامن كان عليها قضاء ورجع عن سامن النذر وجاء رمضان في سوال ورجع عن حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر قام صوم بعد رمضان تعرف؟
9: ما فهمت
7: كان عليها نذر وقضاء كان عليها نذر وقضاء صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قد قضت رجعت قال خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضاء
9: لا تحسبه عن النذر بالصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة
7: واضح؟
14: أيوة أدبو واحد سؤال
7: تفضلوا
14: مني علم مني مش دارسة علمها وهي ما تفهمش مرة كل مساء أنا أعلم روح القرآن تجوز وما كانت غلط
9: كم قد عمرها؟
14: يمكن 70
9: خلاص ما يكلف الله نفسا إلا وسعها
14: يلا شكرا
7: في أمان الله. اتصال. الو
15: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: الحمد
7: تفضل والحمد لله رب العالمين.
15: احنا عزيزي سلمنا للسؤال للأمن الشرعي ونصها تصرفنا للمحسنين جواح
7: الزكاة قال لك نصها سلمها للأمن الشرعي ونصها
9: ما بالله إذا الهيئة بتطلبها الدوها للهيئة
7: أرفعوا بهم أرفعوا بهم للهيئة
9: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم
7: ماشي نص
9: لا من نص لا
7: واضح أي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء يرفع بهم للهيئة والهيئة ما بتقصر في أمان الله. اتصال. ألو
16: ألو السلام
7: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
16: بغينا سؤال عند الشيخ.
7: تفضلوا.
16: يا أخي معنا سؤال هل الله في السماء؟
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
16: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان؟
9: غني عن المكان وعن كل شيء. لا يحتاج إلى شيء لا مكان ولا زمان ولا غيره
16: كيف بمن وصف أن الله يحتاج إلى المخام؟
9: ها؟
7: كيف بمن وصف الله أنه يحتاج إلى المخام؟
9: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
16: لا شكرا سلام يا شيخ.
7: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
17: أيوة معك. ألو.
7: تفضلوا.
17: مبلغ من قلب حكي عمل زفه وجربه وقف جريت ولا كمان.
9: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
17: في لك نفس
9: يعني في المسقى حق الجربة.
17: أنا أقول لك مشي مسقى ما في مسقى بلا لك ما كذا والجربة نازل.
9: إذا مشي مسقى للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف ما بش عليك.
7: وإني تابع على الوقف سلمت.
17: لا لك ما
7: تابع الوقف.
17: ماشي يعني
9: تبع
17: الجبل هذا
9: ايوه يعني
7: حق الوقف.
9: مسقى الوقف. ادي ايجار للوقف.
17: يلا خير
7: تبارك
17: الله
7: يجيرك. الجميع في امان الله. اتصال اخر. الو
18: الو
7: حياكم الله.
18: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
18: باب الضلال من اين ياتي؟ هل هو عقوبه من الله ام لا؟
9: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
18: ولا عشنا طيب لا يلقوا عليك الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنا لأنهم سبلنا.
9: أيوة الذي المؤمن بيزيده الله هدى كلما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيده الله من الهدى. والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
18: اللي يضل أعمالهم.
9: إيش
18: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
9: يضيعها عليهم ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
7: كسراب بقيعة.
18: باقي معنا سؤال ثاني.
7: تفضل.
18: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قناة MBC بالود MBC 2؟
9: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بترسل إلى العقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملكه. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
7: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم. سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
18: أكيد. باقي سؤال ثاني.
7: بسرعة اختصر.
18: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموبات هذا الجديد من الحلاقات والبوابات وغيره ولا على من؟
9: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار المنكر الذي يحتاج إلى إجبار على ترك المنكر أو الإجبار على ترك على فعل المعروف فهذا يكون إلى الدولة مش إلى الناس. أما التعاون على الأمر بالمعروف الذي هو العظة والنصح والهداية فهو على الكل.
18: يلا سأبرس لك يا شيخ الله.
7: في أمان الله. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
19: يا أخي ما جاب.
7: تفضل. ها مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له
20: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: لو سمحت عندنا سؤال.
7: تفضلوا.
20: يا أخي لا الشخص اللي ما يموت هو بغير عقله مجنون كذا مسحب مش مجنون قطبي يعني جنون خفيف أو دائما تضيع نفسه ويموت هل بالآخر يكون مجنون على زي ما هو بالدنيا؟
9: لا لا ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون بيكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
20: هذا ما خلقش مجنون. هذا خلق صاحي بعقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل ذا وبعد انبغي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه تغير عقله وجاء مسحب
9: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات
20: يعني مرفوع عنها القلم إن شاء الله
9: مرفوع عنها القلم بعد ما يتجنن أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه
20: يعني إذا علوا أي ذنب قبل الجنان
7: انحاسبه
9: أيوة مثل الموت الجنان مثل الموت تماما
20: الله يجزيك خير
7: شكرا في أمان الله اتصال ألو حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله
9: ما دركت
7: ما قلته السؤال
9: ما ظهر لي ما قلته
0: ما واجبنا تجاه الشهداء
7: ما واجبنا تجاه الشهداء
9: الشهداء واجبنا القيام أولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان بالإحسان إليهم نعم
0: بس أنا مشاهد بس لا أدف له ولا أجب يعني حاجور
9: خير كل خير بإذن الله
0: أبنى سأب أبيه وقديد كأب بالحين جبالي يمكن تأتشر مع أبي صلي شحن إدراه مع أبي درج مع أبي
9: إذا هو قدو ما عاد عاقل مع أبي يظهر له ما بيفعل فما على شيء
0: أيوة هو كان يصلي ما شاء الله بس أنا خاني إدراه ما إدراه وإحنا بكين نتكرر على وإحنا يرضى ومر مع أبنك
9: خلّى لحالة ما عليكم شيء ولا على شيء
7: في أمان الله اتصال ألو مرحبا
21: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله
21: يا شيخ أمي قبل ما توفى كان عندي لها مبلغ من الصاد قال لي يوم كانت مركبة في المستشفى أشتري بها صدقة جارية وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة أشتريت بهذا المبلغ اللي كان عندي وصاحب للمسجد
9: تمام عاد معها تركة غيره
21: ايش
9: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه
21: ايوه هذا غير مبلغ بسيط معي يعني
9: تمام ما دامها اقل من الثلث في سابر
21: هو غير مبلغ بسيط معي حق صرفت ثاني يومي كانت حال المبلغ اشتريته
9: تمام ما دام اقل من الثلث فلا مانع
21: وبعدين اشتريت مصاحب للمسجد وبزيت منهن واحد هو
9: يجيب زياده ماشي رجعي للمسجد
21: الحين بالله رجع المسجد
9: ايوه
21: صابر خير ان شاء الله تسلم
7: في امان الله اتصال الو حياكم الله
22: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله
22: معنا سؤال يعني المسلسلات الهنديه يجوز او ما يجوز
9: المسلسلات الهنديه المسلسلات التركيه المسلسلات المصريه الامريكيه هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفهونا بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان تأثر على أخلاقه فالمفترض أن الإنسان ما يكون عون لعدوه على الإضرار بخلقه
7: حتى على الأسرة يعني
9: نعم
22: ومعنا سؤال ثاني يعني إذا واحد حرم مطلق وهو
9: ساعات
22: يعني ما
9: ضابح
22: ولا
9: شيء
22: ويعتبر
9: طلق
22: ولا لا
9: حرام مطلق
22: النمه يقول يعني ابنه لا اي واحد يقول له حرام طلق لا اذبح يعني او اصرف هذا حي
9: كيف على هذا طلقه اذا ما فعل الذي قال
22: لا ثابت
7: في امان الله اتصال الو مرحبا
23: سنور
7: مساء الخير حياك
23: معنا سؤال يا أخي
7: تفضل
23: يا أخي واحد طلق مرته ويشرب حبوب من حق الحالة
7: ها
23: طلق حبوب من حق الحالة النفسية
9: إذا هو مجنون فما بش عليه وإنه عاقل في قاع طلاقه
23: يعني نصب
9: هذا
23: بعد يعني ما بنبه حاله
9: هذا الذي أستطيع أن أقول لكم إذا وصلت بها الحالة إلى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع وإن كان لا زال عاقل ما

زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق. عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

تعتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الأكواخ والدركات. أقول فيها: احذر من أن ترحل من أكواخ الدنيا إلى دركات جهنم فتعيش الشقاء في الدارين، فما كل محتاج في الدنيا منعم في الآخرة. في هذه الكلمة دعوة إلى تدارك النفس والبحث عن المصير الطيب، لكيفية الوصول إلى المصير الطيب وتدارك ما فات الإنسان في الدنيا. الكثير يعيش في الأكواخ ويعيش في الآلام ويعيش في الأمراض ويعيش الإحباط ويعيش ظروفا كثيرة قاسية، ويتصور البعض أن هذا الإنسان ما دام قد عاش في الدنيا كل أنواع الآلام فستفتح له الجنة يوم القيامة وسيدخلها. فيقال: ما السبب؟ لماذا يدخلها؟ يقولون: لأن هذا الإنسان تألم في الدنيا ولذلك يسعد في الآخرة ويسعد في الجنة. طبعا هذا يتنافى مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. وفي هذه الحالة سيحتج، لو كان الأمر بهذه الصورة سيحتج الأثرياء ويقولون: يا ربي، لما لم يعني نحن عشنا في الدنيا فترة قصيرة جدا، 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، وهؤلاء عاشوا في الدنيا مثلنا 60 أو 70 سنة ربما متألمين، ثم عوضتهم بدلها الملايير السنين خلود المؤبد، وأبدلتنا نحن الشقاء الأبدي. وهنا طبعا هذا لا يتناسب مع العدل الإلهي، ولذلك الله تعالى وضع قانون، وضع قيم، يعني حتى لو كنت تعيش في الدنيا في كوخ، إذا لم تتوفر لديك القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة وطبقت شريعة الله كما أمرك، فستكون مع شقيا في الآخرة أيضا. تقول: يا ربي، إنك أنا في الدنيا كنت شقيا، ولكن كان في إمكانك أن تكون هنا سعيدا. والله تعالى هنا بماذا يحتج عليه؟ يحتج عليه بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الصالحين الذين عاشوا أنواع الشقاء وعاشوا أنواع الآلام وعاشوا في الأكواخ وشردوا وعذبوا وسجنوا ومورست معهم كل أنواع الأذى، ومع ذلك لم ينصرفوا عن دينه. وبالتالي يقول له: انظر هؤلاء يعني مثلك، وبالتالي كان في إمكانك ما دمت في ذلك الكوخ أن تتطلع نفسك إلى قصور الجنة وإلى نعيم الجنة، وبالتالي تمارس ما يؤديه إليك ذلك العمل. وهكذا يقال حتى للغني أيضا، يقال له: نحن لم نعذبك أو لم نحاسبك أو لم نعاقبك لكونك غنيا، وإنما عوقبت لأنك لم تمارس ما يقتضيه الغنى منك من بلاء. الغنى هذا لم يكن نعيما مجردا، كان نعيما وفيه ابتلاء وفيه امتحان، فأنت تركت الابتلاء ولم تجب عن الأسئلة التي وجهت لك ورحت تستعمله فقط كنعيم، مثل ما فعل قارون وشقي بذلك النعيم. كان في إمكانك أن تفعل مثل ما فعله آلاف الصالحين الذين أوتوا المال وأوتوا الغنى وأوتوا من كل الدنيا، ومع ذلك لم ينصرفوا عن الله تعالى. الله تعالى يحتج عليهم بسليمان عليه السلام الذي آتاه الله ما آتاه، ومع ذلك كان أوابا وكان منيبا وكان مسلما لله سبحانه وتعالى، ولم ينصرف عن ذكر ربه ولم يترف، يعني مع كون كل ذلك النعيم كان متواضعا، لم يعيش الترف ولا أخلاق المترفين. ولله الحجة البالغة على الجميع، ولذلك الله تعالى اختبر البشر في الدنيا، هناك من يعيش الفقر وهناك من يعيش الغنى، هناك الأذكياء الحكماء العقلاء الذين كان لهم الغنى ويقولون: لا ينبغي، يعني هذا نعيم مؤقت، هذا نعيم محدود، إن استغرقنا فيه، إن ملأنا به قلوبنا، إن عشنا لأجله فسنضيع مصيرنا الأبدي، وبالتالي نعيش لحظات محدودة سعيدة ثم نشقى بعدها شقاء أبديا. فلذلك يتداركون، يقولون: هذا المال أو هذا النعيم أعطاه الله تعالى لنا ليختبرنا هل نحسن أم نسيء، وسيسألنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، ولذلك يرسلون الكثير منه إلى دار الآخرة.
ويسعدون به السعادة الأبدية، والآخر يعني كذلك صاحب الكوخ يقول أن الله تعالى ابتلاني في الدنيا بهذا البلاء لينظر أشكر أم أكفر، أصبر أم أعترض وأسلم لله سبحانه وتعالى. ثم يقول هذه الأشياء بسيطة محدودة، هذه الدنيا دار ممر، ولذلك يستغل الفرصة ولا يضيع، لا يقول أنا شقيت في الدنيا وبالتالي سأشقى في الآخر، لا، شقيت في الدنيا أو كان هذا الذي سميته شقاء هو في الحقيقة وسيلة للسعادة. الله تعالى أعلم بما ينزل عباده، أعلم بتدبيرهم الذي يفيدهم، لذلك المؤمن هو الذي يفرح بما قدر الله له ويصلع ويعمل العمل الصالح ولا ينظر إلى هذه الأمور. المهم عنده هو الصلاح وهو التقوى، وإن اقتضى الصلاح أن يكتسب ويعمل طبعا هذا ضروري. عندما نقول شخص فقير لا يعني أنه سيبقى فقيرا أو أن الله قدر عليه ذلك تقديرا لا يمكن أن يخرج عنه، ليس كذلك، يمكنه أن يعمل، يمكنه أن يكتسب، يمكنه أن يخرج من فقره في الدنيا، ولكن لا لنية الغنى لأجل الدنيا وإنما لأجل أن يخدم آخرته. حتى المؤمن عندما يتاجر أو عندما يزرع أو عندما يؤسس مصنعا فهو لا ينوي فقط أن ينال الدنيا، بل ينوي من ذلك أن يخدم المؤمنين، أن يوفر السلع لهم، أن يستغنوا عن غيرهم، أن يوفروا الاكتفاء الذاتي، وبالتالي همه دائما الآخرة. الدنيا أو المصير الذي هو فيه أو العيشة التي هو فيها يعتبرها عادية، ولكن إذا تاجر أو عمل بهذه النية. ولذلك المؤمن هو الذي دائما نظره إلى الآخرة، يعيش في الدنيا وقلبه في الآخرة، وكل حركة من حركاته في الدنيا هي التي تخدم مصيره في الآخرة، وكل حركة في الدنيا يرى أنها تتسبب في سوء المصير يخاف منها، مثل ما يخاف الناس إذا أكلوا طعاما ضارا بالصحة أو طعاما مسموما يخافون منه ولا يقتربون منه، هكذا المؤمن. فلذلك لا ينظر إلى الأكواخ ولا إلى القصور، وإنما يتطلع إلى النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا النعيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. طبعا المؤمن يقرأ هذه الآية الكريمة فبالتالي كل الأكواخ كل الأمور تزول أمامه، ويصبح نظره إلى هذه الغرف وإلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة ان تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
9: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72 88 20 88، عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-08-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخراساني، استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ فارس وبالجمهور الكريم،
9: حياكم الله. لطالما مستمعينا الكرام يعانون من أمراض نفسية وعصبية، والبعض المجتمع يظن بأنها وصمة عار لدى المريض، ولا يدركون بأن المرض لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه، وإنما طرق الوقاية.
2: صحيح.
9: ومن هذه الأمراض كانت حلقتنا الأولى عن الجزء الأول من الأمراض النفسية والعصبية، اليوم ستكون حلقتنا الجزء الثاني الذي الوسواس القهري. دكتور، لو توضح لنا ولمستمعينا الكرام ما هو الوسواس القهري وما هو الانفصام، ثم نعرج على الاكتئاب وعلاقته بالشتاء، بداية مثلا بالوسواس القهري.
2: الوسواس القهري من اضطرابات التي كانت تصنف سابقا ضمن اضطرابات القلق، لكن في التصنيفات الحديثة أصبحت تصنف لوحدها كونها تضم طيف واسع من الاضطرابات الوسواسية. أبدأ أوضح للجمهور أنه الوسواس القهري اضطراب نفسي وليس له علاقة بالوسواس الشيطاني أو ما يعالجه قراء القرآن والعاملون في الطب الشعبي.
9: نعم.
2: اضطراب الوسواس القهري يشمل مثلا عند الإنسان وسواس النظافة، ووسواس ترتيب الأشياء، وسواس أفكار تدخل على الدماغ رغم أن الإنسان يراها سخيفة وليست ذات جدوى، ولكنه مقهور لسبب كيميائي في الدماغ أنه ينفذها للتخلص من هذا القلق، وكل ما نفذها كل ما عادت من جديد وبشكل أقوى. يعني يقولنا يديه وسخانة فتوجه الحمام أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يعني هو يكرر عملية النظافة، كل ما خرج كل ما استمرت.
9: أيضا الوضوء
2: كذلك، ترديد الآيات القرآنية، يعني يستهلك وقت كثير جدا لدرجة أن المحيطين فيه يضايقوا منه، وهو فعلا يكون مضايق من نفسه، يعني ما يعملهاش مثلا نكاية في الآخرين، لا يكون متألم ألم شديد أنه ضيع مثلا دراسته مع إذا هو طالب أو عمله إذا كان عامل، فيعيد عمل الأشياء عديد المرات، يعني أحيانا تصل لسبعين ثمانين مرة ما يشغلوا عنها إلا انغماسوا في عمل آخر. فهذا الوسواس القهري يكون عبارة عن فكرة إما وحدها، وغالبا تكون متبوعة باللي هو الفعل القهري اللي هو للتخلص من قلق الفكرة.
9: دكتور، هذا الوسواس القهري،
2: نعم،
9: مثلا هل هناك مثلا أعراض ما مثلا مثل هذا أنت ذكرت، مثلا هذه الأعراض تكرار فعل الأشياء،
2: نعم،
9: علاقة مثلا مع الأسرة، مع المجتمع، مع سوء الظن مثلا فلان يريد بي مثلا سوء؟
2: هلا هذا بنتكلم على موضوع سوء الظن والأفكار اللي هي تخص انه في من نتكلم عليه او من نتآمر عليه، هذا في موضوع الفصام ان شاء الله. الوسواس القهري هو مشكلته مع اسرته انه مثلا خزان الماء يخلص في خلال نص يوم، يعني اللي كان كفي يوم لمدة شهر اصبح الان لما عندهم واحد عنده وسواس نظافة يخلص في خلال يوم، أو اللي عنده عمل أو دراسة يهملها بشكل كامل، يحصل تدهور وظيفي أو تدهور أقول لك في عمله أو في دراسته، يعني بدل ما هو مهتم مثلا يكتب واجباته ويذاكر الامتحان غدا وهو منغمس تماما في تكرار الفعل اللي هو مجبور عليه. وهو عدة أنواع، يعني أنواع كثيرة، يعني حتى من ضمنها اللي هو تجميع الأشياء في البيت،
9: الملابس
2: الأشياء القديمة الكذا، هذا أيضا من أنواع الوسواس القهري. تسأله ليش يقول لك مش عارف والله
9: هكذا.
2: نعم.
9: دكتور، هل كثرة النظافة مثلا، هل كثرة التفكير أو حب النظافة تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالوسواس القهري؟
2: لا، أحيانا يكون سلوك الإنسان أنه يحب أنه يكون نظيف ويعيد ترتيب الأشياء حتى ولو هو بشكل متكرر، لكن مش مؤثر على عمله. يعني إذا كانت ربة بيت مثلا مهتمة بالنظافة لكن ما تقصرش مثلا في وقت الغداء جاهز ترتيب الأشياء بالنسبة لأولادها ولزوجها، كل شيء مرتب في وقته، يعني ما حصل تدهور وظيفي. إنما هي نظيفة، طبعها نظيف أكثر من مثلا من أخواتها وجيرانها وكذا،
9: هذا أفضل
2: لكن إذا أصيبت بالوسواس القهري نفس ربة المنزل هذه، هنا تلاحظ أن زوجها يشتكي، أولادها يشتكوا، الغداء مش جاهز في وقته، الأشعة القناة مش مرتبة، اللي هو نظافة مثلا اللي هي أقول لك غسيل الملابس والأشياء هذه مهمل تماما، لأنها هي منغمسة في تكرار فعل ليس له معنى.
9: نعم صحيح. وقد رأينا مثل هذه الحالات، البعض مثلا من الأخوات والأمهات تغسل الجرس 10 مرات.
2: 10 مرات صحيح. تقول لك مش عارفة، بس شاعر أنه لازم تظل تغسله، لأنه قد نقول لك الفكرة هذه حق غسل الكوب أو الصحن مسيطر عليها بشكل غير عادي، رغم أنها متأكدة أنها الفكرة سخيفة.
9: نعم. دكتور، هل يمكن أن يكون الوسواس القهري مثلا مرتبط بالدين أو بالطهارة أو الخوف من إيذاء الآخرين أو أي شيء آخر؟ لأن البعض مثلا بيظن على أنه البعض مثلا من المتدينين وخصوصا طلبة العلم أول ما يبدأ الوسواس القهري تراه أنه يتوضأ مرة بعد مرة، يعني يتوضأ يجلس دقائق وممكن نص ساعة ساعة هو يتوضأ،
2: تفوت الصلاة، يفوت الفرض. نعم. وهو يكرر الوضوء.
9: صحيح.
2: هنا وسواس قهري لأنه فاته شيء مهم اللي هو الفرض نفسه.
9: نعم. أعرف واحد من العلماء كان كذي، واحد من طلبة العلم،
10: والعديد من شهداء قيادتنا وأعضاء مجلسنا العسكري، الشهيد القائد علي الرزائنة، والشهيد القائد أبو علي الناعم، والشهيد القائد محمد أبو سخيل، وغيرهم الكثير من القادة الميدانيين والمقاتلين. وهنا يجب أن أتوقف بكل تقدير واحترام أمام شهادة قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي، الذي سيبقى عنوانا كبيرا لا تخطئه كتب التاريخ في مواجهة الغطرسة الصهيونية الأمريكية والظلم العالمي. كما أخص بالذكر شهداء اليمن الأعزاء وقادتهم الذين لهم الحضور الدائم في ذاكرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وشهداء العراق الكرام ومقاتليه الأبطال. إنها معركة أمة واحدة في مواجهة عدو واحد، معركة يتقدم فيها الشهداء وإخوانهم وأبناؤهم يحملون راية الأمة ويقودون مسيرتها في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه. وسيبقى هؤلاء الشهداء حاضرين في وجدان أمتهم رايات عالية رغم أنف الأعداء، نفخر بهم ونعتز بسيرتهم وشهادتهم، ونحفظ أسماءهم في ذاكرة الأجيال نجوما تتلألأ في السماء لا ينطفئ بريقها على مر الزمان. وهنا أتوجه إلى البعض الذين يحاولون مهاجمة المقاومة أن يتبعوا

إن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا المظلوم الذين استشهدوا بمن فيهم رجال المقاومة البواسل، والذين واجهوا العدو في ميدان المعركة بكل شجاعة واقتدار، هم أبناء الشعب الفلسطيني، وهم نتاج ثقافته التي كانت تحثهم دوما على قتال العدو المحتل لأرضهم. وإن المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها لم تهبط علينا من السماء، إنهم إخواننا وأبناؤنا الذين تقدموا الصفوف وقاتلوا واستشهدوا دفاعا عن الشعب الفلسطيني ودفاعا عن حقوقه المشروعة، وما زال الأحياء منهم على عهد الشهداء يحملون أحلامهم وإيمانهم بالتحرير والعودة. يا شعبنا الفلسطيني العظيم، ويا شعوب أمتنا التي لن تموت، لقد واجه شعبنا فيما مضى تحديات كثيرة ليست أقل قسوة مما نواجهه اليوم، فمن الغزوات الصليبية إلى الغزوة الصهيونية لبلادنا بداية القرن العشرين باقتلاعنا من وطننا عام 1948، وشعبنا الفلسطيني لم يتوقف عن المقاومة، وكان ينهض في كل مرة أكثر صلابة وأكثر تصميما وأكثر تمسكا بأرضه. وما أشبه اليوم بالأمس، حيث مأساة اقتلاعنا من فلسطين وتشتيت أهلنا في كافة بقاع الأرض، إنها الجريمة التي يحاول العدو تكرارها في غزة والضفة الغربية اليوم، ليدفع بشعبنا إلى الهجرة من جديد. ولكنه الشعب الفلسطيني الشجاع، وبإرادة أبنائه ومقاتليه وثباتهم وصمودهم، يأبى أن يترك أرضه ووطنه للقتلة والمجرمين الذين يأتون وخلفهم وأمامهم نظام دولي بقية من عصور انتهت من اضطهاد الشعوب واستعبادها. وما زال هذا النظام الدولي الاستعماري المجرم الذي اندثر بإرادة الشعوب الحرة يحاول إعادة تاريخه الدموي بأشكال جديدة ووجوه جديدة، مستهدفا المنطقة العربية والإسلامية. والحروب التي نشاهدها اليوم لهي أكبر دليل على ذلك، وإن محاولة العدو المستمرة لتهجير أهلنا من غزة لدليل آخر على أهداف العدو وحلفائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا لا بد من الإشادة والتقدير لموقف مصر الثابت وقيادتها بإفشال هذا المشروع الاستعماري الجديد لإفراغ غزة من أهلها، رغم كل الضغوط التي لم تتوقف حتى اللحظة. يا شعبنا وأمتنا، إن حركة الجهاد الإسلامي تؤكد اليوم وأكثر من أي وقت مضى التزامها بالحفاظ على وحدة قوى المقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وستعمل مع قوى المقاومة بكل قوة من أجل ذلك. لقد كنا في الميدان كتفا إلى كتف مع قوى المقاومة، وفي الصفوف الأولى
ندافع عن شعبنا، حيث انخرط مقاتلونا في معركة طوفان الأقصى منذ اللحظة الأولى جنبا إلى جنب مع مقاتلي الشعب الفلسطيني. فكانت سرايا القدس وكتائب القسام تقاتل موحدة في الميدان على مدى سنوات العدوان، وكذلك الجبهة الشعبية وباقي قوى المقاومة الأخرى. وقد ارتقى أكثر من 2000 شهيد لسرايا القدس في قطاع غزة، والعشرات من الشهداء في الضفة الغربية الباسلة، وأكثر من 80 شهيدا من مقاتلينا على الجبهة اللبنانية بجانب الإخوة في حزب الله. كما قصفت مقرات الحركة المركزية في سوريا ولبنان، وإلى جانب ذلك حافظنا على الجبهة السياسية موحدة. فكان الوفد الفلسطيني المفاوض يتحدث ويفاوض باسم الشعب الفلسطيني وباسم قوى المقاومة، وذلك إيمانا منا بالوحدة الوطنية التي سعينا ونسعى دائما لأن تكون عنوانا لشعبنا في المرحلة القادمة. ونجدد العهد لشعبنا وأمتنا أن نبقى على عهد الجهاد والمقاومة التي ستستمر إن شاء الله بكل الوسائل الممكنة ما بقي المشروع الصهيوني قائما على أرضنا. ونؤكد على ما يلي: أولا، إن وحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية هدف أساسي لحركتنا، وسنسعى جاهدين لتحقيقه. ثانيا، إن وحدة قوى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة سيبقى قائما مهما كانت التحديات. ثالثا، العمل بكل جهد ممكن على المساعدة في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير ما يلزمه من سبل الحياة الكريمة، وهذا بالانفتاح على إخواننا في الدول العربية والإسلامية وحثهم على القيام بواجباتهم لحماية صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه. رابعا، نشكر الدول العربية والإسلامية وشعوبها على المساعدات الإنسانية التي قدمتها أثناء العدوان، ونطالبها بمزيد من الجهد ومزيد من الدعم لرفع المعاناة عن شعبنا. خامسا، نشكر كل الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم التي خرجت لتعبر عن تأييدها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني. سادسا، إن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل ما بقي المشروع الصهيوني قائما على أرضنا. وأختم بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. المجد للشهداء الأبرار، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحنا شاب العلم. فقد وظيفته سنة 2024 نتيجة الوضع الاقتصادي. سنة 2026 ما عاد حد شافه. هو يعتقد في البداية انه خجل ماشي يوري نفسه للناس. لا، الراجل مصاب بالاكتئاب، احيانا قد مصاب بالفصام. هنا لازم من قبل ما تفوز السنتين هذه انه يكون قد المجتمع سواء القريب منه او اللي هو محيطه وجيرانه واصدقائه، لازم يمدوا العون ويساعدوا الانسان. تعال اخرج معنا، تعال نروح نزور الطبيب، مش شيء عيب. لكن المشكله انه بعدين في بعد 4 أو 5 سنوات اصبح المرض فعلا مزمن ومحتاج بعدين فتره طويله في العلاج.
1: الو مرحبا. الو مرحبا.
2: ايوه السلام عليكم يا دكتور فارس ادريس.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: معنا فارس ادريس.
1: نعم تفضلوا الدكتور يسمعكم.
2: يا دكتور، عندنا مرض يعني فيها مرض من داري، ما هو يعني هذا المرض؟ ايش فيك تقول لنا ما هو هذا المرض؟
0: اشرحي لي الاعراض.
2: فيها يعني تتوهم وتشوف قبلها مدري ما هو بيمشي فوق أو في الجدار وهكذا، وترى بقر وشياه وما عاد تسمعها.
0: كم عمرها؟
2: قدها عجوز.
0: هنا قد تدخل مرض الخرف المصاحب بالأعراض الذهانية. أيوة الخرف. الخرف السن نسميه السينال ديمنشيا، هذه تكون مرافقة أيضا بأعراض ذهانية. فأيضا هنا معي مرضين، هذه الخرف يعالج لوحده والأعراض الفصامية هذه تعالج لوحدها. يعني يا أختي لازم تأخذ علاج للخرف الشيخوخة اللي عندها، وأيضا علاج للأعراض هذه اللي هي رؤية أشياء غير موجودة.
2: وإيش العلاج يعني؟ ما أنتي تعالج؟
0: لازم تعرضوها على أقرب طبيب حولكم، سواء طبيب عصبية أو طبيب نفسية. أنتم في أي منطقة؟
2: يلا شكرا لك يا دكتور، وشكرا لفارس إدريس.
0: شكرا لكم.
2: شكرا للمخرج والمخرجة.
1: شكرا لكم جميعا، وبإذن الله تشافوا
0: إن شاء الله.
1: دكتور وصلنا إلى نقطة مهمة والذي ذكرتموها أنتم وأكدتم عليها، وهذه نقطة مهمة، أن المجتمع ينتشي له من الفصام ومن الاكتئاب.
0: صحيح. يعني أحيانا أشوف صديق هو اللي يتحرك في سبيل معالجة صديقه، ويروح لعند الأب ويروح لعند الأخ، ويروح لو معه عم يعرف إن ساكن بيروح لعند عمه ويقنعهم فعلا يجيبوه. يعني الأب أحيانا يكون محرق إنه يعالج ولده ويروح عند طبيب نفسي، لكن الصديق هذا يكون هو الشخص الذي سخره الله لخدمة صديقه. فلاحظناها كثير، وأنا أشكر كثير اللي يمد يد العون. يعني في الأخير يقول لك قدو مريض أنا إيش دخلني؟ لا والله تشوفوا يجري هنا وهنا، بيقول لكم هذا شخص لازم ما تفقدوه، هذا شخص له كرامته، شخص له أفكاره الإبداعية في المجتمع وفي الأسرة، فيتحرك إلى أن فعلا نقنعهم ويخرجوا وينتشلوا من هذا العزلة اللي قد كان بدي فيها.
1: صحيح، وإحنا وجدنا على أنه ثمرة ونتائج إيجابية لكثير من الأصدقاء.
0: صحيح والله بشكل كبير، صديق مع صديقه وصديقة مع صديقتها، يعني أمانة كأنها تدافع عن ولدها او عن ابنتها. يعني انه خرجوها من الوضع اللي هي فيه، لا تخلوها في هذا الشكل، اذا تحتاجوا مساعده ماليه مستعده اقدم. والله شفنا الاف الامثله وكلهم كل التحيه، وان شاء الله ربي يقدر هذه الجهود ويجزيهم خير الجزاء.
1: نعم دكتور، به نقطه شائعه لدى المجتمع بحيث انهم بيظنوا على انه كل من يصاب بهذا المرض سواء الوسواس القهري أو الفصام الشخصية أو الاكتئاب أو القلق أو الهلع،
0: نعم،
1: مرتبط بضعف الإيمان أو ضعف الشخصية. لو توضح لنا هذه النقطة للمجتمع، لأن نعم. للأسف المجتمع شائع لديه هذه النظرية الخاطئة.
0: نعم، في كل الدراسات التي عملت على المجتمعات الدينية، يعني هو على المجتمع بشكل عام، لكن لوحظ انتشار هذه الأشياء الأمراض عند اللي عندهم زيادة إيمان، سواء المسيحيين والمؤمنين بالإنجيل أو المسلمين المؤمنين بالقرآن. لاحظوا أنه اللي عنده وازع ديني يكون عنده ألم نفسي أكثر، ارتباطه بالله وخوفه من الله وخوفه من العذاب يكون عنده فعلا في الأخير كم هائل من القلق، كم هائل من الاكتئاب حتى. وفي البعض توصل لحد الفصام، أنه يبدأ يتوهم أنه بيدخل النار لو أكلت هذا الشيء، أكلت عادية لو أكلتها بدخل النار، خوفه من الله يجعله عرضة للمرض النفسي.
1: نعم.
0: يعني يكون عنده طاقة هائلة في التفكير وفي تحليل الأشياء. الشيء الديني اللي هم متسامح فيه يعتبره غلط فيتألم من أبسط الأشياء. فأنا ما قلتش أن عندهم ضعف إيمان اللي عندهم أمراض نفسية، عندهم مثله مثل المجتمع، لكن ألمهم خوفهم من الله ممكن يخليهم عرضة أكثر لهذه الاضطرابات. ومجرد أنه مثلا يعالج جلسة نفسية أو اللي نسميها جلسات الدين، إن إحنا نخليه يروح لعند شيخ عالم في القرآن أو عالم في الدين ويشرح له هذه الأشياء، نلاحظ فعلا أنه هدأ. لذلك أنا رسالتي أنه لا يمكن دائما اتهام ضعف الدين عند هذا الشخص. واحد يصلي الفروض في أوقاتها، يصلي السنن، يصوم النوافل، يصوم رمضان ويتصدق ويعمل، ومع ذلك نلاحظ أنه عنده أو عندها اضطراب من نوع آخر، فما شيش أبدا هذا الربط، يعني أنه عنده ضعف ديني. الإنسان هو من من من من عامة المجتمع المدين وغير المدين، لكن اللي عندهم ارتباط والله سبحانه وتعالى وفي أي دين نلاحظ أن عندهم قلق أكثر واكتئاب أكثر، لأنه أحيانا يكون عنده فهم خاطئ لآية معينة أو لحديث معين، فنلاحظه هنا يكون واقع تحت ألم وضغط نفسي شديد إلى أن توضح له الصورة هذه.
1: نعم.
0: سواء عن طريق علاج أو جلسة نفسية أو جلسة مع عالم دين. في طبعا نوع من الأنواع اللي هو الجلسات النفسية اللي هو العلاج بالعمل، العلاج بالدروس الدينية، هذه كلها توجه للمهتمين، خاصة الدروس الدينية توجه للي عندهم ارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم. ولذلك دكتور المجتمع في هذا الجانب البعض يعزف عن زيارتكم أنتم أطباء الأمراض النفسية والعصبية بحجة يعني على أنه معيبة في حقي أني أسير أتعالج وأنا رجل دين ولا وأنا متعلم ولا متفقه ولا صحيح. أكاديمي
0: صحيح. يعني أكثر الناس عزوفا عن الأطباء النفسيين هم المتعلمين والمتدين. يعني المتعلم يقول ليش بيجي المرض، والمتدين يقول ليش بيجي المرض. المرض هذا سبحان الله له نسبة انتشار محددة وتقريبا في كل شعوب العالم. يعني مرض الفصام هذا بحدود ما بين من كل 100 لنقل من كل 1000 في حوالي 70 واحد إلى 80 واحد عندهم مرض الفصام.
1: والاكتئاب تقريبا 25%، صح؟
0: لا، الاكتئاب بحدود يعني تزيد عن هذه النسبة، توصل ممكن إلى 2%، الوسواس القهري إلى حدود 3%. يعني هذه الاضطرابات موجودة في كل طوائف المجتمع، حتى من الطفولة موجودين بنسب أقل أو في الكبار اللي هم بنسب أكبر، لكن النسبة هذه تقريبا واحدة عند كل شعوب العالم.
1: نعم. ولذلك دكتور أنتم توجهون رسالتكم للمجتمع بضرورة التوجه إلى الأطباء واستخدام العلاج حتى يقرر الطبيب متى يوقف.
0: نعم. أنا دائما أنصح أنه ليس العيب أن تصاب بالمرض النفسي، المرض النفسي مثله مثل أي مرض. يعني أنا شبيه أحيانا حتى بالتهابات الحلق.
1: نعم.
0: بيجي لك بشكل أو بآخر، خاصة في ظروف مثل اللي عيشها أخواننا في كل الجمهورية اليمنية. لكن العيب أنك تنتظره وهو ينهش في لحمك وفي عقلك وأنت تتفرج عليه، أو أبوك تتفرج عليك أو أمك تتفرج عليك. لازم التوجه إلى الطبيب في أول المراحل وليس في آخر المراحل. ما وديش ابني أو بنتي وقدها يعني في وضع خطير، يا يعني إما قدها تفكر في الانتحار أو قد ولدي يفكر في إيذاء عمه أو خاله أو كذا. يعني كل ما رحت أبكر كل ما أتجنب نتائج كارثية للمرض. المصيبة في المرض النفسي خاصة اللي هم مرضى الفصام إنهم ممكن يذلوا للمجتمع، مرضى الاكتئاب ممكن ينتحروا.
1: نعم.
0: وبنسب مهولة، يعني من من من من كل 100 مريض اكتئاب 40 حاولوا الانتحار. 10% منهم، يعني ما بين 4 إلى 5 إلى 10 توصل أحيانا النساء، ينجحوا في تنفيذ الانتحار ويموتوا. طيب ليش ننتظر لهذه المرحلة الخبيثة؟
1: نعم.
0: ونسمع يعني كثير طبعا عن الفصاميين اللي في الأخير يقتل ابنه أو يقتل زوجته وكل أبنائه. كم سمعنا يعني ما عاد افتحوا وكسروا باب البيت إلا وقد عمل المصيبة قبل يوم أو يومين أحيانا.
1: نعم. نعم دكتور. ولذلك المستمعين الكرام التفاعل كثير والرسائل مستمرة. قال دكتور لو سمحت، هل الجات يسبب حالة نفسية؟ لأني ما بأكله.
0: القات يحتوي على مواد اللي هي نسميها نحن شبيهة بالأمفيتامين، والأمفيتامين هذا مادة مخدرة قوية. في أول مراحل القات يعني في الشهور الأولى من استخدامه يلاحظ إنه الإنسان مزاجه يكون مكتئب بشكل شديد آخر التخزينة بالذات. يعني على المزاج اللي كان حلو كويس وقت العصر، على المزاج العكر اللي يكون الساعة 8، يعني يلعب لي بالمزاج الإنسان بشكل مرعب، ما بين ساعة وساعة لاحظنا مزاجه يختلف.
1: يعني إذا استخدم العلاج بشكل مستمر وهو بتناول القات، التأثير يكون
0: أحيانا يصبح العلاج مساعد للقات في أذية المريض.
1: يعني ما ينفع،
0: ما ينفع ما ينفع أبدا خلط المادتين الكيميائيتين هذه، لأن القات أقوى ويجر كل مادة تأثر على الدماغ في اتجاه عمله. الشيء الثاني، بعد سنتين أو 3 سنوات خاصة اللي يفرطوا في التخزين، وخاصة هذا اللي برضو اليوم الشيء وجه الرسالة للمجتمع الكريم، إنه تخزينة الليل هذا اللي يقول لك أنا خزن المغرب وبعدين أتعشى وأبعد تأثير القات الأول وأبدأ خزن من الساعة 8 إلى الساعة 12 والبعض إلى الفجر، هذه التخزينات اللي تبدأ تلعب في مواعيد النوم وتكسر اللي هي يسموها الساعة البيولوجية، يصبح ليل ونهار ونهار وليل، هنا يبدأ يدخل الفصام. يعني تلاحظوا في آخر الليل يلوف على البيت، إيش يقول لك؟ يقول لك اسمع صوت. طيب إذا ما خزن اليوم الثاني جالس هذا طبيعي ما يسمع صوت ولا شيء، إذا القط عامل له مشكلة إنه يسمع صوت. الأخص من ذلك إنه يبدأ توهم، يبدأ يقول الآن بيهجموا علي ناس، الآن بيجوا علي ناس، أسمع ناس يتكلموا علي من آخر القرية. طيب أنت في بيتك على بعد 200 متر، إيش اللي سمعك الناس اللي في أول قرية؟ فيقول لك أسمع أصواتهم، متأكد إنهم تأمروا علي. يعني انتقل القات من مادة تأثر لي على المزاج إلى مادة تأثر لي على الواقع. يبدأ يتوهم ويسمع أصوات. إذا ما خزن يقول لك طبيعي، أبوه اللي فيه قال لي والله إنه أحسن ولد من أولادي، لكن إذا خزن يصبح أسوأ ولد من أولادي، يصبح توهم، يصبح قلق، يصبح يفتح علينا الأبواب، يعني ممكن يفتح الباب على أبوه يشوف من اللي يتكلم داخل الغرفة. تمام؟ طيب كانوا نايمين وشافهم افتزعوا، أنتم جالسين تتكلموا علي. تمام؟ ممكن يمددوا على والده على والدته، خاصة إذا هو مثلا يعتقد أن أحدهم هو اللي يعلم الثاني عليه، فهي شوية تشوف ضرب أمه على رأسه تكون عجوز عمرها 70 سنة وهي تبكي وتصيح له يا ابني والله ما تكلمت. طيب اليوم الثاني منعوه من القات، تلاحظوا زي الوردة ما شاء الله، يعني كويس ولا في شيء. فإذا القات مادة تأثر للأمانة يعني.
1: نعم دكتور، في هذا الموضوع قال السائل على أنه بيتم استخدام العلاج والبتة 6 أشهر طبيعي، ثم يتفاجأوا بعد فترة على أنه عاد له المرض من جديد بصورة أسوأ.
0: نعم، تعرف أن معظم الأمراض النفسية ما تحصل يعني بشكل متصل، تحصل على شكل نوبات. فأنا النوبة الأولى علقتها وكانت تأخذ اللي فترة العلاجية 6 أشهر، بعد 6 أشهر أخرى، بعد سنتين، بعد 3 سنوات ممكن تحصل نوبة أخرى. هنا ما فيش يأس، بنرجع للكورس العلاجي، ممكن عبارة عن علاجين، وبعد 6 أشهر برضو بيتوقف، قد تختفي النوبة بشكل كامل وقد تعود، وهنا بس فقط الله مطلوب ان احنا نرجع نستخدم العلاج.
1: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم دكتور، معنا مريض يجي يجابر نفسه ويضحك وهو وحده ويتوهم، ما هو التشخيص؟
0: اذا كان اللي هو دائما مرتبط مع تخزينة القات، فهذا اللي نسميه احنا فصام القات، اللي يسموه الكات انديوس سايكوسيس، مثله مثل الحشيش يعني. اما الذي مثلا طول اليوم وطول يعني سواء مخزن ولا مش مخزن، هنا نتكلم على مرض الفصام لوحده.
1: نعم. ايضا قال السلام عليكم دكتور، معنا سؤالين، به واحد بيجلس يتوضا ساعه نص ساعه وظن دائما ان الضوء ينتقض. السؤال الثاني، به واحد يظن ان الناس من حوله يستضعفونه، يظن انهم يبصروه ضعيف، ولو سمحتون الشيء رقم الدكتور. طبعا حاضر، عن رسل رقم الدكتور لكل المتصلين بخصوص موضوع الوضوء، انتم ذكرتم الوسواس القهري.
0: نعم، ووسواس النظافه أو اللي عندهم اعتقاد أنه عندهم سلس البول، هو أيضا من الأفكار الوسواسية.
1: نعم.
0: أنه يشعر أنه في قطرات من البول تخرج من دبوره، عفوا من الأمام، أو اللي هو غاز يخرج من الخلف، فدائما يكرر الوضوء على هذه الفكرة الوسواسية. إذا كانت في البداية فالمطلوب فقط أنه يزور معالج نفسي ويحددوا له سلوكيات تساعده أنه ينشغل عن هذه الأفكار، وإذا هي قد لها لنقل 2-3 سنوات هنا الأفضل أنه يبدأ يتعالج بالأدوية. بالنسبة للي
1: السؤال الثاني الذي هو بيظن أن الناس يستضعفوا،
0: عادة هذه مرتبطة بفكرة اكتئابية ومش وهم في الناس، فقط أنه أنا إنسان ضعيف والناس يستضعفوني، هذه أيضا مرتبطة بالاكتئاب، ويفضل أيضا أنه يعتبر هذا من أنواع الاكتئاب الخفيفة. أيضا المطلوب ليس أدوية، المطلوب جلسة مع نفسية مع معالج نفسي.
1: نعم. أيضا السلام عليكم دكتور، عندما الشخص يظل يكلم نفسه دائما، هل هذه حالة نفسية؟
0: إذا هو دائما بقات بدون قات ونحن متأكدين أنه ما تعاطش مادة الحشيش، إذا هنا ممكن نتكلم على فعلا ممكن إصابة بالفصام، وهذه يحددها الطبيب النفسي يزوره.
1: نعم. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: نرحب بكم مجددا دكتورنا العزيز. وصلنا إلى نقطة علاج الفصام أو الانفصام. نعم. أو ما يسمى بعض المجتمع أول ما يحصل للمريض أعراض ونوبات بيتم إسعافه مثلا في ولو هو في البداية بيتم إسعافه إلى شيخ ويقرأ عليه ويلطمه، خصوصا هؤلاء المطاوعة.
0: نعم.
1: رسالتكم للمجتمع في هذا الجانب.
0: نعم. أنا عندي إيمان شديد إن ما يصاب الإنسان من المرض النفسي إلا الإنسان العزيز، الإنسان القوي في في في فترة ما هو بخير. شوية جاء الاكتئاب أو وسواس قهري أو فصام بسيط في بدايته، فطبعا شخصيته ما زالت هذيك الإنسان العزيز القوي ولو هو ضعف شوية في المراحل الأولى. يأخذه الشيخ، أنا ما عندي مانع في مسألة أنه يقرأ عليه قرآن، لكن ليش يؤذيه؟ ليش تلطمه؟ لما تلطمه يروح يعود الإنسان لمنزله، يبدأ الآن يعاني من مشكلتين: مشكلة أنه ضرب ولطم بدون وجه حق، مشكلة الأولى اللي هي ما زالت ما تعالجت. فأرجو من الجميع يعني قراءة القرآن على عين رأسي، فيها خير وفيها بركة وفيها شفاء لما في الصدور، هذا أنا مؤمن فيه، لكن لا تمددك على المريض،
1: لا تخنقه،
0: لا تهينه. أحيانا صياح على ما شفت في الفيديوهات صياح بالميكروفون لوجهه، يعني ممكن أعمل له يسموها ضوضاء بيئية تأثر على قدرته في التفكير حتى والله. فلا تخلق له مشكلة جديدة من العدم، يعود المريض ثاني مرة وقدمه منكسر أكثر ويقول لك ها الجن سيطر عليه أكثر، ونقرأ عليه ونلطمه ونعمله. اقرأ عليه. أنا ما أخذ على هذه النقطة، لكن لا تهينه، لا تضربه، لا تخنقه، لا تدعس فوق بطنه، هذه الأشياء تدمره نفسيا. يعني هو مدمر 10%، أنت تدمره 1000%.
1: نعم. نشكركم دكتور على هذه النقطة، لأن المجتمع هناك فجوة بين الجانب الطبي والمطاوع الذي مثلا بيركزوا على موضوع قراءة القرآن، وهو القرآن هو فيه شفاء، ولكن أسلوب القراءة وعدم الخنق، عدم الضرب، عدم اللطم بحجية أن داخله جني يخرجه.
0: أي نعم.
1: هذا غير صحيح.
0: صحيح.
1: دكتورنا وصلنا إلى نقطة دور الأسرة والمجتمع، وذكرتم موضوع دور الأسرة ودور المجتمع، وركزتم في دور المجتمع على الأصدقاء والمقربين.
0: نعم.
1: كيف تتعامل الأسرة مع مريض الوسواس القهري ومع مريض الفصام؟
0: نعم، مع كل الأمراض النفسية.
1: نعم.
0: حتى اللي هي نوبة الهلع أو القلق أو اضطراب القلق العام، يعني كلها في الأخير هي تحمل نفس البداية: عزلة أو تغير سلوكي أو تغير في طريقة تفكيره أو تركه العمل أو لدراسته. هذه الأشياء في البداية نحن نعتبرها تغيرات طفيفة جدا، يمكن أن تعالج بجلسة نفسية، بأربع جلسات نفسية لو كثرنا. في الحالات اللي تبدأ الأسرة يعني تعيب على المريض، تقول له أنت ضعيف، أنت مش ما تصليش وأنت صح، أنت ما تتوضيش صح، أنت يعني ينسبوها كل اللي مقال الدين ولضعف الدين، هنا يبدأ المريض يتألم ألم إضافي جنب اللي هو ألم المرض. أنت مش فاهم اللي يعني الشيء يصرخ من داخله، لكن في شيء مقيد له.
1: نعم.
0: في شيء ما يخليه يشرح مرضه بالشكل الصحيح، لأنه ما بيفهموا في اللحظة هذه إلا طبيب أو معالج نفسي ممكن يحدد للأسرة هذا دوركم هذا دوره. لا تعيبوا عليه أنه أصابوا المرض النفسي من ضعف أو من ضعف شخصية أو من ضعف إيمان. لا، المرض النفسي والله يصيب الملوك والرؤساء مثل ما يصيب أبسط الناس.
1: نعم.
0: فما ما نعيب عليه أنه أصيب بالمرض، خذه وتوجه فيه مباشرة إلى طبيب أو معالج نفسي.
1: يعني دول محاولة إقناعه أنه هذا هلاوس والأوهام وغير صحيح غير صحيح.
0: بالضبط، لا تقنعه. خذه للطبيب، هنا الطبيب يتولى هذه المهمة. إذا قلنا الأطباء النفسي مش موجودين في كل مكان، هم كما يقال يعني ما يتجاوزوش 100 واحد على مستوى الجمهورية اليمنية كامل، لكن عندنا أيضا المعالجين النفسيين موجودين في المستشفيات، موجودين حتى في المدارس. يعني إذا شافت بنتها اللي في المدرسة بدأت تتغيب كثير، خذيها إلى عند المشرفة النفسية الموجودة في المدرسة، مش عيب.
1: نعم.
0: أو ممكن تسميها المشرفة الاجتماعية، نشرح لهم هذه المشكلة، والمشرفة هذه ممكن تحدد طريقة علاج أو ترسلها إلى طبيب موجود حوالي المنطقة إذا الأهل يدعوا أنهم مش عارفين أنه في طبيب نفسي في المنطقة.
1: نعم. سواء سواء تغيب ولا عدواني، أي يشوف ابنه أو بنته عدواني.
0: أيوة، يا ما تغيب المدرسة مثلا نتيجة إنه مثلا بقية الأطفال يتنمروا عليه، هنا لازم نعالجه، هو لازم نعالج مشكلة التنمر في المدرسة. في حلول كثيرة جدا أفضل من أخليه في البيت إلى أن يتفاقم مرضه النفسي.
1: نعم دكتور، العلاج طالما احنا ذكرنا موضوع الأسباب، طرق الوقاية، نصائح وإرشادات، بالتأكيد على أن هناك نقطة مهمة، كيف يتم استخدام العلاج للمريض المصاب بأمراض نفسية طالما وهو رأه بيشوفك على أنك أنت الخطر، وكل ما يأتي منك سواء دواء أو حتى أحيانا غذاء، أو حتى أحيانا غذاء،
0: والله صحيح.
1: إذا أعطيته غذاء أو فاكهة يظن على أنه شيء تسممه بينه.
0: صحيح. جلسات التعليم النفسي ورفع الاستبصار المرضي عند المريض تكون أحيانا هي أثقل جزء في رحلة العلاج. إذا اقتنع المريض خاصة اللي يجي في المراحل الخفيفة من المرض أنه عنده مشكلة بسيطة ونحن نعتبرها في أول مستوى، ومش مطلوب أنك تأخذ أدوية مثل كانوا مرض مزمن، لا، يتوجه إلى المعالج النفسي الفلاني، هذا مختص تماما في هذا النوع من الاضطرابات النفسية، لأنه في معنا معالج نفسي مختصين في الوسواس القهري، في اللي هم مختصين في الاكتئاب، فأنا عارف أنا فين بوجهه، بس اسمع نصيحتي، مش اخرج من العيادة عندي وقال بعدها مهي هدرة بشوفها في الانترنت، لا، كل ما رحت عند واحد خبير في هذا الموضوع، كل ما توجهت أفضل بشكل منظم ومبرمج علاجيا، إذا هنا التخلص من المرض بيكون قد أنا أقول لك ما بين جلسة إلى 4 جلسات.
1: نعم.
0: يعني خلال شهر ممكن أتخلص من المستوى الخفيف من المرض. في المستوى المتوسط هنا ممكن أستخدم الدواء، ممكن أستخدم العلاج النفسي، يعني ممكن أخليه يجرب الجلسة النفسية وبعد ذلك إذا ما استفدت منها ممكن أبدأ معاه بالعلاج. في المراحل الشديدة اللي مشي أحد يوصل لها إن شاء الله، العلاج النفسي له دوره بحدود 40% والدواء النفسي له دوره 40%، وتقبل المريض للعلاجين هذا شكل 20%.
1: نعم.
0: إذا اكتملت الحلقة الثلاثية هذه اللي هي إيمانه بالعلاج واستخدامه للدواء ومتابعته للجلسات، هذه اللي تجعل المرض بعد ذلك يختفي ولو كان شديد. فلازم المريض يكون متعاون معنا لأجل نفسه.
1: لأن المريض ما يعترف، مش معترف على أنه مريض.
0: بالضبط.
1: على ما قالت أحد هذا المتصل أو المتصلة، قال أكثر الأمراض النفسانية لا يعترف أنه مريض.
0: صحيح.
1: وما يرضى يتعالج، يعني إيش الحل؟ كما قلتم
0: نحن في الأخير لنا أسلوبنا معهم، اللي قد أنا أقول لك هي أشد أكبر عقبة نواجهها، لكن لنا أسلوبنا معه. المشكلة أحيانا في الأسرة، الأسرة ممكن تبدأ تستخدم العلاج 3 شهور، أول ما يشوف تحسن أقول لك ليش عاد استخدم العلاج، ويكونوا هم العقبة بعدين.
1: نعم.
0: إنه يقول لك المريض الآن ليش استخدم العلاج، أنت بس تحب إنك يا دكتور تجلس تبيع لنا علاجات، لا، أنا ماشي وراء قانون طبي يقول إن أول نوبة مرضية محتاجة 6 شهور علاج، لا تخالفوها. هنا المشكلة اللي تحصل، يقول لك لا الدكتور شكله مادي، لا والله ما أنا مادي، أنا أشي المريض فعلا يخرج وينتهي منه المرض، مش عالجه نص علاج وبعد ذلك تيجي النوبة الثانية والثالثة والرابعة واللي تخلي المرض بعدين
1: أسوأ.
0: علاج مرض علاجه مدى الحياة
1: أسوأ، كما قال المتصل المرسل قال أنه بترجع أسوأ لأنه ما استخدمش الجرعة كاملة حل جذري.
0: بالضبط. نحن أنا عادة أشبه هذا المرض بمرض السل، مرض السل الكورس العلاجي حقه ما بين 6 شهور إلى سنة.
1: نعم.
0: إذا أخذ العلاج 3 شهور واختفت كل الأعراض المرضية وقطع العلاج، بعد سنة بيكون السل افترس رئتين من جديد.
1: نعم.
0: هذا نفس الشيء، اللهم الافتراس هنا على مستوى العقل، والعقل العضو الأهم في الجسم.
1: نعم. لذلك معنا رسالة قال لدرجة أننا نخاف عليه إذا اختلط بالناس ونخاف عليه إذا اعتزل في البيت. الحل كما قال لكم الدكتور، إسعافه إلى طبيب نفساني واستخدام الجلسات وكل الأدوية الذي قررها الطبيب إلى النهاية،
0: وبنفس المعدل، يعني مش يكون أنا كاتب له العلاج مرتين في اليوم وهو روح يستخدم له مرة في اليوم، لأنه يلاحظ أنه يكون خامل في الصباح، هو بيخمل فترة 2 أسبوع 3 أسابيع بعدين بيرجع نشاطه كما هو إذا التزموا بالعلاج.
1: نعم.
0: في الأخير الجسم يتوائم مع العلاج ويتخلص من كل الآثار الجانبية.
1: نعم.
0: فلا يكون واحد يعني يتدخل في ما كتبه الطبيب، نفذه بالحرف وانت بتشوف النتيجة ان شاء الله ترضي الله وترضي المجتمع.
1: صحيح. ايضا قال السلام عليكم، كيف المعنويات؟ المعنويات الحمد لله قوة القوة، به واحد يدخن كل خمس دقائق يدخن حبة دخان، وما بيش لا نظافة ولا يصلي ولا الى اخره، ايش المرض؟
0: والله غالبا التدخين طبعا من الأمراض المجتمعية السيئة جدا يعني، وأنا هنا ما أتكلمش على السرطانات اللي سببها مثل سرطان الرئة أو سرطان المثانة أو الجهاز الهضمي. أنا أتكلم إنه المادة الدخان هذه اللي هي تحتوي على نسبة كبيرة من النيكوتين تأثر في مستقبلات النيكوتين في الدماغ وتغير طبيعتها وتعمل حاجة اللي يسموها تشينج في السينابتيك بلاستيسيتي، يعني يصبح الدوبامين مش قادر يشتغل شغله، وبالتالي تكثر مستقبلاته في التشابكات العصبية، وبالتالي يصبح تأثير الدوبامين أكثر. بالتالي يا إما أنه قلق، يا إما أنه فصامي، يا إما أنه عدوان أحيانا نتيجة تعاطيه للسيجارة بهذا الشكل. يعني أنا أتكلم تقريبا معدل 5 دقائق يشرب حبة دخان، يعني يشرب 6 إلى 7 حبات دخان في الساعة، يعني باكت كل 3 ساعات، يعني على 12 ساعة يكون مخلص تقريبا 4 باكت.
1: نعم.
0: في الطب اللي هو الخاصة في اللي هو المختص بالأمراض التنفسية 6 حبات دخان في اليوم كارثة. أنا أتكلم الآن على 80 حبة دخان في اليوم، يعني تغير لي مش إلا في طبيعة الرئتين، تغير لي في طبيعة عمل الدماغ. الغريب يا أخي فارس إنه علاجة قوية جدا زي الأولنزابين اللي يستخدم في علاج الفصام يقل تأثيره بشكل مرعب، لأن الدخان بعد ما يتراكم في الدم بكميات كبيرة يبدأ يأثر لي على إنزيمة الكبد المسؤولة عن تكسير السموم أو الدواء أو شيء. فالدخان مع الأولنزابين يهيج الإنزيم اللي يكسر الأولنزابين وتقريبا ينهيه، يعني أنا أعطي له 20 ملغرام الدخان لواحد، ومجرد ما يوصل الأولنزابين إلى الكبد تقريبا ما يخرج منه إلا 2%. أنا أتكلم على مادة النيكوتين الموجودة في الدماغ اللي تشل عمل الدماغ أحيانا تماما وتغيره بشكل كبير، يعني فما لازم هذا اللي يدخن يعالج كمدمن نيكوتين. وطبعا إدمان النيكوتين معروف، يعني مثله الآن مثل إدمان الكحول والحشيش، إذا هو مدمن بهذا الشكل لازم أول شيء نعالجه مشكلة الإدمان.
1: نعم.
0: وبعد ذلك نتكلم إيش اللي مصاب فيه.
1: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها نحن، وبالتأكيد على أن استفاد مستمعين الكرام.
0: أشكركم أيضا لجهودكم الإعلامية الطيبة جدا صراحة. أنا بعد لقائنا الأول قلت ممكن نلتقي بعد 6 شهور، ما شاء الله عليكم قد عدش الشهر وهذا اللقاء الثاني، وأتمنى للجمهور الكريم يستفيد جدا من هذه النصائح، والتي أتمنى أنهم يأخذوها بعين الاعتبار، لأنه والله إننا هدفي دائما خدمة المريض وأسرته ومجتمعه. الشيء المريض يعود إلى أسرته وهو منتج مبدع مش محطم ومهمل في زاوية في البيت.
1: نعم. نشكركم الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. بإمكان مستمعين الكرام أخذ رقم الطبيب من عند أختنا المخرجة للاستفسار عنه. عيادتكم فين يا دكتور؟
0: معي اللي هو عيادتي في شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، ومعي مستشفى التعافي اللي هو في فقعة طان خلف قاعة القمة وجوار نادي إفرست. إنما أخذوا تلفوني في أحيانا استشارات سريعة،
1: أخذوا تلفونك استشارات، وإذا معهم مرضى يجول عندك ويقولوا لك إحنا سمعناك في إذاعة أفاق.
0: نعم.
1: وأنت عنايتك بكل من يأتي إليك من طرف
0: حتى في استشارات خفيفة ممكن توصلني من الأرياف، ما تحتاجش إنهم يزورونه هنا.
1: نعم.
0: في صنعاء.
1: أيوه.
0: ممكن أنصحهم بشيء، ممكن مثلا إذا هم في ريف في الحديدة أقول لهم زوروا الدكتور أيمن علوان أو الدكتور عبد المجيد علوان، إذا هم في إب أقول لهم زوروا الدكتور عبد الله طامش أو الأستاذ معاذ، إذا هم في ذمار أقول لهم زوروا الدكتور هادي مقلي.
1: إذا هم في حجة
0: في حجة في معالجين نفسيين لكن والله ما أتذكر اسمهم الآن. في صنعاء أيضا، صنعاء كبيرة، يعني إذا هم مثلا في طرف صنعاء وأنا في طرف صنعاء يعني
1: تدلهم على أقرب طبيب.
0: أقرب طبيب، يعني بدل ما هم مثلا بيأخذ في المواصلات بس إذا هي باصات 600 ريال أقول لهم زوروا الدكتور الفلاني في المكان الفلاني، وإن شاء الله ننجح جميعا كمعالجين كأطباء نفسيين نحن نخدم الناس.
1: شكرا لكم دكتور. شكرا لكم.
0: شكرا لإذاعتكم الكريمة صراحة.
1: الله يرعاكم. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة في مواضيع أخرى سنناقش الأمراض جميعا. كل أسبوع نناقش مرض أسبابه وأعراضه وطرق البيت منه وعلاجه مع أطباء وأخصائيين كثر. كما نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين. ونور بالقرآن العظيم قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا، ووفقنا به لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأرض واليابسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضعها وهيئها للأنام ومدها وسطحها ودحاها وطحاها لتكون مبوئا مناسبا لحياة الإنسان، وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان. ومن أهم سمات هذه اليابسة هو الجبال، هذه الجبال العظيمة والخلق الكبير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المخلوقات العظيمة على عظمها وكبر خلقها وتعاظم أجسامها لم تكن قابلة لأن تتحمل المسؤولية التي حملها هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من العقل والفهم الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح، ويفرق فيه بين حقائق الأشياء ويعرف دلائل كل شيء، بقدر ما يستخدم الإنسان هذا العقل ويعمله في النظر والتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وعلى ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي في الإنسانية ويكون أهلا لحمل المسؤولية. الجبال هي كما قلنا أحد المعالم الكبيرة والهامة في كرتنا الأرضية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكر لنا بعض فوائدها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. قلنا أن هذه الجبال جاءت لتثبت الأرض وتثبت القشرة الأرضية وتمنعها من الاضطراب ومن الحركة حتى تكون مكانا صالحا للحياة، لأننا كما قلنا أي حركة على هذه الأرض تؤدي إلى تدمير الحياة، ونرى ماذا يحدث حينما يحدث زلزال بسيط على هذه القشرة الأرضية، كيف ينهي مدنا بأكملها وأعمالا عملها الإنسان في سنوات عديدة. فهذه الجبال هي تثبت الأرض وترسيها، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجبال بقدر، هو يعلم موازين الأشياء ومثاقيلها وأين تحتاج الأرض إلى أن يكون لها أوتاد تثبتها وتحكم استقرارها وطمأنينتها. يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وهنا يجب أن نقف عند كلمة ألقينا، لأننا سنذكر فيما بعد كيف تكونت الجبال والنظرية التي ذكرها بعض العلماء عن تكون الجبال. وهنا الآية الكريمة تقول: وألقينا فيها رواسي. كلمة الإلقاء تدل على أنه شيء جاء من الأعلى أو جاء من الخارج إلى هذه البقعة فوضعت فيها الجبال. فالموضوع يحتاج إلى دراسة عن كيفية تكون هذه الجبال ونشأتها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء النظر في هذا الكون الوسيع. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها. وجعل فيها رواسي من فوقها، وهذه أيضا تدعونا إلى التأمل، لأن الله قال أنه جعل هذه الرواسي من فوق الأرض، وكما سنذكر في بعض النظريات أنهم يجعلون هذه الجبال هي جاءت من تحت الأرض وليس من فوق الأرض.
لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى بحث. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وبارك فيها يحتمل أن يرجع إلى الأرض بكلها، لأن الله قال قبل ذلك: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يحتمل أن تعود البركة هذه إلى الجبال وإلى الأرض بكلها المذكورة في بداية الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الجبال لها فوائد عظيمة، فوائد للإنسان، وسنذكر في البداية أنواع الجبال وتركيبتها، ثم نعرج على الفوائد التي يستفيدها الإنسان منها. طبعا العلماء يقسمون الجبال إلى ثلاثة أنواع: الجبال البركانية، وهي تشكلت بسبب وجود حمم بركانية طفت بقشرة الكرة الأرضية حتى أوجدت هذه النتوءات التي هي الجبال. والجبال المطوية يقولون أنها الجبال التي تكونت عند التقاء قشرتين من الكرة الأرضية وضغط بعضهما على بعض حتى أصبحت أجساما ملتوية وتكونت منها تلك الجبال. والجبال الناهضة يسمونها، وهي التي تأتي بقوة دافعة من باطن الأرض فتنهض بالقشرة الأرضية حتى تتكون عليها الجبال والصخور. فهذه الجبال كما قلنا مهمتها الأساسية هي تثبيت الأرض، تثبيت القشرة الأرضية حتى تكون مستقرة وصالحة للحياة. أيضا هي تكون مكانا ملائما ليصنع الإنسان فيها المدرجات الزراعية التي تفيد الإنسان في حياته وفي غذائه وفي مختلف احتياجاته اليومية. كذلك الجبال تشكل ملاذا آمنا للإنسان، ولهذا نجد في العصور القديمة كانوا يتخذون الجبال عواصم ويجعلونها هي عاصمة البلد، لأنها مكان محمي ويستطيعون حمايته من أي عدوان. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل لنا من الجبال مكانا آمنا يأوي إليه الإنسان ويتخذ منه حصنا يحميه من الأخطار. وحتى اليوم الجبال التي البلاد التي تكثر فيها الجبال تكون آمنة من الغزو الخارجي، وتكون صعبة على أي عدو خارجي أن يغزو تلك البلد، كما في بلدنا اليمن، فهو مقبرة الغزاة لتضاريسه الجغرافية ولرجاله الذين يحمون هذا البلد على مر التاريخ. أيضا الجبال لها أهمية لأنها تساعد في هطول الأمطار، فالسحب التي تتكون من البخار، من بخار الماء كما قلنا من البحار ومن الأنهار، تتجمع في شكل سحب حينما ينضاف إليها الغبار وبعض الغازات، فتتكون هذه السحب، فحينما تصطدم بالجبال الشاهقة ترفعها هذه الجبال إلى طبقة أعلى لتكون طبقة باردة، وهذا يؤدي إلى سقوط الأمطار من هذه السحاب. أيضا الجبال تشكل مجاري للمياه، مساقي، لأنها صلبة فهي تحفظ الماء وتحفظه بكميات كبيرة حتى ينزل إلى الوديان وإلى السهول فيروي الأشجار والزروع ويغذي المياه الجوفية. كذلك الجبال أيضا هي تكون عادة محلا للكثير من العيون المائية التي تخرج من هذه الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهي مكان للكثير من العيون التي تكون عذبة وصالحة للشرب ونقية بشكل كبير، ويستفيد منها البشر في مختلف المناطق. كذلك من الأشياء التي يستخدمها الإنسان، يستخدم الأحجار فيها، هو في إعمار الأرض وفي بناء هذه الحياة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
فالإنسان منذ الأزل وهو يستخدم الجبال والصخور للبناء ولبناء البيوت القوية التي تصمد لمئات السنين. وتحتوي هذه الجبال على أنواع مختلفة من الأحجار التي تستخدم في البناء وبألوان جميلة ومختلفة كما نراها اليوم في بلدنا الذي يعتمد في أكثر بنائه على الأحجار بألوانها البيضاء والخضراء والحمراء وغيرها من الألوان التي تكسب البناء جمالا وقوة وحماية وحفظا للحرارة. فتستخدم هذه الصخور وهذه الجبال في عملية البناء، وأيضا تحتوي على الكثير من الأحجار الكريمة والأحجار التي تستخدم في البناء وفي الزينة، كما مثلا يستخدم الجرانيت والرخام وغيرها كالعقيق ونحوه الذي يستخدم في البناء أو في الزينة للإنسان، كما في حالة العقيق اليماني الذي هو مشهور وهو من أجود أنواع العقيق في العالم. فهذه هي من النعم الإلهية التي منحها الله للإنسان بواسطة هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة وهي الجبال. كذلك هذه الجبال أيضا هي تكون مأوى للمعادن، المعادن المختلفة التي

0: وصنعت لها بيوتا داخل هذه الجبال، ولكن في الأخير هي لم تنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينزل عليها عذابه. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينما يذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على هذه النعمة، الله يزيده من الخير والنعمة. وحينما يجحد الإنسان ويكفر بنعم الله ولا يلتفت إليها ولا يتأمل في هذه الخدمات والنعم الإلهية، فإنه بالطبع لا يشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى ولا يشعر بقدر النعمة التي أنعم الله بها عليه. فالتفكر في مخلوقات الله والتأمل في هذا الكون يوصل الإنسان إلى معرفة مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومدى عظمة هذا الإله العظيم الذي سخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم أو مخافة أن تميد بكم هذه الأرض. والميدان معناها الاضطراب والحركة وعدم الاستقرار. ودائما يقرن
1: حاكما ومؤثرا للأجيال القادمة من أجل التحرير والعزة والكرامة وعيش الحياة الفاضلة والسعيدة في طاعة الله تعالى. نحن أمام تراث كبير جدا، أمام كلمات وخطب ولقاءات وحوارات ومحاضر جلسات وذاكرة شفوية خلال هذه الفترة الطويلة لعقود من الزمن، نحتاج إلى أن نجمعها، نؤرشفها، نجعلها في تصرف الباحثين والناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال النشرات والكتب ومن خلال المؤلفات المختلفة، ولتكون مادة للتحليل للمؤسسات وكذلك للباحثين في الجامعات وفي المجالات المختلفة، ليستفيدوا من هذه الغزارة التي قدمت على المستوى الفكري والثقافي وعلى المستوى السياسي وكذلك على المستوى العملي. نحن أمام ثروة كبيرة لابد أن نجمعها وأن نوفرها للناس وللباحثين وللأجيال القادمة. ولذا كان إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هنا في هذه المناسبة أريد أن أذكر بعض العناوين التي تشكل دعامات هذا التراث ودعامات هذا البناء العظيم الذي هو بناء حزب الله واتجاه المقاومة في لبنان ومنطقتنا. أولا، من الثوابت التي عمل عليها خلال كل هذه الفترة هي الارتباط بالإسلام وحمل منهج الإسلام، الإسلام المحمدي الأصيل الذي يعنى بتربية الإنسان ويعنى بإعطائه المنهج الذي يصلح حياته ويعطيه المكافأة في آخرته. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يتفوق بمنهجه، بتربيته، بتأسيسه للإنسان، بالفضائل والمكارم، بالبناء العزيز، بالحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما يتطلب أن نعمل عليه وأن نؤسس الأجيال على هذا المنهج القويم العظيم. عمل سماحة السيد خلال كل تلك الفترة لإبراز مفاهيم

مفاهيم الإسلام، أفكار الإسلام، عقائد الإسلام، التوجيهات والتربية على أساس الإسلام، السياسات العامة التي يؤسس عليها الإسلام. وهذا أمر مهم جدا لنفهم أنه واحد من أولئك الذين عملوا خلال التاريخ لحفظ هذا المنهج ولتقديمه للبشرية بطريقة معاصرة وبطريقة تنسجم مع ثوابت هذا الدين. العنوان الثاني هو التربية على الجهاد، وهذه نقطة جوهرية. الجهاد أصل والجهاد أساس، من أجل أن نحفظ أجيالنا ومن أجل أن نحفظ أرضنا وحقوقنا وعزتنا لابد أن نجاهد الأعداء، ولابد أن نواجههم، هؤلاء الأعداء الذين يعتدون بلا سبب إلا السيطرة والظلم، كما هو الحال مع أمريكا وإسرائيل وكل الأعداء وكل المستعمرين الذين جاءوا عبر التاريخ والذين يمكن أن يأتوا في المستقبل. الجهاد أصل والجهاد يجب أن يثبت. ميزة سماحة السيد أنه ركز كثيرا في مسألة الجهاد على العنوان الكربلائي والعاشورائي، على قيادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه سيد الشهداء بلا منازع. هذا النهج الذي جسده الإمام الحسين عليه السلام هو نهج التضحية في أعلى مراتبها، والتي تحقق ثبات العقيدة وثبات الحقوق وثبات الإنسان الحر العزيز. وكذلك في عاشوراء زينب سلام الله تعالى عليها التي حملت اللواء والتي تكاملت مع نهج الإمام الحسين عليه السلام في منظومة ارتبطت بحضور العائلة والأقرباء والأصدقاء والمؤمنين، ليقول بأن كل المجتمع معني بالسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام. وقد برع سيد شهداء الأمة في نقل المفهوم الحسيني إلى الناس، في الاهتمام بإحياءات عاشوراء. على كل، الإمام الخميني قدس سره قال: كل ما لدينا من عاشوراء. هذا التطبيق العملي لهذا القول كان على يد سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن، الذي عمل في الواقع ليس فقط في أيام عاشوراء، وإنما دائما في الحث على الجهاد، في أجواء الشهادة، في تربية الأمة. إذن نهج الجهاد هو نهج متكامل، نحن بحاجة إلى أن نجمع ونتعرف على هذه العناوين ونتعرف على التفاصيل التي ألقاها والتي ربى عليها خلال هذه العقود بشكل مباشر، مما جعلنا نعيش عمليا القوة الحقيقية في مواجهة التحديات. ثالثا، الولاية. العنوان الثالث هو الولاية. الولاية هي ليست أمرا مبتدعا، الولاية هي أساس وأصل من أصول الدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الولاية هي ولاية ممتدة من الله إلى النبي، إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى ولاية الفقيه في زماننا، إلى تسليم الراية إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تركيزه على الولاية هو جزء من هذا الإيمان.
هو جزء من الصدق مع الله تعالى. تركيزه على الارتباط بالإمام الخميني قدس سره ثم بالإمام الخامنئي قدس سره وجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة التي تكون تحت شعار إن الدين عند الله الإسلام. وقد ثبت أيضا بالتجربة الميدانية أن هذه الولاية تعطي الزخم والقوة والقدرة. العنوان الرابع الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ودائما سماحة السيد كان يذكر الارتباط بالإمام المهدي، الراية المهدوية، أننا من جند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهي واحدة من تفسيرات ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيادة النصر على مستوى البشرية والعدالة التي تعم الأرض. كان سيدنا دائما التركيز على أننا في عصر الانتظار، والانتظار هو الولاية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والثقة بالنصر المؤزر الذي يعم العالم، وبالعدالة التي ستعم العالم، وبظهور الحجة الذي وعدنا به رب العالمين والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. إذن هذا أمر أساس نحن بحاجة إلى أن نفهم الخطوات التي كان يؤسس عليها وكان يعبئ من خلالها. العنوان الخامس الوحدة الإسلامية. كان حريصا جدا على الوحدة بين السنة والشيعة، على الوحدة في داخل الشيعة، أيضا امتداد الوحدة على المستوى الوطني وعلى المستوى العام الإنساني. هذه التربية التي عمل عليها هي التي أوجدت هذا الالتفاف. ألا تلاحظون كيف أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم يحبونه، يتعلقون به، يؤمنون بمساره، بتوجهاته؟ هذا لأنه كان يخاطبهم، يخاطب عقولهم، يخاطب قلوبهم، يدخل إلى القواعد الصحيحة. كذلك الأحرار في العالم كانوا ينظرون إليه النظرة المشرقة، لأنه أيضا توجه إلى المستضعفين، وهذا جزء لا يتجزأ من الإيمان. أما على المستوى الداخلي فهو وطني بامتياز، لأنه مع العيش المشترك، مع الطائف، مع الوحدة الوطنية، مع أن نكون معا جيش وشعب ومقاومة. هذه مقولته الشهيرة التي يريد من خلالها أن نصبح جميعا كتلة واحدة، لحمة واحدة في مواجهة الأعداء الخارجيين، وخصوصا العدو الإسرائيلي المحتل والمعتدي منذ زمن طويل في منطقتنا. وهذه من الأمور التي تتطلب أن نبحث عنها وأن تصدر الكلمات والمواقف وكذلك التحليلات التي تؤكد على هذا الموضوع. الأمر السادس والأخير في حديثي عن هذه العناوين هو موضوع الدفاع والمقاومة. إذا أردنا أن نعرف المقاومة في الزمن الحديث نقول المقاوم الأول هو سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه أسس لها، عبأ على أساسها، عمل مع كل المقاومين في العالم من أجل أن تكون هناك لحمة وصلة وتفاعل. أخذ المقاومة كتكليف وكمشروع من الإمام الخميني قدس سره، ثم من الإمام الخامنئي قدس سره، من الإمام موسى الصدر أعاده الله وأخويه
السالمين هو عند البناء والتأسيس على نهج الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي. هذه كلها مسارات مقاومة تؤدي إلى تثبيت العزم والقوة والإرادة، وتكون هناك العدة اللازمة. واللي ما بننسى في هذا المجال الدور الكبير للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، الذي كان بارعا ومؤثرا وداعما كبيرا على مستوى كل المنطقة. نحن بحاجة أن ندرس هذا التراث وأن نتعرف عليه. هنا في المناسبة أحيي الشعب العراقي العزيز ومرجعية هذا الشعب والقيادة والحشد الشعبي وكل القوى المسلحة وكل أطياف وفئات الشعب العراقي، لأنهم نجحوا في أن يطردوا المحتل الأمريكي من العراق، وأنهم بتضحياتهم وثباتهم وبعملهم الدؤوب تمكنوا من أن يخرجوا الطاغية الأمريكي من العراق الشقيق العزيز البطل المقاوم، الذي أدى دورا مهما في إحداث العزة، والذي أدى دورا مهما في القضاء على الاتجاه التكفيري داعش. وبالتالي سواء كان من يريد أن يسيطر على العراق هو التكفيري، أو من كان يريد أن يسيطر على العراق المستكبر والمستعمر، فإن الشعب العراقي مؤهل بحمد الله تعالى أن يطرد المحتلين كائنا ما كانوا وفي أي اتجاهات، ليكون العراق مستقلا عزيزا قويا. أما في لبنان أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لو حصل هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على أي بلد في العالم بالشكل الذي حصل في مواجهة مقاومة حزب الله والشعب اللبناني والمقاومين الشرفاء في بلدنا، لكان انتهت المقاومة وانتهى البلد منذ زمن بعيد. صمود هذه المقاومة من بركات سيد شهداء الأمة وتوجيهاته، ومن هذا الشعب الطيب الطاهر المؤمن العزيز، من هؤلاء المقاومين الشرفاء، من هؤلاء الأهل الذين قدموا ويقدمون دائما من دون أي سؤال. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. طالما أن هذا العدوان موجود، اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه معتدى علينا وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا. لا تسألون عن حلول أخرى. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون
للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين. وهنا أيضا أدعو الله تعالى أن يوفقهم في فلسطين المحتلة، في غزة، في الضفة الغربية، في القدس، لأن يكونوا إن شاء الله في أعلى المراتب والمواقع وأن يتحرروا ويحرروا، لأنه بالحقيقة تضحياتهم كانت كبيرة، والظلم الإسرائيلي الأمريكي الغربي غير عادي وغير طبيعي، لكن مع نبل هذا الشعب، مع تضحيات هذا الشعب، لابد أن ينتصر. الحرب جولات، ولكن الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق، لمن ساروا على درب المجاهدين والشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام لابنه الحسن. احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي.

وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

شديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.

قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: شديد.
1: صدق الله العظيم.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أكبر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تبليغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله.

الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

جلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

جاره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به.

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة.

نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

مع محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا دخلت السوق فقل بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة ومن شر ما أحاطت به أو جاءت به السوق.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الكون في القرآن 25. الأشجار. الشجر ما قام من النبات على ساق، الواحدة منه شجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأشجار وأوردها في سياقات عدة، منها في سياق تعليم آدم عليه السلام، وفي ضرب الأمثال للكلام الطيب، كما وردت في سياق تعداد النعم على الإنسان. قال تعالى:

فالله هو المنعم بنزول ماء يكون للشرب، ونمو شجر ينتفع به في رعي الأنعام. قال تعالى:

0: فهذه الآية برهان من الله للإنسان يعلمه بها ويدله على أن الله على البعث بعد الموت، حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن الشجر الأخضر هو الذي يحول الطاقة الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة داخل الأنسجة النباتية، التي بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية والصناعية والحياتية. فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلي الشمس، والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو الشجر. فبدون الشجر الأخضر لا توجد طاقة حيوية على الأرض.
1: ما يبين للإنسان ويكون من المبشرات له على قبول صيامه وأعماله هو الأثر النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه، وبالتالي على عمله وفي واقع حياته. يشعر بالقرب من الله أكثر، يشعر بالأثر الطيب في نفسه ووجدانه ومشاعره. فالمكسب الكبير من شهر رمضان لمن يفوز به تربويا في العطاء التربوي والأثر الملموس في تزكية النفس، وكذلك في الأجر والثواب المضاعف وفي استجابة الدعاء والعتق من النار. في الأثر في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها توزع الجوائز بعد صلاة العيد، بمعنى ما يكتب للإنسان بشأن شهر رمضان المبارك يتقرر ويتم إنجازه ما بعد صلاة العيد. وهذه الجائزة المهمة العتق من النار والقبول، قبول الصيام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

ومن جانب آخر الإنسان وهو في ميدان العمل يكون مطلوب منه أن يزداد ثقة بالله والتجاء إليه وتوكلا عليه واعتمادا عليه. أليس هذا هو ما يوصي الله به أولياءه والمجاهدين في سبيله في القرآن الكريم؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنت إذا لم تكن في مواجهة عدو يشكل خطورة عليك سيكون التجاؤك إلى الله ضعيفا أو عاديا، لكن وأنت تواجه من هنا وتواجه من هنا وأنت بإيمانك القوي بالله سبحانه وتعالى، ماذا سيحصل؟ ستزداد اعتمادا على الله وتزيد ثقتك بالله، تقوى ثقتك بالله، وتكون أكثر شعورا بالحاجة الماسة إلى الالتجاء إلى الله. أوليس هذا من زيادة الإيمان؟ حينئذ ستكون ممن يؤهل نفسه لأن يكون الله معه. فلهذا قال فقالوا حسبنا الله، هذه عبارة التجاء إلى الله، نحن من الله وفي سبيل الله وإلى الله وولينا هو الله. إذن الله سيكفينا، حسبنا الله يعني هو كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أليست هذه عبارة توحي بعمق في الإيمان؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أو بفضل من الله ونعمة لا أذكر، لم يمسسهم سوء. لاحظوا قالوا حسبنا الله وازدادوا إيمانا. وبالطبع الإنسان الذي يزداد إيمانه أليس هو من يزداد ثباتا واستقامة في موقفه؟ لا تتصور أن زيادة الإيمان تكون نتيجتها أن يضعف موقفك وأن تهتز قدماك في الموقع الذي أنت فيه، أبدا. لا تضعف نفسية الإنسان ولا يرتج فؤاده ولا تزل قدماه ولا يفقد الاستقامة إلا إذا ضعف إيمانه. فأنت إذا ما ارتبكت أمام الأحداث فإنك أيضا من تهيئ نفسك لأن تبتعد عن الله فيبتعد الله عنك، فأنت حينئذ من يساعد عدوه على نفسه، لأنه إذا ما ابتعد الناس عن الله فإنهم يضعفون، وبالتالي فهم من يهيئون أنفسهم لقمة سائغة لأعدائهم. لكن من يزداد إيمانه في مواجهة الأحداث هو من يؤهل نفسه لأن يكون الله معه. ومتى كان الله معك هو من يجعلك تنقلب بنعمة وفضل لم يمسسك سوء، واتبعوا رضوان الله. هكذا يوجهنا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي وجه التوجيهات العجيبة التي لا مجال للضعف معها ولا مجال للخوف معها، يسد عليك منافذ الخوف، يسد عليك منافذ الضعف،

0: على ربي. اللهم انت اتصف لي محمد بن سلمان، اللهم انت اتصف لي منه، اللهم انت اخذ حقي منه يا رب. اليوم اليوم القيامه له قتل لي في الباطن 8 انفار، ما ذنبي؟
1: جريمة إبادة للعدو السعودي بحق أسرة كاملة في حرب بمحافظة حجة، استشهاد مواطن وزوجته وأربعة أطفال وإصابة الخامس.
2: ماذا نقول لها لما تفيق؟ ما نقول لها الكلام اللي نقول لها لما تفيق. لا تلقى أب ولا تلقى أم ولا تلقى أخ، الأسرة كلها انتهت.
1: القوات المسلحة تعلن التصدي لمحاولات العدو التقدم باتجاه باب المندب وتكبيدهم خسائر فادحة، والمسيرة في جولة ميدانية بمديريتي ذوباب والمخا.
3: يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديرية ذوباب الساحلية.
4: الآن نقوم بجولة داخل ميناء المخا، رغم انه مدمر ولكن يشتغل بوضعه الطبيعي المتاح والممكن.
1: مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو السعودي بالصواريخ ومسيرات شواظ، والقوات المسلحة تطرد تحشيدات سعودية من السلو وتتصدى لأخرى جنوب الوازعية وتكبدها خسائر فادحة في مأرب والجوف. القوات المسلحة تضرب مطار أبها ومعسكرا في جيزان، واضطرابات في الملاحة الجوية في مطارات سعودية، وحرائق أرامكو متواصلة. عشية الذكرى 3 لطوفان الأقصى، النخالة يعلن عام الصمود والثبات ويؤكد مواجهة المشروع الصهيوني ويشيد بجبهات الإسناد. الشيخ نعيم قاسم، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا، والحرب جولات والأخيرة لأصحاب الأرض. وفي النشرة، علماء محافظة إب ينددون بمزاعم العدو السعودي حول استهداف المقدسات، ونفير قبلي واسع في المحافظات دعما للقوات المسلحة.

عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم استثنائي لقواتنا المسلحة بعون الله، بين عمليات هجومية كاسحة وأخرى دفاعية فتاكة، وفي الحالتين تم تكبيد تحشيدات العدو السعودي خسائر فادحة. ليعلن العميد يحيى سريع التصدي لكل محاولات التقدم باتجاه باب المندب وملاحقة تجمعات التحشيدات بالصواريخ البالستية، قبل أن تأتي مشاهد التنكيل بالصوت والصورة من رأس العارة بضرب التجمعات بالصواريخ إلى ملاحقة الآليات بطائرات شواظ. والخبر اليقين في كاميرا المسيرة، وقد نفذت جولة ميدانية في مديرية ذوباب والمخا لتتهاوى معها رواية العدو، وقد راهن على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق ما عجزت عنه التحشيدات العسكرية مسنودة بمئة طائرة مقاتلة، كما اعترف ناطق العدو السعودي. والكلمة الحاسمة أن المعركة لا تعلن أو تدار من الفنادق، وإصرار العدو على تسويق الوهم لا يفسره سوى الإفلاس في الميدان، مع إفلاس أخلاقي وإنساني وديني بتصعيد الجرائم ضد المدنيين عبر إبادة سعودية طالت أسرة كاملة عدا طفلة. وعلى العدو أن يتحمل تبعات جرائمه، وهي لن تزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا وتحركا في النفير العام حتى تحقيق الأهداف المشروعة.

0: اليوم طالبة خارجة من مدرستها مروحة عايدة إلى البيت وصلت، وهذا أحد وأبرز جرائم العدوان السعودية الأمريكية.
1: استهدف العدو السعودي فجر اليوم أسرة المواطن علي محمد عضلي وأباد أسرته بالكامل إلا طفلة واحدة نجت في جريمة حرب سعودية ضد الإنسانية تستبيح المدنيين ومنازلهم.
2: راقدين في بيوتنا سرقت الأولاد علي، ما أشتكي أشتكي على ربي. اللهم أنت تصف لي محمد بن سلمان، اللهم أنت تصف لي منه، اللهم أنت أخذ حقي منه يا رب. اليوم اليوم القيامة له قتل الذي في الباطن 8 أنفار، ما ذنبي ما ذنبي.
3: فجر الثلاثاء في قرية أم الضحي بمديرية حلب كان علي محمد يحيى عضلي وزوجته وأطفاله الخمسة في منزلهم المتواضع قبل أن يستهدفه القصف السعودي ويحول لحظة خلودهم إلى النوم إلى فاجعة أبادت كل أفراد الأسرة.
4: هذا بيت المواطن الأخ علي محمد عضلي الذي تم استهدافه في الساعة 1:30 ليلا، أتى حيث هو نائم هو أطفاله وأسرته، فتم قام المرتزقة العدوان والعدو السعودي ومرتزقته وأذنابه باستهداف المواطن.
2: 6 شهداء، 1 مجروح السابع، وعلى ما نظر أنا يومكم هذاك الهدبة حق المدفعية.
5: بيت من هو؟
2: بيت علي محمد.
5: علي محمد،
2: علي محمد يحيى كباش عضلي.
3: لم يكن في المنزل ما يوحي إلا بحياة بسيطة، بعض الملابس وثلاثة جراكل لجلب المياه وأطفال وأب وأم يكابدون شظف العيش قبل أن يحول الإجرام السعودي منزلهم وما فيه إلى شاهد على وحشية فظيعة.
4: مواطنين أطفال آل ونساء، ما ذنبهم؟ ما بأي ذنب قتلهم هؤلاء الأطفال؟ ماذا نقول لها لما تفيق؟ ما نقول لها أهون الكلام اللي نقول لها لما تفيق، لا تلقى أب ولا تلقى أم ولا تلقى أخ، الأسرة كلها انتهت. الله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن ينتقم لها ولأمثالها من المواطنين والأطفال الذين قتلوا ظلما وعدوان أبرياء.
6: لا يرضي الله ورسوله، هذا أبوهم وهذه أمهم قدها في المقبرة، وهذا الأطفال منهم 7 6 شهداء وواحدة بين الحياة والموت. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ورسالتنا لمحمد بن سلمان إن شاء الله أننا نلتحق بالجبهات لن نتراجع وإن له بالمرصاد حتى نحقق النصر بأذن الله.
3: استشهد الأب علي وزوجته عذاب مساوى رميم بحري ومعهما 4 من أطفالهما، مريم 8 سنوات وقريش 5 سنوات ومحمد 8 أشهر والصمات 2 سنين، وحدها فاطمة بقيت طفلة في 6 نجت من المجزرة السعودية تئن من جراحها وتنتظرها جراح فقد أسرتها لتبقى الشاهد الوحيد على أسرة أبيدت بأكملها. أما الجد فاختصر بكلماته حجم الفاجعة.
2: حرمني من الذي قادر يقف شيء، حرم الله من نفسه. الله يا بن سلمان لا لعيدك الله بين هلك، يفرق الله بينك وبين جماعتك قريب مو بعيد، يدمر الله ديارك. ضد ما دمرت ديار علي ودمر ثاني وكبه ثاني، أبكي ليل ونهار، أبكي ليل ونهار، ما أحد يشربني، حطمته لي جمع. اللهم أنت أخذ حقي منه يا
7: حمد الله. حمد الله بالله.
3: بين ليل نامت فيه الأسرة مجتمعة وفجر لم تستيقظ بعده 6 أسماء تحملها حصيلة الجريمة، لكن فاطمة ذات السنوات 6 تحمل وحدها ذاكرة بيت كامل، أب وأم وأربعة أخوة رحلوا وطفلة بقيت بجراحها شاهدة على أسرة قضت ظلما وبغيا بفعل الإجرام النجدي السعودي وشاهد على إجرام ينتظر الثأر والانتقام. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
1: وردتنا للتو أخبار عاجلة، متحدث القوات المسلحة شن طيران العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية 66 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. متحدث القوات المسلحة أكد أن غارات العدو السعودي نفذت من خلال طائرات F-15 وتايفون وطائرات استطلاعية مسلحة أقلعت مقاعده في خميس مشيط والطائف وقاعدة الملك فيصل الجوية. أكد أيضا وأشار العدو المتحدث القوات المسلحة أن العدو السعودي نفذ عدوانا صاروخيا من جيزان ونجران، وخلف عدوانه وغاراته عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، معظمهم نساء وأطفال. ولفت أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد في بلدنا بلغت 1642 غارة جوية وصاروخا. واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا، كما استهدف العدو بالغارات مديريات صعدة وتعز. مراسلنا في صعدة أفاد عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديريات شدا الحدودية أو مديرية شدا الحدودية، كما استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مزارع ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مديريات سحار وساقين ومران والظاهر ورازح وشمال مدينة صعدة، وشن غارات متفرقة على شرق مدينة صعدة ومديرية غمر الحدودية ومديرية شدا. وفي تعز استهدف العدو مناطق العمري وباب المندب في مديرية دوباب بست غارات، كما شن ثلاث غارات على مديريات حيفان وعدة غارات جوية على جبل بيحان بالتربة بمديرية الشميتين. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لمحاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، ولم تحرز أي تقدم. العميد سريع أضاف أن القوات المسلحة استهدفت تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، وأدت عملية التصدي والاستهداف إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. أجرت المسيرة جولة في مركز مديرية ذباب الساحلية وعادت بالتقرير التالي.
8: من قناة المسيرة يأتيكم الخبر اليقين. يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العدو السعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب. الوضع تحت سيطرة قواتنا المسلحة، حيث بلغ انتصاراتها لا تزال المناطق الساحلية تحت سيطرة قواتنا المسلحة. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية التي نجريها داخل مديرية ذباب. هذه هي مدينة ذباب الساحلية والتي أجرينا فيها جولتنا الميدانية في مركز مديرية ذباب الساحلية، التي ما زالت وستظل تحت سيطرة قواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله تعالى. كما تلاحظون في هذه المشاهد من قلب مدينة ذباب الساحلية.

0: الدباء وكل شيء تمام سابر لا ستو وينتر وجات العدو وقنواتها الكذابة.
1: نحن الآن في مديرية في قلب مديرية دباء ونحن هنا ثابتين ثبات الروازي مهما عملوا مهما فعلوا.
2: السلام عليكم، كيف أنتم؟ كيف الحال؟ كيف أنتم؟ حياكم، كيف أنتم؟ كيف الحال؟ أنتم أبناء الذباب، كيف أنتم؟ كيف الأمور؟
3: والله نشكر الحمد لله زين إن شاء الله. الأمن والأمان موجود الحمد لله. الحمد لله. أيوه من أبناء المنطقة مواطنين. منطقة ذباب باب المندب.
2: العدو بيقول إنه سيطر عليها، لكن القوات المسلحة اليمنية هي الآن
3: على الأرض. الحمد لله موجودين. مؤمنين ذا. كل شيء مطالبنا موجود الحمد لله. نحمد الله ونشكر.
2: حياكم، كيف أنتم؟ كيف الحالة يا رجال؟ الله يحييك، كيف أنتم؟ حياكم، حياكم. الحمد لله.
4: نحن أبناء ذباب من منطقة باب المندب ذباب. إن شاء الله ربنا ينصر أنصار الله، وإن شاء الله ربنا ينصر أنصار الله، ونحن الآن مع أنصار الله إن شاء الله.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
5: هذا وتمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولتها التقدم في جنوب غرب الوازعية دون إحراز أي تقدم بفضل الله، وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد استهداف التجمعات التي حاول العدو التعزيز بها لإنقاذ ما تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ البالستية، مضيفا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وخلفت عددا من القتلى والجرحى. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي في جبهات عدة بطائرات الشواظ الانقضاضية محلية

وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة، وقد أظهرت المشاهد ضربات دقيقة أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف تحشيدات العدو.

0: تبذل جهود مجتمعية وأنشطة رسمية في مديريتي المخا ودوباب بمحافظة تعز تعزيزا للاستقرار والسلم الأهلي بالساحل الغربي.
1: وقوفا على المستجدات والانتصارات الساحقة للقوات المسلحة على فلول التحشيدات السعودية، احتضنت المخا لقاء مجتمعيا لعقال الحارات واللجنة الأمنية لمواجهة الدعايات المضللة وتعزيز الأمن والاستقرار بالمديرية. كل شيء على ما يرام بحمد الله، والمخا بعد تطهيرها تتعافى تدريجيا من أمراض الاحتلال والوصاية، حتى أن ميناءها المدمر استأنف العمل لأغراض تجارية مدنية بجهود محلية وبالتعاون مع اللجنة الزراعية بالمديرية.
2: الآن نقوم بجولة داخل ميناء المخا، رغم أنه مدمر ولكن يشتغل بوضعه الطبيعي بالمتاح والممكن.
3: نطمئن الأخوة التجار والأخوة الرؤساء أصحاب المال أن الميناء كان من قبل ثكنة عسكرية لم يكن للعمل ولا لخدمة البلاد. الآن سيصبح الميناء هذا ميناء مدني سيشتغل إن شاء الله، والتجار سيقبلون داخل الميناء هذا وسيصدرون بضائعهم إلى الخارج، وسنستقبل البضائع من الخارج كذلك، والأمور مطمئنة بإذن الله.
1: ليس المخا فقط بل ذوباب أيضا رغم ما تعرضت له من عدوان عسكري إلا أنها تظل شامخة أبية.
4: من مفرق مديريات ذوباب المندب بمحافظة تعز أتحدث إليكم، الوضع كما هو تلاحظون طبيعي، الخط مفتوح أيضا وها هي السيارات تعبر ذهابا وجيئا.
5: إن شاء الله سيتم تطهير البلد شبرا شبرا ولن نتخلى عن أي شبر. ما حصل في الأمس من دهس لإخواننا هذا سيجعل الدماء هذه وسيجعل سوء تقريف كل دواعش الأرض إن شاء الله، وسنطهر هذا الأرض من كل الدواعش الذين أساءوا للبلاد وأساءوا لليمن بكلها.
6: نوجه رسالتنا للقيادة السياسية والقيادة الحكيمة الممثلة بالسيد القائد حفظه الله ورعاه بأننا ثابتون في هذه الميادين، لو تزول الجبال ما زلنا ولا تزحزحنا من أماكننا حتى النصر أو الشهادة.
1: القوات المسلحة والأمن على أتم الجهوزية ولا عزاء للمرتزقة. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
0: تواصل قناة المسيرة مواكبتها الميدانية لانتصارات مجاهدي القوات المسلحة في مديرية الشمايتين وسط ترحيبا شعبي واسع بعودة الاستقرار إلى المديرية.

0: بزيارة معسكر تحشيدات العدو السعودي.
1: بفضل الله وبفضل الله انتصارات المجاهدين وقوة الله وقوة عزيمة المجاهدين وصلنا إلى مناطقنا بفضل الله معززين مكرمين شامخين إن شاء الله ومن انتصار إلى انتصار.

0: عند دخولك إلى ما يسمى بإدارة الأمن، هنا أكثر ما يلفتك حجم العبث والممارسات التعسفية واللا إنسانية التي كانت تمارسها التحشيدات السعودية بحق أبناء المنطقة قبل دحرهم وتحرير المديرية من سيطرتهم.
1: كانت هناك جرائم كثيرة. طبعا أنا المحامي مراد النظاري من أبناء الشمايتين بني غازي التربة. طبعا كانوا تعسفات، أي شخص يقوم بالاشتكاء على أي قائد أو مدير أو ضابط يسموه أنه حوثي، ويقوم بالتعسف وينهبوا مبالغ مالية كبيرة ويفرقوا عنه في الأخير بمبالغ وابتزازات، وهذا عمل كله تعسفي. تقدمنا ببلاغة كثيرة وعديدة إلى نيابة التربة للطلوع إلى السجون الخاصة والسرية، ولم نحصل أي تجاوب، وهذا معاناة المواطنين بشكل عام في الشمايتين.
0: اختتمت الزيارة الميدانية بما يسمى معسكر الأمن المركزي بعد تحريره فورا. كان هو الآخر مصدر شر للمواطنين وأداة لقمعهم ونهب ممتلكاتهم قبل أن يطهره أبطال القوات المسلحة اليمنية والأمن.
2: قبل دقائق الآن تم تطهير معسكر الأمن المركزي في التربة، ونحن جينا قبائل تعز لمساندة المجاهدين في تطهير هذه المدينة من رجس التحشيدات السعودية.
0: المواطنون هنا عبروا عن ارتياحهم الكبير بعد تطهير البلاد من تحشيدات العدو السعودي وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم، وسط دعوات شعبية لفتح صفحة جديدة من الإخاء والمحبة ونبذ الفرقة والمناطقية والسير معا لبناء مستقبل أكثر أمنا، ليس في تعز وحدها بل في عموم اليمن.
3: بعد طرد التحشيدات السعودية تكون الحجرية قد أعادت بوصلتها الحقيقية وقالت بأعلى صوت: لن ترى الدنيا على أرضي وصية. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
4: تمضي القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلاتها وبلوغ أهدافها بخطوات مدروسة وخطى ثابتة على خطوط متوازية من الساحل وجبهات الداخل إلى العمق السعودي وما بعد الرياض، وتنتقل من تثبيت الحظر البحري إلى تدشين الحظر الجوي على العدو السعودي. في هذا التقرير قراءة لإنجازات وعمليات الساعات الماضية.
5: في غضون 24 ساعة حققت القوات المسلحة بفضل الله ما يشبه المعجزات، فبينما تحكم سيطرتها على مكتسباتها الميدانية في الساحل الغربي من حيس إلى باب المندب، تسجل مفاجآت وحصادا قاتلا في تحشيدات العدو السعودي برأس العارة وجبهات عدة، حيث يتحول الزاحفون المدججون بالسلاح والغطاء الجوي وعقدة التكفير والتوحش إلى فرائس تطاردهم شواظ والصواريخ وترديهم بين قتيل وجريح، وتحول معداتهم التي جيء بها بهدف الزحف إلى توابيت ومحارق للموت. على وقع تصاعد ألسنة النار وأعمدة الدخان وارتفاع خسائر العدو، تبلغ طلائع القوات المسلحة مسنودة بالقبائل وقوات التعبئة بفضل الله مشارف مدينة تعز، تطارد ما تبقى من تحشيدات الرياض بعد أن استعادت الصلو والمواصل والمعافر وقبلها الشمايتين. وسامع وليس من سمع كمن رأى. ما سمعت به التحشيدات السعودية في الجوف ومارب عما نلقته نظيراتها في تعز والساحل رأته رأي العين شرقي الجوف وفي رغوان شمال غربي مارب. قتلى وجرحى وخسائر لا تحصى وهيام لمن تبقى في رمال الصحراء المترامية. الغارات المكثفة وتصعيد الجرائم وضخ الأكاذيب والأضاليل وتزييف الواقع وصناعة الوهم استراتيجية يعتمدها العدو السعودي، لكنها لم تنجح في التشويش على الإنجاز، ولم تفلح في إعاقة مسارات التقدم، ولم يحقق للعدو وتحشيداته جديد في الميدان والمعنويات بقدر ما فتح على العمق السعودي أبواب جهنم. التحشيد قوبل بما يلزم، والتصعيد السعودي قوبل بتصعيد ورد يمني مؤلم امتد شعاعه من جيزان إلى ما بعد الرياض. نيران الرد تطال أهدافا حيوية اقتصادية وعسكرية من معسكر الدغارير ومواقع حساسة في جيزان ونجران إلى معسكر عاكفة ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط في عسير، وصولا إلى رابغ في أرامكو ومطار الملك خالد في الرياض.
6: تحذر القوات المسلحة اليمنية.
5: القوات المسلحة إضافة إلى ذلك تعلن أن أجواء المملكة مسرح للعمليات، مجددة تحذيراتها لشركات الطيران العالمية من مغبة تجاهل التحذير والاستمرار في استخدام أجواء سعودية غير آمنة باستثناء مكة والمدينة، في خطوة تعزز الحظر البحري بتدشين مسار حظر جوي على مطارات المملكة. الجولة بما تحمل من معادلات لا تزال في بداياتها، ومع دخولها الشهر الثالث يزداد نزيف الخسائر والكلف السعودية بشكل مستمر ضمن أفق مفتوح على كثير من الخيارات المؤلمة، في ظل تأكيد صنعاء استمرارها في فرض المعادلات حتى بلوغ الأهداف، والأهداف واضحة ومعلنة عادلة غير تعجيزية: إيقاف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب.
4: يكشف التقرير التالي جانبا من زيف التغطيات الإعلامية لقنوات الجزيرة والعربية والإعلام الممول سعوديا، مسلط الضوء على لجوء الآلة الإعلامية لتسويق انتصارات وهمية لصرف الأنظار عن الفشل الميداني المتراكم وثبات القوات على الأرض.
7: في عالم تسكنه الأجندات، روجت قنوات الجزيرة والعربية والإعلام الممول سعوديا لمزاعم التقدم الميداني واحتلال مدينة المخا، متجاهلة الواقع الصلب وإرادة المجاهدين وثباتهم على امتداد الساحل الغربي في وش حملة دعائية سرعان ما انحرفت بوصلتها إلى جبهات أخرى في اليوم الثاني من التصعيد، دون أن تقدم شاهدا واحدا على تلك الدعاية سوى غارات على ذوباب وباب المندب تؤكد فشلها الميداني الذريع.
8: تقدم عسكري كبير قبل أن تكمل يوما من واحدا فقط من انطلاقها، حيث حررت القوات المسلحة اليمنية المخا بعدما حررت مديرية ذباب وأيضا باب المندب.
9: الاتجاه الآخر الذي تقول عنه الحكومة اليمنية هي أنها ستتوجه إلى الخوخة.
7: منذ الدقائق الأولى للتصعيد أغرقت فضائيات ومنصات تابعة للعدو السعودي، أغرقت المشهد بعناوين وأخبار وبيانات عاجلة زعمت فيها تحقيق خروقات واكتساحا واسعا باتجاه باب المندب والمخا مرورا بذباب، لتصحو على واقع يخلو من أي سيطرة سوى في المواقع الافتراضية التي أوصلت بعض الموتورين بقدرة الإعلام السعودي إلى الملاحيظ في محافظة صعدة.
10: ولكن عندما نتحدث في اتجاه حجة وفي اتجاه مأرب وفي اتجاه الجوف فإنها مناطق كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وهنالك تقدمات.
7: في حملته الدعائية ركز العدو السعودي على تضخيم الغارات وأسراب الطائرات والحديث عن أمن الملاحة لطمأنة المحرك الصهيو أمريكي، إضافة إلى إبراز انتهاكات بشعة بحق الأسرى، لتتحول تلك المشاهد إلى وثائق إدانة صريحة تكشف انحطاط العدو الأخلاقي وطبيعته المجردة من أي قيم.
11: إذن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، أضاف أنه تم تذمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن.
7: هذا الضجيج الإعلامي حاول به العدو صرف الأنظار عن فشله الميداني المتراكم وعن خسائر تحشيداته التكفيرية مع تقدم القوات المسلحة في مديريات تعز وسيطرتها على منزل الخائن رشاد العليمي بعد ساعات قليلة فقط من إعلانه انطلاق العمليات العدائية التي تقودها الرياض وتشرف عليها واشنطن.
12: وكل دول العالم معنية بهذه المعركة ويجب أن تسند هذه المعركة لتحقق أهدافها.
13: أولا الولايات المتحدة قدمت دعما استخباريا كبيرا في هذه العملية، تحديد أهداف ونقل معلومات، وهذه كانت مهمة.
7: المعركة لا تعلن ولا تدار من الفنادق، وإصرار هذا الإعلام على تسويق الوهم لا يفسره سوى إفلاس سياسي وسقوط مهني مدون يكشف أن الحرب الحقيقية لم تكن يوما على الأرض، بل هي حرب خاسرة تديرها آلة التزييف لصناعة انتصارات وهمية على الورق.
4: تواصل القوات المسلحة فرض معادلاتها الميدانية عبر استهداف العمق السعودي بضربات باليستية ومسيرة طالت مطارات ومنشآت حيوية وعسكرية متفرقة، وسط تحذيرات جدية للشركات العالمية بأن أجواء السعودية باتت غير آمنة.
14: القوات المسلحة اليمنية تصعد عملياتها في العمق السعودي عبر استهداف تحشيدات العدو ومنشآته النفطية ومطاراته، وسط تحذيرات جديدة لشركات الطيران العالمية بأن أجواء السعودية غير آمنة. في هذا السياق أعلن متحدث القوات المسلحة استهداف مطار أبها وتحشيدات العدو السعودي في معسكر التغارير بجيزان بصواريخ باليستية، مؤكدا تعطل حركة الملاحة في المطار ومصرع وجرح العشرات في معسكر التغارير. وخلال البيان جدد العميد سريع التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحا لعمليات القوات المسلحة. وفي المقابل كانت هيئة الطيران السعودية قد صرحت بتعرض مطار الملك خالد في جيزان ومطار نجران الدولي لهجومين الليلة الماضية، في حين تجاهلت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس رغم رصد مواقع ملاحية عند الواحدة بعد منتصف الليل توجه الطائرات نحو مطارات بديلة عن مطار الرياض. إلى جانب ذلك أظهر صور أقمار اصطناعية حديثة عن ضربات استهدفت منشآت تابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وظهور احتراق على مبنى يبدو بحسب الصور أنه مستودع أو حظيرة للطائرات.
15: استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.
14: تصريحات متحدث القوات المسلحة أكدتها مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت تصاعد الأدخنة الضخمة وألسنة لها من منشأة رابغ من زوايا مختلفة بعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات اليمنية. تظهر التطورات الميدانية ورصد الأقمار الاصطناعية وتأكيد المشاهد الميدانية لاستهداف المنشآت الحيوية اتساع نطاق الضربات اليمنية ونفاد خيارات العدو السعودي لتفرض القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد وتضع المواجهة أمام مرحلة عسكرية مختلفة.

0: استشهدت الطفلة غيداء خير الله البحم بعد خروجها من عناية الأطفال بمستشفى 70 للأمومة والطفولة جراء استهداف العدو السعودي محيط المستشفى ظهيرة السبت الفائت. وقد وافتها المنية صباح اليوم بعد أن تفاقمت حالتها الصحية للأسوأ إزاء خروجها الاضطراري من عناية الأطفال بمستشفى 70 للأمومة والطفولة نتيجة الأضرار المادية التي لحقت بالمستشفى بالرغم من حالتها الصحية المتدهورة.
1: هذه هي بنك أهدافهم، هذه هي الطفولة، هذه هي البراءة التي يقوم بن سلمان باستهدافها. هؤلاء الذين يقومون باستهدافها اللي هم الذين هم يتعاونون مع نقول مع حركة أبستن. هذه هي الطفولة، هذه هي البراءة التي يستهدفونها. هذه هي الشهيدة قيداء خير الله عبد الله ناصر البحم، الشهيدة التي استهدفت أثناء ما كانت متواجدة في العناية المركزة في مستشفى 70. هذه هي بنك أهدافهم، ليس لهم غير هذه الطفولة الذين يستهدفونها.
0: في الوقت الذي صب العدو السعودي جام غضبه على محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة ظهيرة يوم السبت الفائت، جسدت الممرضة نورة علي المسؤولية العالية والرعاية الإنسانية في أنصع صورها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: في اللحظة التي كان يتلقى فيها الأطفال المرضى علاجهم في مستشفى 70 للأمومة والطفولة، كان العدو السعودي يتربص بهم شرا. حيث استهدف محيط المستشفى بشكل إجرامي، عدوان انعكس بالخوف والرعب على الأطفال والنساء. هنا وفي هذه اللحظة أصيب الطفل محمد مطيع دبلان بالخوف والرعب الشديدين، وفي الوقت ذاته تجلت صورة إنسانية عظيمة.
3: فلما قعدت الضربة القوية كنا نشوف هذاك الطفل عشان كان شوية هكذا وكنا ننظف له وهذا، نسمع الضربة القوية شفت هذا الولد كان راقد، هذا طفل كان عندنا محمد دبلان كانوا راقد ومع شطة الضغط، كنت أشوف الديكور كله يتناكع فوقنا مع الزجاج وحملت لعنده لأنه كان صحي وهو مرعوب يعني. فلما وصلت لعنده وهو يبكي وقل لي يا دكتور مسكيني وهو خايف، حضنت هكذا كنت أقول لسه عليك لا تفتجعش. طفل من جيز الأطفال جاء للخدمة إنسانية داخل المستشفى مريض، قدمت لها الرعاية الذي كانت علي واجب وسواء علي أو على الكادر كامل يعني سواء أنا ولا غيري عفى عن نفس الموقف يعني.
2: في أصعب لحظة حينها ما خطر على بال الممرضة نورة علي هو ألا يصيب الطفل محمد أي مكروه أو إصابة نتيجة الغارات السعودية، لحظة جسدت كل معاني الوفاء والأمانة.
3: فكرت ان انا اهرب، انا فكرت ان انا امسك الطفل عشان خفت انه ينكع ولا يفتجع، انا كبيره ايش امسك نفسي ايش اقوي نفسي سهل، لكن هو خفت عليه انه يفتجع ينكع من فوق السرير يحصل شيء ينكع فوقه، هذا اللي يخوفني. هذا خدمه انسانيه وسوف نقوم بها حتى لو في اصعب المواقف، حتى لو يعني كان موقف مؤثر، وانه انا حاولت ان انا اوقف مع الطفل لو في ايش ما في، احنا ما عن وقفش ولا عن استسلم، وان احنا عنبقى للاطفال ولكل اللي يحتاجوا الرعايه الطبيه امان وصدق، ومثل ما ادينا القسم الطبي يعني احنا عنبقى على قسمنا.
2: وتقديرا لموقفها الانساني والمهني في حمايه الاطفال المرضى أثناء تعرض محيط المستشفى للقصف السعودي وما جسدته من مسؤولية ورعاية إنسانية، كرمت إدارة مستشفى الأمومة والطفولة الممرضة نورة علي الأنموذج المميز في أداء المسؤولية. من العاصمة صنعاء إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وثقت عدسة المسيرة جانبا من اعتداءات العدو السعودي على المواطنين في محافظة صعدة وممتلكاتهم، فيما وثق الأهالي بعضا من هذه الجرائم التي تطارهم.
4: احنا راقدين ورجع جاء صاروخ من العدوان وفقعنا وفقع النسوان والجهال صار
5: ببراءة طفولته يشرح هذا الطفل ما حل بهم جراء استهداف العدو السعودي بصواريخ منطقة آل شليل بمديرية سحار بصعدة، والتي أحدثت أضراراً في ممتلكات المواطنين. فيما

0: ما قرينا ذاك الضغط حق ذاك القوة أبدا أبدا. حسبنا الله رفيقنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: وهذه مشاهد لغارات جديدة لطيران العدو السعودي شرق مدينة صعدة. بهواتفهم المحمولة وثق المواطنون اعتداءات العدو السعودي بالغارات الجوية والصواريخ على منازل المدنيين في مديريتي مران ومنبه الحدودية. تطال الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي بشكل مباشر الأحياء الآهلة بالسكان. الإنسان هدف رئيس للعدو السعودي. لحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
2: عقد علماء وخطباء محافظة طيب لقاء موسعا دحضا لافتراءات العدو السعودي حول استهداف المقدسات وإدانة لجرائمه بحق الشعب اليمني ودعما لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
3: تأكيدا على استمرار التعبئة والتحشيد وتعزيز المواقف المواجهة للتصعيد السعودي وإدانة جرائم العدوان والحصار بحق الشعب اليمني وتفنيد افتراءات النظام السعودي بشأن استهداف اليمن للمقدسات، عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب لقاء موسعا لعلماء وخطباء المحافظة ناقش سبل تعزيز الجهوزية والمواقف المناهضة للعدوان إلى جانب تجديد الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار وإحياء الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى.
4: فهو اليوم يكذب على هذا الشعب وهو يحاول بهذه الكذبة النكراء أن يشوه سمعة هذا الشعب وأن يبرر جرائمه بحق هذا الشعب وأن يدغدغ عواطف السذج للقتال معه تحت عنوان الدفاع عن المقدسات والحماية للمقدسات.
5: فإن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأعوانهم من أهل الضلالة والغواية والفجور قد تمالؤوا على أمة الإسلام، وما رأيناه في غزة خلال العامين أو الثلاثة الأعوام الماضية إلا دليل لخبثهم وحقدهم ومكرهم.
3: وتناول اللقاء جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق اليمن مؤكدا أهمية مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والاستمرار في المواقف المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إلى جانب تعزيز الوعي بخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية من مخططات تستهدف الأمة وهويتها.
6: الوغد الأمريكي بالاستهزاء بالكعبة والاستنقاص منها والسخرية منها، من الذي خرج في وجهه؟ من الذي صرخ بأعلى صوته منددا بجريمته الشنعاء؟ أي ساحات في الوطن العربي امتلأت إلا ساحات الشعب اليمني ومحافظات اليمن؟ خرجت اليمن عن بكرة أبيها، أقصد الأحرار، أقصد الغيورين، على الكعبة.
7: اثبتوا على دينكم وشدوا على قيادتكم وآزروهم واعلموا أن المؤمن مبتلى وأن أمة اليمن هي السباقة بالرجال، فوالله ما قتل أهل اليمن إلا لأنهم يقفون مع الحق ولأنهم نصروا أهل غزة وينصرون دين الله في كل مكان.
8: خرجنا في هذا اليوم واجتمعنا من أجل أن نرد على النظام السعودي الذي يفتري على الله الكذب وعلى الشعب اليمني. فنحن هي الشعب اليمني، من نصرنا الله ونصرنا رسوله في الماضي وننصره في الحاضر. النظام السعودي هو الذي يقوم اليوم بخيانة الحرمين من خلال استقطاب العاهرات والراقصات ومن خلال الافتراء على الله والسماح بالمجون ونشر الخمور في المملكة. لذلك ندعو كل علماء الأمة إلى أن يكونوا صفا واحدا وأن ينطقوا بكلمة الحق وأن ينصحوا أبناء الأمة من هذا النظام الوهابي الداعشي التكفيري.
6: يبارك العلماء وخطباء محافظة إب الانتصارات الكبيرة التي من الله بها على شعبنا اليمني في الساحل الغربي وغيرها من المناطق الذي يعد نصرا لفلسطين

0: من منبر العلماء والخطباء تتجدد الدعوة إلى ترسيخ الوعي بمخططات الأعداء وجرائمهم بحق الشعب اليمني وكشف زيف ادعاءاتهم، والتأكيد على استمرار إسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة. من محافظة أبي عبد الله الهتار، المسيرة.
1: استنفرت قبائل ظوران آنس في بذمار إلى لقاء قبلي مسلح بكامل رجالها وسلاحها، معلنة نفيرها العام والتحرك لرفض جبهات القتال بالرجال والسلاح لمواجهة تصعيد العدو السعودي الذي يمعن في قتل أطفال ونساء اليمن.
2: استنفرت قبائل مديرية ظوران آنس بدمار إلى لقاء قبلي واسع برجالها وسلاحها، مؤكدة أن حصار العدو السعودي لن يطول وأن نهب ثروات وحقوق الشعب اليمني لابد أن تنتزع، منددين بجرائم العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني واستهداف الأطفال والنساء في وحشية نجدية بأجندة صهيونية.

0: يتناصرون ويقاتلون الأعداء منذ 12 عاما تحت وضعة الحصار والعقاب الجماعي لأبناء الشعب اليمني، منع عن الدواء للأمراض والسفر، ومنع عن الحليب عن الأطفال. كل أشكال العقاب مورست بحق أبناء الشعب اليمني.
1: من هذا المكان نؤكد للقيادة وللأفضال المجاهدين بأننا إلى جانبكم بكل ما نملكه غالي ورخيص، لا قلق مهما تحالف المنافقون.
2: إلى جبهة العز والكرامة نقفنا، فنحن لهم المدد ونحن لهم السدد، ندعمهم بقوافل من الرجال ومن الأموال لأولئك الذين تحالق رؤوسهم السماء وأرجلهم ثابتة ثبات الجبال الرواسي.
3: دين ونستنكر ما قام به مرتزقة العدوان القاشم من الدهس والسح للأسرى والجرحى الذي يتنافى مع المبادئ والقيم والدين الإسلامي وهويتنا الإيمانية.
4: قبائل ظوران أنس في لقائها القبلي جددت التفويض المطلق لسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية المنكلة بالأعداء، ودعت المغرر بهم إلى اغتنام العفو العام والعودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان.
5: نقول للسعودي الذي بيستهدف الطالبات في صنعاء ويستهدف الأطفال في الحضانات، استهدف الصهيون الذي بيرتكب المجازر بأخواننا وفي حق أخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة، اتق الله في نفسك.
6: يمن الإيمان والحكمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فنحن مستعدون أن نقاتلكم وأن نوصل إلى أوكاركم وأن ننتزع حقوقنا بالقوة.
7: رسالتنا إلى العدو السعودي، نقول لهم أن جرائمكم وعدوانكم علينا لا يزيدنا إلا حماسة وقوة وإصرار وعزيمة.
8: لا تظن أنك تضرب وتهرب، سنحرق منشآتك الاقتصادية، سندمر اقتصادكم، سنضرب بيد من حديد، سننتزع حقوقنا بالقوة. نحن قادمون،
9: هذا عهد مننا أننا لا نسرف دماء الأبرياء ودعاس الأسرى وتشويع الأسرى، قسما بالله لا نأخذها من ناس كل سعودي.
4: شعب صمد لسنوات طوال يؤكد اليوم أنه آن الأوان لإيقاف عربدة نظام آل سعود النجدي ووضع حد لغطرستهم وكبريائهم.
10: لا يظن العدو السعودي أنه سيعود إلى مربع الإجرام في حق الشعب اليمني دون أن يلقى رد أو عقاب، فيمن اليوم غير يمن الأمس، وسيكون الصاع بصاعي، وستتعرض منشآته الاقتصادية إلى الاستهداف في كل جريمة يرتكبها في حق هذا الشعب، وحينها لن ينفع الندم أو الحسرة. شرف الدين رحب المسيرة دمار.
11: عقد في محافظة صعدة لقاءان تشاوريان منفصلان لمشايخ همدان بن زيد ومشايخ ووجهاء قبائل جماعة والقطينات وسحار الشام بصعدة، إعلانا للنفير والجاهزية القتالية ودعما للقوات المسلحة.
12: في توقيت مفصلي من تاريخ بلدنا تبرز القبيلة للتأكيد في حملها مسؤوليتها المساندة للقوات المسلحة والتعبئة. هذه قبائل همدان بن زيد وجماعة وسحار الشام والقطينات بصعدة، على ألسنة مشائخها ووجهائها تعلن النفير العام وتؤكد الجاهزية لدعم القيادة والقوات المسلحة. جاء ذلك في لقاءين تشاوريين منفصلين ومباركة لانتصارات شعبنا اليمني العزيز.
13: استجابة لتوجيه السيد القائد والتفافا حول القيادة مثل بالسيد القائد والأخ رئيس مهدي المشاط، وحول الجهوزية التامة والعالية لما يتوجه إليه العدو إلى بلادنا واستهداف أراضينا، فإحنا جزء لا يتجزأ عن الدولة والقيادة في أي توجيهات وأي ما يوجهونا له، فإحنا منبين.
14: نبارك للسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة هذه الانتصارات العظيمة، ونهنئ القيادة الحكيمة الرئيس مهدي المشاط، ونقول لهم نحن فداء لهذا الشعب وتحت أمر سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأما حصار آل سعود ومن معهم فإن شاء الله أنه لم يمضي على اليمن، وسيكون معادلة الحصار بالحصار.
15: نوجه رسالة للعدو السعودي بأننا لن نقبل الحصار ولن نقبل أن نموت جوعا، وأننا سوف ننتزع حقوقنا بأيدينا، وأننا لن أن الشعب اليمني لن يعود تحت العباية السعودية كما كان، وأن اليمن ليس كما قبل ثورة 21 سبتمبر.
16: إلى سيدي وقائدي عبد الملك يحفظه الله، وأنا أقول نحن معك بأنفسنا ودماءنا وأولادنا وجميع ما نمتلك، وإن شاء الله أن لن نتخلف وأن نكون أوفياء عند كلامنا.
17: احنا مستعدين لدفاع عن ديننا اولا ومقدساتنا، ثانيا عن شعبنا، مبتلين على شعبنا من المملكة العربية السعودية على مصالحنا وعلى جميع امورنا، وتدخل بيتنا في حاجة ما لها فيها اي سلع. فاحنا مستعدين مشايخ ومن وراهم لدفاع عن عرضنا وعن ديننا وعلى حدودنا.
18: مبارك لقيادتنا الحكيمة السيد القائد حفظه الله الانتصارات.
12: المشاركون أكدوا جاهزيتهم لخوض معركة تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي وتحشيداته وتخليص البلاد من الهيمنة واستعادة الثروات والمستحقات الوطنية.
19: فنحن ممن يحامي على الأراضي المقدسة وليس ممن يستهدفها، فقد شاهدتم ما قام به أهل اليمن في نصرة أهل غزة، فما بالكم بنصرة مكة والمدينة. فهذا الذي ندينه ونستنكره من هذا الاتهام يعني الباطل لأبناء الشعب اليمني، وهم نصرة للإسلام والمسلمين.
20: أننا جاهزون نحن وقبائلنا بعتادنا وسلاحنا وكل ما نملك فداء لهذا الوطن وللقضية.
21: ننصح السعودية بأن ترفع وصاياها على اليمن، لا وصايا بعد اليوم على اليمن.
22: الطفل يقتل والنساء والسوق والجامع فليس لهم حدود، صهيون رباهم وأمريكا تزودهم وقود، ما هكذا الإسلام يا سعود.
12: اللقاءان التشاوريان لفتا إلى أن افتراءات العدو السعودي وبهتانه ضد يمن الإيمان حول استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة محاولة لتشويه صورة اليمن المنتصر لقضايا الأمة ومقدساتها، وتعكس إفلاسه وعجزه الميداني.
11: شهدت محافظة المحويت لقاءين كبليين لقبائل مديريتي الرجم والمدينة إعلانا للنفير والجهوزية وتأييدا لعمليات القوات المسلحة بطرد تحشيدات العدو السعودي.

0: إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية وعملياتها المنكلة بالعدو السعودي وتحشيداته، عقدت قبائل الرجم بالمحويت لقاء قبليا مسلحا جددوا خلاله التأكيد على اصطفافهم وتلاحمهم واستعدادهم للالتحاق بجبهات البطولة والشرف وإسناد القوات المسلحة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: جاهزين جاهزين جاهزين، وقد دقينا النكف، والآن تشوف القبائل موجودين والجيش الشعبي موجود للمشاركة إن شاء الله، ومنتظرين لتوجيهات السيد بالانطلاق.
2: في هذا النكف القبلي لأبناء مديرية الرجم نقول لإخواننا وأبنائنا وأبائنا في القوات المسلحة، نحن جيشا شعبيا مساندا للقوات المسلحة،
3: نبارك لهم بالنصر ونقول لهم إحنا سندكم وإحنا دعمكم وإحنا رجالكم وقت الحاجة والضيق، اللي مندسين بين رجال آل سعود، والله لن تنفعكم الفلوس ولن ينفعكم آل سعود. الشعب اليمني ثار ثار، والشعب اليمني منوي على أن يحرر بلاده ويحرر إن شاء الله الحرمين والقدس من كرم الله. رسالة سيد القائد، شد باسك يا سيدي، شد باسك، حمران العيون في كل قرية وفي كل بيت وفي كل عجب، مستعدين لنضحوا ويناضلوا في أي لحظة،
4: ونحن إن شاء الله بادل كل صغير وكبير في تحرير أو في سبيل تحرير كل شبر من شبر هذا الوطن.
5: السعودي واليهودي سائر واحد، لأنه ما فعلوا في غزة فعلوا في صنعاء، تمام، ونحن نستنكر ذلك، ونحن مستعدين نجاهد بأموالنا وأنفسنا.
0: وفي لقائها القبلي أعلنت قبائل مدينة المحويت النفير العام لدعم القوات المسلحة وخياراتها في كسر قرن الشيطان وإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات السيادية المنهوبة.
6: فعل القبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره، مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
7: نحن نراهن على الله سبحانه وتعالى الذي وصفنا في القرآن الكريم، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وحقوقنا سوف ننتزعها من عينك يا ابن سلمان.
8: والله أننا سنأتيكم بجحافل من رجال يعشقون الموت كما تعشقون أنتم الحياة.
0: حيث تكون المواقف المشرفة تكون قبائل المحويت بمبدأ راسخ بأصالته، ينتصر للدين ويذود عن المقدسات ويستنفر لدحر تحشيدات العدو السعودي ليجرف تصعيدها وينهي حصارها ويكسر قرن الشيطان. من محافظة المحويت، شرف العياني، المسيرة.
9: شهدت مديريتا الجراح والميناء بالحديدة وقفات مسلحة تنديدا بجرائم العدو السعودي وإعلانا للجاهزية القتالية وتأييدا للقوات المسلحة.
10: بقلوب تملأها الثقة بنصر الله وتنديدا بجرائم العدو السعودي، شهدت مديرية الجراح جنوب الحديدة وقفة قبلية مسلحة وحاشدة، أعلن المشاركون فيها النفير العام للتنكيل بالعدو وتحشيداته، مستنكرين جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن النظام السعودي لن ينعم بالأمن والاستقرار طالما بقي العدوان والحصار.
11: إعلان النفير العام من كل قبائل يمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي.
12: خرجنا اليوم نحن أبناء وقبائل مديرية الجراح الأبية الشرفاء الصامدة، خرجنا في هذه الوقفة وقفة قبلية مسلحة لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
13: أرسل رسالة إلى أعداء الله بأننا جاهزون للرد، كما نبارك لقواتنا المسلحة والقوة الصاروخية والطيران المسير هذه الانتصارات المباركة التي تحققت.
14: نقول لهم بإذن الله سننتقم من الكل جبار متكبر وسننزع حقوقنا، فإن الحقوق لا تهب وإنما تنتزع انتزاعا.
10: كما خرج أبناء مديرية الميناء بمحافظة الحديدة في وقفة غاضبة استنكارا لجرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن هذه الجرائم لن يسقطها تقادم الأيام ولن يمحوها غبار الزمن، وسيتم محاسبة مرتكبيها طال الزمن أم قصر، مباركين للقوات المسلحة انتصاراتها ودحر قوى العدوان وإلحاق الهزائم المنكرة بهم.
15: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والجرائم، المتوكلين على الله واثقين بنصره.
16: أقول كذلك من هنا للنظام السعودي وتحشيداته أنكم مهما خططتم ستفشلون بإذن الله سبحانه وتعالى أمام ضربات أبناء اليمن وجيشه وقواته المسلحة المنكلة.
17: من مديرية الميناء نعلنها صراحة إن احنا ضد أي تدخل أجنبي ولا تدخل من المرتزقة إلى أرضنا الحبيبة.
18: ومن هنا ومن الساحل الغربي نعلن أننا ضد كل الأكاذيب وكل التزييف الذي يقوم به الإعلام العدو. بكر بيتهم جنب بكر بيتهم
10: جنب حلم فوق مهانكم صاحي كاحل. بصوت واحد وقلب واحد وعقيدة واحدة يستمر أبناء حارس البحر الأحمر بالحديدة في رسم مواقفهم الوطنية الثابتة في وجه عدو فرض معادلة لن يخرج منها إلا خائبا مدحورا بعون الله. من حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.

0: يتوافق غدا 7 أكتوبر الذكرى 3 لطوفان الأقصى الفلسطيني، الحدث الثوري الأكبر في تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي.
1: في المساحة الصغيرة ومن المساحة الأصغر حدث الزلزال. الطوفان الذي هدد به أحد أبطال الملحمة الفلسطينية لنحو 100 عام ماضية.
2: سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
1: 7 أكتوبر 2023، انتفاضة فلسطينية مختلفة اعتبرها العدو الإسرائيلي يوما أسودا سيرافق الانتكاسة الإسرائيلية إلى حين الزوال، والزوال حتمي. تداعت العصابات الغربية لإنقاذ العدو الإسرائيلي من الانهيار. توحد الطغيان على وقع سقوط الصنم الصهيوني الذي تم حشوه لنحو 8 عقود ليكون قادرا على ابتلاع المنطقة، وتعثر. وما كانت تلك الهبة الغربية وسحب الكيان من الحضيض إلا إذانا بالإبادة في غزة والدفع إلى التهجير قسرا بعد قتل من أمكن قتله وتحويل المدينة المقاومة إلى خراب وإبعاد أهلها عن سبل الحياة ولم يتمكنوا. كان الطوفان قد امتد من غزة إلى لبنان، من لبنان إلى اليمن إلى العراق، واتسع النطاق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، الأمة الحية الباقية وسط المحيط الميت.
3: من خلال معركتنا هذه التي من الطبيعي أن نقدم فيها التضحيات من الشهداء والجرحى والمهجرين والبيوت المدمرة،
4: شعبنا سيواصل مساره في التحرك الفاعل والجاد في كل المجالات، في العمليات العسكرية المستمرة، في الأنشطة الشعبية المكثفة، في التعبئة العسكرية، في كل أنشطتها المهمة.
1: في المحيط الميت أمسك الأحياء منهم السكاكين مع العدو، صوبوا الخناجر من الخلف، لم يجبنوا فحسب، لم يكونوا خونة فقط، لم يخذلوا وكفى، لقد كانوا شركاء في الإبادة، شركاء في التشويش والتلبيس إعلاما وسياسة وكيدا. وما لبث العدو أن قادهم إلى الذل وسامهم بسياسة الاحتقار وجرعهم من كأس المهانة حين انتفضت الإنسانية في العالم وأبقتهم خلفها لتتجاوزهم ثورة الكرامة. تشكل الطوفان غضبا في العالم، أيقظ الشوارع، أيقظت شوارع المدن، واحتدمت المدن لمعاقبة الحكومات وعز العدو الإسرائيلي كمجرم حرب. الجدل الحاد في ساحة الشيطان الإسرائيلي المنبوذ، ولا يزال الطوفان جاريا.
0: أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة عن عام الصمود والثبات بوجه العدو الصهيوني، مثمنا الإسناد اللبناني واليمني للشعب الفلسطيني.
5: ولنعلن للعالم أن هذا العام هو عام الثبات والصمود لشعبنا في مواجهة الهجمة الصهيونية وحلفائها لتصفية قضيتنا الفلسطينية. إن المقاومة قدمت الكثير من المبادرات وتعاطت بإيجابية عالية مع مقترحات الوسطاء من أجل إيقاف العدوان وإيقاف استهداف المدنيين من أبناء شعبنا، إلا أن العدو ضرب بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه واستمر بالعدوان وتوسع به ليشمل الضفة الغربية. إنه المشروع الصهيوني في أوقح تجلياته، وهنا يجب أن نتوقف بكل تقدير وإجلال أمام تضحيات إخواننا في لبنان ومقاومتهم الباسلة والشجاعة، الذين لم يتأخروا عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك إخواننا في اليمن، ورغم بعد المسافة بيننا وبينهم إلا أنهم كانوا حاضرين في الميدان بكل ما يستطيعون، وكان حضورهم لافتا ومميزا وذا تأثير كبير على معنويات الشعب الفلسطيني ومقاومته. كما أخص بالذكر شهداء اليمن الأعزاء وقادتهم الذين لهم الحضور الدائم في ذاكرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه.
0: النخالة حث على الوحدة الفلسطينية مشددا على وحدة المقاومة في المنطقة، مؤكدا أن حركة الجهاد لن تتخلى عن مواجهة العدو ما بقي المشروع الصهيوني.
5: ونؤكد على ما يلي: أولا، إن وحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية هدف أساسي لحركتنا، وسنسعى جاهدين لتحقيقه. ثانيا، إن وحدة قوى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة سيبقى قائما مهما كانت التحديات. ثالثا، العمل بكل جهد ممكن على المساعدة في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير ما يلزمه من سبل الحياة الكريمة، وهذا بالانفتاح على إخواننا في الدول العربية والإسلامية وحثهم على القيام بواجباتهم لحماية صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه. إن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل ما بقي المشروع الصهيوني قائما على أرضنا.
0: في لبنان، وخلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ترى تحرير الجنوب اللبناني أمام أعينها، لافتا إلى أن الحرب جولات والأخيرة لأصحاب الأرض. وشدد الأمين العام لحزب الله على الموقف الثابت للمقاومة قائلا: لا تسألون ماذا ستفعلون، لأننا لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدو موجود، مشددا على أن الحل الحقيقي للأزمة يبدأ بخروج العدو صاغرا ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقاته للاعتداء على المنطقة. وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا فراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد، باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
4: في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القاهر فوق عباده ناصر المستضعفين ومذل المستكبرين. مساء الفتح المبين، مساء الخير، مساء النصر، مساء التأييد الإلهي والبأس اليماني الشديد، مساء اليمن العظيم، يمن الحكمة والإيمان الذي يثبت في كل لحظة أن أقدام رجاله أرسى من الجبال، وأن أرواح مجاهديه هي الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل حشود البغي ومؤامرات المعتدين. أسعد الله مساءكم سامعينا الأكارم، سامعينا الأحبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل مجد وبكل تأييد. أهلا بكم عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة، إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، وأيضا نرحب بمن يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا كل الأعزاء، كل المتابعين من العاصمة صنعاء إلى قمم تعز الأبية الحرة الشامخة التي أصبحت حرة وأصبحت شامخة وأصبحت عزيزة وأصبحت من اسمها، لها من اسمها نصيب، تعز العز، وقد تخلصت من أدران ومن ذنوب المرتزقة وأدوات العدو السعودي. من تعز إلى كل المجاهدين، إلى كل المقاتلين، إلى كل الأحرار والثوار وكل الجنود المجندة لله ولهذا الوطن في كل مكان، في سواحل باب المندب، في كل المناطق، في كل الجبهات، في كل الثغور التي يصدرون فيها أبهى ملاحم التحرر والسيادة، نوجه لهم التحية ونقول أهلا وسهلا بكم هم وأنتم مستمعين الأكارم. أهلا بكم في هذه التغطية والمواكبة أيضا والبث المباشر الذي سيستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء، وهو من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول.

إذن نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل في هذه الفترة المسائية المباشرة. نحن نعيش يوما، عشنا اليوم معا يوما استثنائيا مجيدا بكل ما للكلمة من معنى، بكل ما تعنيه الكلمة. هذا اليوم الذي تنزلت فيه آيات الله ونصر الله وتأييده أيضا على أيدي أبطالنا، على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية، وعلى أيدي أيضا أحرار تعز الشرفاء، وتحول الميدان ميدان المعركة في كل أو على امتداد الجغرافيا، جغرافيا تعز وأيضا أماكن أخرى أيضا تحولت إلى بركان، التهم تحشيدات العدو السعودي وأدواته، وكلها تهاوت وتهاوت أحلامهم ومخططاتهم الخائبة في مواجهة طبعا القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالأحرار وبالشرفاء وباللجان الشعبية التي تشكلت حديثا لإسناد القوات المسلحة اليمنية وللاتحاد نحو الهدف الأبرز الواحد الذي يجمع عليه كل الأحرار في كل ربوع الوطن، وهو تحرير كل المناطق اليمنية من دنس ومن شر العدو السعودي وأدواته على اختلاف تشكيلاتهم. فنقول يعني في ختام هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي لم ينتهي ولن ينتهي ولا يمكن أن ننساه، ولا يمكن أن ينساه حتى المرتزقة، وهم الذين منيوا فيه بخسائر كبرى في مختلف الجبهات، وأنا هنا أتحدث عن خسائر بالجملة وعن انتصارات بالجملة أيضا تحققت وأضيفت إلى جملة وإلى قائمة الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الشعب اليمني، وأقول هنا أبطال الأمة، لأننا نقاتل نيابة عن الأمة جمعاء. نحن حينما نحمي باب المندب نحن بذلك نسعى أن يكون هذا الممر، ونسعى أن يكون البحر الأحمر جندي من جنود الله بأيدينا في مواجهة العدو السعودي ومن يقف خلفه العدو الصهيوني. والمرتزقة والعدو السعودي حينما تحركوا فيما سموه بعملية فجر اليمن، حينما تحركوا وضعوا أعينهم باب المندب، إنما يهدفون إلى حماية الكيان الصهيوني، لم يتحركوا باتجاه تعز التي بطبيعة الحال المعركة فيها يعني محتدمة ومشتدة في يعني على امتداد الجغرافيا، جغرافيا المحافظة، في كل المديريات لم تتحرك جحافل المعتدين، ولم تتحرك الطائرات، ولم يتحرك كل هذه العتاد العسكري للتحرير أو لإسناد أدواتهم ومرتزقتهم في محافظة تعز، وإنما توجهوا مباشرة نحو باب المندب لما يمثله هذا المكان وهذه المنطقة الاستراتيجية من بعد ومن ثقل لصالح العدو الصهيوني. فجاءت التوجيهات الصهيونية الأمريكية لذلك، وهم تحركوا في إطار ذلك في ذباب وفي المخا وفي باب المندب، ولكن بحمد الله هم خسروا وخابوا وتراجعوا. فلذلك نسبح الله سبحانه وتعالى كثيرا، نحمده كثيرا في هذا اليوم وفي كل يوم، ونحن ننظر إلى حجم الانتصارات الإلهية وحجم الإنجازات العظيمة التي تحققت على أيدي مجاهدي الجيش اليمني. تابعنا ضمن ما تابعناه خلال هذا اليوم، ونحن من شهدنا تقريبا أكثر من 7 بيانات عسكرية تقريبا في هذا الحدود منذ الصباح ومنذ أمس إلى اليوم، بيانات متتالية على لسان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية. هناك عمليات هجومية، هناك أخرى عمليات دفاعية فتكت بالعدو وبالمرتزقة الذين حاولوا أن يزحفوا باتجاه مناطق معينة ويحققوا اختراقات معينة. العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية أعلن اليوم عن عمليات ملحمية بددت أوهام العدو. هناك عملية تصدي لتحشيدات العدو السعودي، وتم ضربها جنوبي وغربي الوازعية، ودمرت مدرعات العدو، وسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح. هناك أيضا من العمليات التي تم الإعلان عنها وما تم تصديره وإنجازه وما تم الكشف عنه اليوم، تدمير أو دك تجمعات تعزيزات العدو بالصواريخ البالستية. ولم تقف الملحمة مستمعينا عند هذا الحد، بل تضاعفت، يعني تضاعف نقول خسران العدو بعملية صاروخية نوعية بعشرة صواريخ بالستية بددت تحشيدات العدو التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب وباتجاه منطقة رأس العارة، وأجبرت على التراجع والخيبة والخسارة من تبقى منهم طبعا،
من العدد الأكبر فتك منه أو تم الفتك بهم ودكت كل تلك التحشيدات. هناك أيضا عمليات في عمق العدو السعودي، عمليات بالجملة أيضا جاءت امتدادا للعمليات التي حققها أبطال القوات المسلحة اليمنية أمس، وحدات من القوات المسلحة اليمنية الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير، ولا زالت العمليات مستمرة ومتصاعدة باتجاه العمق السعودي، لأننا نعرف جيدا نعرف أين نضرب وأين وإلى أين نوجه سلاحنا، نحو العدو السعودي، نحو العمق السعودي، لأنه إذا توقف السعودي توقفت هذه التحشيدات، لا يمكن

الحصار بالكامل، والقوات المسلحة اليمنية أكدت ذلك جيدا أمس في على لسان العميد يحيى سريع: لدينا ما يمكننا من المواجهة ومن الفوز أيضا ومن إجبار العدو على وقف عدوانه ورفع حصاره. لماذا؟ وما جاء في البيان أيضا: لأننا عدينا العدة، عدينا لهذا اليوم، ولذلك فليبشر العدو السعودي بما يسر الشعب اليمني، بما يسر كل أحرار الأمة.

0: اهلا وسهلا بكم سمعنا الاكارم في هذه الاثناء وحول تطورات وابعاد وخلفيات هذه التطورات وتفنيدا ايضا لشائعات العدو. ينضم الينا في هذه الاثناء على الهواء مباشره الاستاذ القدير طلعت الشرجبي, وهو الكاتب والمحلل السياسي, ويحدثنا حاليا في هذه الاثناء من مدينه المخا التي زعم العدو انه سيطر عليها او حررها كما يزعم. حياكم الله أستاذ طلعت ويعطيكم
1: أهلا وسهلا حبيبي. حياك وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. يعني أنتم الآن تتواجدون في مدينة المخا الحرة. يعني الإعلام السعودي وأبواقها أيضا تحدثوا عن خلال يعني أمس واليوم تحديدا وضجوا بحفلات زيف, روجوا فيها الانتصارات وهمية وسيطرة خيالية على المنطقة. يعني أنتم ضعونا وضعوا المستمع الكريم في قلب المشهد وفي واقع الحقيقة عندكم الآن في المخا.
1: نعم, هو طبيعة المعركة للأمانة العدو إلى الآن يعني لم يستوعب حجم الهزيمة التي مني بها وحجم السقوط الذي وقع به. يعني تخيل أنه خلال 10-12 منذ بداية العدوان 11 سنة وقبلها وهو يعمل عمل كثير في هذه المناطق ويستقطب كثير من المرتزقة والجيش ويفعل مع كل شيء, وفينا يعني في نفس لحظات معينة يأتي هذا التأييد الإلهي ويأتي هذه الانتصارات التي لم تتوقف إلى الآن. أنت أسقط مشروع كبير جدا قد لا يدركه كثير من اليمنيين, وخاصة في موضوع الساحل الغربي, باعتبار أنه هناك عمل منذ عقود على الساحل أن يكون خدمة لمشروع صهيوني أمريكي, وأن تكون المخا وباب المندب والساحل عبارة عن ممر دولي للتهريب لا يستفيد ولا يخدم اليمن ولا يخدم اليمنيين وحتى مرتزقتي الموجودين كانوا فقط لتنفيذ هذا المشروع, لم يعملوا لليمن ولا اليمنيين ولا شيء. أنت أسقط هذا المشروع والآن انتصاراتك مستمرة لتأمين هذه المنطقة وخاصة في مناطق الحجرية, ونحن أبناء الحجرية أيضا ندرك أهمية الحجرية وجبالها والمناطق المرتفعة على الميناء, وفي نفس الوقت هناك انتصارات عديدة في جبهات على أرياف تعز التي لدينا حاضنة شعبية كبيرة جدا. تفاجأ العدد بهذه الحاضنة بمعنى أنه اليوم أنت حديد كبير جدا, وهناك سقوط لمشروع الصهيوني الأمريكي وهو محاسب اليوم أمام الرعاة الرسميين. مشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحرك أدوات الإقليمية السعودية وهي تحرك تحشيداتها على الأرض, يريدوا كانوا طبعا أن يبدأوا يفعلوا هذا السيناريو الكبير جدا ويحاولوا أن يسقطوا هذه المناطق ولو إعلاميا, وفي نفس الوقت يحاولوا أن يحولوا مسار الاهتمام الإعلامي على مناطق أخرى يعني, وأيضا يحاولوا أن يكسبوا ويحاولوا وكان يجهزوا لعملية كبرى تقريبا, لأنه الحالة الإعلامية ليست عربية إقليمية سعودية مثلا, لا كانت مشتركة فيها, حتى ترامب يصرح في نفس اللحظة, المجتمع الأوروبي يصرح, يعني كانت حملة كبيرة جدا
0: صحيح,
1: وكانت يعني واستغلوا مثلا ثغرات التقدم تصوير وما إلى ذلك, وحتى هذا الاستغلال كان سقوط قيمي وأخلاقي مهين كبير لهم بما قاموا به طبعا, ولكن في نفس الوقت تخيل بأنه تأتي قد حاولت أن تسيطر على الرأي العام المحلي وتكون ذات مصداقية وذات وجود وحضور كالجزيرة, وطبعا بعيدا عن الإعلام مثلا العربية والحدث, لكن اللي هي مؤمنة كان جزيرة تدعي بالمهنية وكانت خلال كل المراحل كانت تعمل السم بالعسل, يعني تحاول أن تصنع الحدث وتحاول أن توصل الرسالة التي تريدها بطريقة هكذا مولفة لا يشعر بها. أما في معركتنا وكأن أمس كان هناك توجه كبير جدا أن تظهر لذلك, هيأ الله لنا أن نكون في المكان وأن نتواجد وأن نعرف بها أنه هناك حملة مسعورة تواجدنا
0: ما شاء الله. يعطيكم ألف عافية. نعم, وتابعنا حتى الفيديو الذي بثيتوه على صفحتكم وهو يسخر من يعني من مراسلي بعض القنوات من ضمنها الجزيرة, يعني فأحسنتم إيصال الرسالة يعني أوصلتوها كما يجب.
1: يعني وكأننا تقمصت الدور الذي سيقوله أحمد السلفي إذا كان هنا يعني تحديدا.
0: نعم,
1: سيقول أنه هناك انتصار هناك تقدم هناك انتصار, ووصلت إلى أنه هذه الجيوش التي جيشها قادرة على استعادة جيزان ونجران وعشيرة اليمنية وليس فقط حرضت, وهي رسالة
0: مع ذلك هناك اندحروا. نعم,
1: لدينا ومع ذلك يعني لاقى حضور ولاقى تفاعل كبير, يبدو أنه الناس أيضا يعني كانت تحتاج إلى من يكشف عنها هذا الزيف، على من يكشف تقدم طيب. لها الحقيقة. وهذه ميزتنا، ميزة إعلامنا المقاوم على 10 سنوات، ما قد أخرج علينا نقطة تكلمنا فيها ولا حقيقة زيفناها ولا واقع. عندما ننكسر في حروبنا نقول انكسرنا، وعندما تسقط منطقة نقول سقطت منطقة، لأننا نحن في معركة طبيعية جدا.
0: صحيح.
1: لكن أنه تبيش كل هذا الجيش وهذا الزيف، سبحان الله، يعني كأنه ربنا أراد أن نسقطهم اليوم.
0: نعم. وكما هو ملاحظ سيد طلعت، نعم كما هو ملاحظ، حتى بعد أن أنتم نزلتم وهناك أيضا إعلاميين وناشطين بثوا صور وفيديوهات أيضا من اليوم، ومع ذلك لا زالت الجزيرة وما سواها أيضا مستمرين في ترديد ذات السردية، سردية العدو السعودي. لكن عموما هذه هي طبيعة العدو، ربما كانوا كما تحدثتم وأشرتم كانوا يؤملون لشيء معين يحققوه في من خلال هذه
1: العملية. صحيح. ولكن ما يعني هم الآن مش قادرين، من الكبر والغطرسة اللي فيهم مش قادرين يعترفوا بالفشل، بالهزيمة، بالسقوط الأخير. لكن صحيح. يكفينا بأن الفيديوهات البسيطة التي عملناها، سواء يعني أول ما وصلنا بالبوفيا ولا بالساحل، عملت وعي كبير جدا. أو ما قام به زملاء الناشطين واللي تواجدوا في المخا واللي وصلوا، أو حتى المتواجدين في المخا،
0: نعم
1: يعني كشفت كثير من الزيف، كثير من الأقنعة، وأيضا أعطت الناس حصانة بأنه لا تستجيبوا لهذه الزيف. نحن أمام إعلام موجه، إعلام يحاربنا، ثقوا شائعة، تعاملوا مع الموضوع من مصادرها. نحن لدينا القوة ولدينا الشجاعة بأن نعترف حتى بالهزيمة.
0: نعم. وهنا في هذا السياق يعني
1: نكون صادقين مع الناس، لأنه حتى الناس عندما تبين لهم الحقيقة حتى يعني يكون على الأقل لديه القدرة على الدفاع عن نفسه، ولديه القدرة على التفكير. أن تعيشوا بالزيف وتترك تصدم بالواقع. في ناس طبعا تحصلهم حاجات كثير، وفينا ما تحصلها طبعا ردة فعل ونهب وسرقة وسقوط وما إلى ذلك.
0: لكن نعم.
1: عندما تعمل بحقيقة أنت تجنب الناس التبعات والتداعي، وإذا كن صادقا فقط. وهذا قلت لك ميزتنا على مدى 10 سنوات، نحن لم ننتصر بإمكانياتنا، ولم ننتصر بأموالنا، ولم ننتصر بأجهزة حديثة نمتلكها، ولا بلوبي إعلامي عبر العالم. نحن انتصرنا بما نمتلكه من الحقيقة، كما انتصرت قواتنا المسلحة في هذه المعركة. تمام. لم تنتصر بإمكانياتها. احنا زرنا المكان أكثر من مرة، ما كان بيد العدو وما وتحشيداته وإمكانياته تقول أنه مستحيل أن يهزم
0: والله.
1: وما لدينا من إمكانيات مستحيل أن نتقدم ونحصل انتصار.
0: نعم.
1: ولكن طيب. الله هي لك عوامل النصر، وأيضا وضعت في اختبار، لأنه كل ما حقق لك من نصر كبير جدا أنت أمام اختبار آخر. هل ستستطيع تحصل يعني تحاضر عليه؟ هل ستكون قدر هذه المسؤولية اليوم وتديرها وتنجح فيها، أم أنك ستخذل نفسك وستخذل الآخرين وستكون كما كان الأطراف الأولين الذين لم يمكنهم الله؟
0: طيب.
1: يعني هذا هو المهم.
0: نعم صحيح. طيب استثمار الوقت يعني وأمام نحن أمام هذه الانتصارات الإلهية العظيمة، وأمام ثبات مجاهدي القوات المسلحة اليمنية، كيف تلمسون معنويات أهالي وأبناء يعني تعز والساحل الغربي في المخا، وحتى في بقية المناطق التي أنتم تتواصلون بهم وأنتم أحد أبناء تعز الأحرار؟ ما هي الرسالة التي وجهها أبناء السلاح والميدان نقول اليوم لمن لا يزال يراهن على شاشات التضليل وعلى أوهام العدوان؟
1: ثبات يعني الجانب العسكري، نحن دائما عاجزون للأمانة. يعني والله ألتقي في جانب يعني ويعرفوك من سواء من ظهورك ولا حضورك كإعلامي، ونحن جميعا يعني في هذه الجبهة الإعلامية، يا أخي يتكلم عنك كأنك قائد للجبهة والمعركة.
0: الله الله.
1: أشعر أقسم بالله أننا أشعر بالخجل، أقول له والله أننا لا نسوى نعلم نعلمكم، إحنا إيش اللي نعمله يعني؟
0: قال
1: أنتوا الجبهة الأصل، أنتوا من ينقل ما نفعله للآخرين، أنتوا مدافعوا أمام يعني لا تقلوا أهمية. يعني هذا الإحساس المرسخ لدى الجانب العسكري والتكامل فيما بيننا كجبهتين، يعني نتشارك الهم ونتشارك الانتصار، وأيضا يعزز فينا الثقة. أمورهم طبعا حق السماء، يعني لديهم إيمان راسخ بالقضية، إيمان راسخ بالنصر، بالتمكين، بالعزة، ويدركون تماما تبعات هذه المعركة وإلى أين سيصلون. الناس أيضا سقطت أمامهم الأوهام وسقطت أمامهم هذه القناع. يعني تخيل أنه يصفوا هذه الأدوات الإعلامية اليوم بأقزع الأوصفة، يعني حتى أنهم ينزعون الرجولة عن مثلا مراسلين اليمنيين المتواجدين فيها يعني من باب المثل كأحمد شلفي ولا سعيد ثابت وغيره. وأيضا يعني خلص الآن بقيت يعرف تمام. الجانب الآخر هو حقيقة النصر من الذي كان يراهن عليها العدو، وحاول يصورها أن صراعنا عبارة عن صراع طائفي، صراع مناطقي، وأن هناك زيدية وهناك شافعية ولا توجد لهم حاضنة، وأن هذه المناطق سنية ولن يكونوا. ليدركوا تماما كيف تم النصر في هذه المناطق. أنت تتحدث عن مناطق جبلية، مناطق وعرة، مناطق ذات أودية، كيف سيتمكنون إن لم تكن الحاضنة الشعبية هي التي تتحرك؟ إن لم نكن نحن أصحاب هذه المناطق من نقود هذه المعركة سواء إعلامية أو عسكرية، كيف سيتم التقدم؟ كيف ستستطيع أن تصل إلى أعالي الجبال التي هم يسيطروا عليها ومعهم كل الأسلحة ومعهم طيران؟ كيف ستستطيع أن تنتقل من الجبال من منطقة إلى أخرى؟ كيف ستستطيع أن تصل إلى أعالي هذه المناطق وتسيطر عليها ما لم تكن حاضنة الشعبية هي التي تهيئ، وأنها رفضت أن تكون حاضنة شعبية وأدوات، وإنما كان المشروع السعودي وتحشيداته وفرضا عليهم وأجبرهم أن يكونوا يعني حتى ما كانش عندهم أمل. وأقول لك حقيقة يعني حتى كنا نحن أبناء هذه المناطق نشعر أنه العودة إلى مناطقنا وإلى منازلنا وإلى بيوتنا بعد كل هذه الفترة وبسبب كل هذا التجييش والتحشيد يعني أشبه
0: صعبة مستحيل
1: يعني خلاص يعني مستحيل.
0: صحيح.
1: ما كنت أفكر أنا بوصل لبيتي وبزور منطقتي ولا بزور أهلي. يعني اليوم أنا ترك أولاد يعني وحفة وأنساب وعيال أخ وعيال عمومة عمرهم يعني 10 سنوات كانوا يعني اليوم نتحدث عن ناس قدهم يعني قد
0: زوجوا
1: قد زوجوا يعني صحيح. أتخيل بيننا وبينهم تراسلات وما نقدرش نظهر علاقتنا للعلن لأنهم سيحسبوا علي وسينقلوا بهم. وحصل مع كثير من أسرتنا هناك في القرى يعني. ولذلك تخيل اليوم سنلتقي تظهر التضحيات الكبيرة الجسيمة التي قدمها أبناء المحافظة من أجلنا نحن أبناء هذه المناطق.
0: والله
1: تخيل
0: هنيئا
1: يعني
0: لكم وهنيئا لكل اليمن.
1: هذا يعني ان شاء الله سنكون معكم حين نصل الى
0: تلك باذن الله سبحانه وتعالى،
1: وسنقول لكم شعورنا وسنقول لكم ايضا صوت الناس وصوت الحرمان وصوت القهر لانه ارتكبت فيهم طبعا يعني امور نحن على يعني في تفاصيل ان شاء الله سنكشف
0: انتهاكات كثيره. نعم يعني كما اتضح
1: وستكون حاضرين ان شاء الله.
0: طيب في دقيقتين وأختم معكم هذا اللقاء، يعني أمام هذا الفجوة التي نحن تحدثنا عنها يعني بما بين ما تبثه شاشات وقنوات العدو السعودي من أكاذيب ومن بهتان وبين ما تشاهدونه وتعيشونه أنتم في أرض الواقع يعني في المخاوف أيضا مناطق أخرى، إذن كيف تقرأ أنت ككاتب ومحل سياسي تداعيات الحرب النفسية للعدو وسقوط مصداقية وسائل الإعلام يعني أمام وعي الشارع اليمني؟ ما هي المسؤولية الآن المطلوبة أيضا من الإعلام الوطني ومن الناشطين لتعرية هذا الزيف ومواجهة الشائعات؟
1: الله عليك. هي جبهتنا جبهة مواجهة والحمد لله ناخذناها منذ اللحظات الأولى، وجميع الموجودين وأنت منهم وآفاق وهذا الآن الجانب الإعلامي الوطني المقاوم كان حاضر فيه وكان يقوم بدور ومسؤولية كبيرة جدا. قد لا تكون مثلا يعني مثلا أنه إعلام نحن لذلك وصلنا إلى مرحلة الإعلام المنظم 100% نمشي على نظام وعلى سيستم ولدينا توجيهات ولدينا تعليمات، ولكن كلا يقود الجبهة برؤية لكن هذا المشروع الذي عملنا به جميعا. اليوم نحن أمام توحد جهود يعني في حالة من حالة النضوج الكبيرة جدا، ونحتاج أيضا إلى مزيد من الدعم، نحتاج إلى مزيد من العمل، نحتاج إلى مزيد من إدارة العمل على الجانب الإعلامي في وضع هذا التطور الكبير جدا طبعا في الجانب الإعلامي والحرب الإلكترونية وحرب الحرب النفسية وحرب الإدارة الإعلامية اللي هو جبهته يعني الإعلام الحربي وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت كيف نعزز الثقة لدى الناس، الثقة لدى المواطنين، كيف نجعل من كل مواطن أن يكون في الجانب الإعلامي في الجانب الإيجابي إعلامي. وما هي الرسائل التي يمكن أن يوجهها خدمة وضد المشروع ما ضد العدو، وما هي الرسائل التي يمكن أن يكشف بها هذا الزيف، وفي نفس الوقت نعزز الجانب المعنوي لدى الناس وأيضا نعزز حصانتهم ضد هذه الحرب التي تخاضها لأنها لن تتوقف، نحن سنستمر. ولذلك اليوم أيضا هو درس لنا جميعا بأنه أين جانب القصور يكمل، يجب أن نستكمله، يجب أن نغطيه
0: الله.
1: ونعمل أن المرحلة القادمة ستكون وبرامجنا تكون هادفة أيضا، وتكون هناك توعية، يكون أيضا هناك حضور وتنوع إعلامي حتى في هذه المناطق طبعا التي تواجدنا بها والتي يستهدفها العدو. لأنه الحرب اليوم كل ما تقدمت، كل ما نجحت، وكل ما حققت انتصار، هو سيزيد أيضا وسيسخر إمكانيات مضاعفة ويستغل أيضا جهود مضاعفة أكبر. لذلك يجب أن نعمل وأن نستمر إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: وبدل حتى الحمد لله نحن لم نعد كما كنا يعني مثلا إعلام اللي هو ردة الفعل، نحن اليوم إعلام الفعل
0: الله.
1: نحن اليوم نفعل يعني، ولذلك نتواجد، ولذلك نحضر، ولذلك يعني نكون متوفرين. حتى أنا طال أخو الزملاء أنا أخواننا يعني هناك أحيانا تفاقل في الاستجابة للقناة، في الاستجابة للجانب الإذاعي، ويفضل يعني أحيانا أمور شخصية يجلس يبتهن يرتاح أو اشتغل الهدراء. لا لا، أنت محتاج برضو، أنت هذه الوسيلة تفضلت تكرمت أن
0: الجميع.
1: توصل صوتك إن شاء الله لمية متابع لديها
0: الله.
1: هذا يعنينا
0: مسؤولية على الجميع،
1: بعده مية
0: نعم.
1: سنصل إلى تغطية، نحضر جميعا، نحضر صوتنا، تحضر توعيتنا، وهذا هو المهم. وإن شاء الله يكون عملنا تكاملي وباستمرار
0: بإذن الله، ونحن كإذاعة بخدمتكم دائما يعني، ونقل صوتكم. ونقول لكم في ختام هذا اللقاء يعطيكم ألف عافية على نزولكم وجهودكم وعلى أيضا حضوركم.
1: وأنا والله أشكر حضوركم وأشكر متابعتكم يعني لنا شخصيا وأيضا
0: على المستوى الشخصي في الواتساب
1: وفي الفيسبوك.
0: نعم إن شاء الله. شكرا لكم،
1: شكرا
0: لكم، تحية. في أمان الله، في أمان الله.

0: إذن من المخا إلى تعز، وهي جزء من المخا أيضا، أو من تعز عفوا. ينضم إلينا في هذه الأثناء الفندم العزيز والخبير الأمني والمحلل السياسي وكل شيء يعني، الفندم عبد الرحمن المنور، حياكم الله. أهلا وسهلا، سعداء بأن نسمعكم مرة أخرى، يعني مرة أخرى بعد المرة الأولى تقريبا قبل شهر. أهلا وسهلا، وتحدثون الآن من تعز العز والشموخ، تعز الحرة، أغلب مناطقها ومديرياتها. يعني نبدأ من الحدث ومن المحاولات المرتزقة قبل أيام عندكم لمحاولة خبيثة طبعا كانت تسعى لخلق فوضى أمنية وصناعة أزمة إنسانية، تحديدا حينما أقدموا على إغلاق جولة القصر. يعني كخبير أمني وسياسي أيضا، كيف تقرأ الأبعاد، هذه الأبعاد الأمنية الخطيرة لهذا المخطط، وهل نجحت، وكيف بتشوف وتنقل لنا أيضا صوت الناس عندكم وتوجه الناس وفكر الناس باتجاه هؤلاء الأدوات، أدوات العدو السعودي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى السبيل الطاهرين، تحية لك يا احمد وعلى الاستاذ من الزحى وللمسلمين.
0: اهلا وسهلا بكم.
1: اولا نبارك لشعبنا ولابناء وخاصة هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل مجاهدين العزاء، بفضل ابناء حرس التعز الذين هم كانوا الركيزة الاساسية في تحقيق هذه الانتصارات.
0: نعم.
1: ثاني شيء طبعا مع انتصار الساحل الغربي بدأ مرتزقات العدوان في المدينة وما حولها والمديريات المحيطة بها، بدأوا بالكثير من المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار واستقبال التحشيدات السعودية الآتية من محافظة صلاح وعدن يعني توفير موطئ قدم لهم لكي تكون منطلقا لاستهداف قوات الجيش والقوات المسلحة اليمنية والمواطنين في هذه المناطق، في المناطق التي تم تحريرها وفي المناطق الأخرى.
0: نعم.
1: وبدأت الاعتداءات في مختلف الجهات حتى من المدينة المحتلة، مدينة تعز المحتلة، بدأت الاعتداء في اتجاه مديرية صارم، مديرية التعزية، وأيضا باتجاه مديرية خدير، وأيضا في الصلب وفي حيفا. وكان هناك صبر من قبل القيادة على هذه الممارسات، حتى أنه لما بدأت سقوط شهداء من المدنيين تم التحرك في مواجهة هذه التحشيدات فضل الله سبحانه وتعالى، وتم القضاء عليها في كثير من المناطق.
0: نعم.
1: عندما شعرت التحشيدات السعودية في المدينة بأنه يعني ما لهم محيص من أن يسلموا، بدأوا لأنه التحشيدات لهم دائما متعودين عندما احتلوا مدينة تعز وتنطبسوا فيها عملوا على أن تكون منطلقا لاستهداف المناطق الفضاء، وأيضا للعمل على خلق مفهومية أو مبرر لهم تحت مسمى الحصار. هذا الحصار الذي ظل لسنوات يصيحون والمنظمات الدولية حصار تعز، تم فتح خط دولة القصر، وكان الخط خط متنفس لأبناء المناطق المحتلة وكان يعني يمشي بعدو. يعني تفاجأنا بأنه تم الإمدار من قبل المرتزقة والمسؤولين على المنفذ بأنه سيتم إغلاقه. ما هي الدواعي؟ تعذروا بدواعي أمنية، فقالوا أنه ذا لا يوجد تصعيد هناك ولا يوجد تحرك لقوات المسلحة اليمنية ولم يتم إدخالها مظلة المعركة في تلك المنطقة، هي متنفس للناس.
0: نعم.
1: بدأ إغلاقه الدعوة عندما اقتربت قوات المسلحة اليمنية من التربة لأنها المنفذ الآخر باتجاه محافظة عدن ومحافظة لحج، وعندما اقتربت من هناك حضرت لهم أو صدرت لهم توجيهات بإغلاق المنفذ حتى يبدأ الصياح والعويل تحت مسمى حصار تعز. ولو لاحظ أخي أحمد في قناة الجزيرة قبل يومين أول تقرير لمراسل الجزيرة في المدينة يتحدث عن حجة المحافظة وتعز المحافظة، يعني المرة قد معهم ثلاث محافظات محافظة. فبدأت النغمة من جديد تعود إلى موضوع حصار تعز، بالرغم أننا لم نقطع الخطوة، هم من أتوا بالشاور وسدوا بالأتربة وعملوا كونترار كبير وعندما أتت يعني أدركت أنهم خسروا شيء معين، خسروا المصدر المالي الذي يمول ما يسمى بمحور تحت والمقاتلين في هذه الجبهات. يعني كان الضواتب التي تصرف لهم كانت من ضريبة القاتل الذي يأتي من مناطقنا، وبدأوا يعني كان هناك مفاوضات أنه ندخل لهم القاتل تمام. فتم الجواب من قبل قيادة الصفوة المحلية بأنه نحن فتحنا الخط، الخط يعني للناس، لكن فتحنا أيضا ليدخل القاتل، قال تشو القاتل يدخل، خلوا المواطنين يدخلوا يفتحوا الخط بشكل دائم
0: مقابل
1: لأنه فالموضوع الإغلاق يعني حسسوني أنه المدد حق القوات المسلحة يمر من عندهم يعني للطرف الغربي، يعني لا يمر أي شيء للجيش، وما هو الخطر يعني لدينا جبهة ممتدة مئات الكيلومترات على المدينة يعني. وإذا وأنا كجانب عسكري، إذا أردت أنا كجانب عسكري أدخل حرر المدينة، فأنا لست غبيا حتى أتي من جبهة القصر يعني في مهمة أماكن متنفس إني أتحرك بحرية وأستطيع أن أصل وأفترق إلى هذه الجبهة يعني، لكن من الغباء إني أدخل داخل حارة وحارب يعني.
0: هي فقط مزاعم يعني، مزاعم، وحاول العدو من أن يستخدم هذا الورقة، وسبق وأن استخدمها في أوقات سابقة. طيب خلينا نخصص أيضا جانب من الحديث لما هو أهم من هذا الموضوع. أنا فقط أشرت إليك مقدمة، يعني نحن أمام إنجاز عسكري عظيم يتمثل بتطهير كامل مديريات الحجرية، الصلو والمواصد وسامع كما أفادت الأنباء، يعني وكذلك دك التحشيدات باتجاه باب المندب، يعني هذا كله خلال يعني أيام قليلة. هذا طبعا يمثل تحول جوهري، وهنا أسألكم يعني ما هي التأثيرات الاستراتيجية والأمنية المباشرة لهذا الفتح الإلهي على تأمين المحافظة وعلى إسقاط مشاريع الفوضى والتكسيم التي حاول العدو السعودي زرعها في في في جسد تعز والساحل الغربي؟
1: طبعا لا شك أن تعرف أحمد أنه أكبر محافظة يمنية بعدد السكان هي محافظة تعز. ومحافظة تعز يعني إذا ما نظرنا لأنه تعز هي الجمهورية اليمنية، تعز متواجدة في كل مديرية في كل محافظة في كل مكان يعني على مستوى الجانب السلطة وجانب المجتمع، وموجودين في جانب المهني صحيح. والحرفي في كل مكان يعني. لذلك أبناء المحافظة هذه هم إذا سيطروا على تعز فهم يعتبر لأنه الآن مثلا اللي جالسين في صنعاء بيشتغلوا بيرجعوا يزوروا أهاليهم يعني الثروة البشرية الموجودة الآن في المناطق المشتلة هي تعز يعني لا يمكن أن تدري أنه مثلا لاحق وعدان وأبيان والضالع وأيضا حضرموت وشبوة والمهرة، هذه المناطق الموجودة لديهم لا يوجد فيها قوة بشرية يعني 80% من القوة البشرية في المناطق الشمالية ومنها محافظة تعز. وأيضا موقعها الجغرافي المطل على باب المندب وموقع الجغرافي بالنسبة للتوسط ما بين المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية والشرقية، هذه الموقع الجغرافي هو خلاه مطمع لأنه الحارس حارس البحر من الحديدة يمتد إلى تعز قريبا يخص البحر الأحمر مضيق باب المندب. ذلك أهمية استراتيجية بأن تكون هذه المنطقة التي تمت يعني خطة عملوها منذ أعوام، عملوا على تقدير موضوع المناطقية وأنه أنا من تعز والباقيين ولا يسوي شيء، كثير عملوا على هذه النغمة حتى يستمر التقييد في أوساطهم ويشيل صاحب تعز من داخل تعز إلى داخل الحدود يدافع على السعودية، ويشيله يصير حارب في صعدة، ويشيله يصير حارب في في حضرموت ولا في محافظة ثانية، وتحصل أنه أكثر مثلا في الجبهة من عملية الفرمة الله عملية البنيان المرصوص عندنا كنا نأسر من المرتزقة كان دائما يجي أغلبهم من تعز. هذه عملية الأهمية التي جعلت من تعز أهمية بالنسبة لهم لأنه تحركهم فيها قوة بشرية وفي بها أيضا قيادات يقدر يصنع منها، وفيها مثلا حزب الإصلاح اللي كان الحزب الكبير كان أكثر مسيطر في تعز يعني فعملوا على أن يجدوا مثل هذا المكان لكي يكون منطلقا لتصدير التوجه في الاستهداف للمناطق الحرة ولاستهداف بقية المحافظات. لذلك كانت هذه العملية الخاطفة عملية يعني تم تحرير 5400 كيلو متر مربع في العملية السابقة. في هذه العملية التي أتت ردة فعل يعني هم بدأوا بالتحشيدات، فعملت القوات المسلحة على أن تؤمن هذه المناطق لكي توقف هذه التحشيدات، وتم تحرير 2000 كيلو متر مربع في مديرية الحجرية من جبل حبشي إلى المحافر إلى الشمالتين إلى المواصف، وأيضا في باتجاه المشراف. واليوم هو لم يتم تحرير الصور بالكامل، لكن تم طرد التحشيدات من جبل مطران في المواصف إلى ما تبقى لهم من الصور. يعني الصور الآن في عملية لتحريرها لا زالت، يعني الآن بيشتغلوا المجاهدين هناك، ما زالت معارك لم يتم تحريرها بالكامل، بل ما زالت المعارك فيها إن شاء الله، وأن يتم تحريرها خلال الأيام القادمة هي ومديرية حيتان واستكمال بقية المديريات المحررة.
0: يا الله، نتمنى يعني النصر، كل النصر لتعز ولأبناء تعز ولما يمثل ذلك، كما ذكرتم أنتم أيضا لما يمثله من أهمية لليمن، كل اليمن. أختم معكم هذا اللقاء سيادة العقيد، يعني من القيادة اليمنية هنا في صنعاء تأكيد دائم بأنه حماية الأرواح، أرواح وممتلكات أبناء تعز هي الغاية الكبرى، يعني يرافقها أيضا دعوات أو تجديد العفو العام والعفو الرئاسي، جعل لسان الرئيس المشاط للمغرر بهم. كيف تنظرون إلى أهمية هذه الرسائل الأمنية وهذه التطمينات أيضا في تشجيع أو في تضمينهم، في تضمين من لا زالوا مخدوعين ومن لا زال في صفوف العدو؟ وهل دفعتم ذلك للمراجعة، لمراجعة حساباتهم والاتجاه نحو تطهير محافظتهم بالكامل من خلال التحامهم مع الجيش اليمني؟
1: أقول لك يعني أكون صادق، أنا أعرف أنه لولا يعني أنه دعوة الرئيس المشرف والقرار العفو العام الذي صدر في معركة الساحل كان له نسبة كبيرة جدا في تسليم النخا والذباب والخوخة وحش. عندما أتى الأمر من الرئيس كان في المعركة في حدتها، وبعد القرار استلم المجاهدين الآن معظم المناطق بدون سلاح، يعني بدون ما عشبه ولا شيء. فكان الدور الكبير كان لهذا القرار الذي عمل على أن يحكم كثير من الدماء وعاد الناس إلى أهاليهم، وهو معجزات يعني حصلنا قائد لواء يعني فذي، والآن هو عائلته له ساكن في المحاولة حد يجاب يعني تمام. فأيضا ما لم يشره الناس انتقل أنه عندما تم قرار العفو العام تكذب في المديرية الحجرية، أقول لك أنه مثلا في جبل حبشي مواقع من المواقع الكبيرة تم تسليمها باتصال تلفون يعني مع أنه الناس وتم تسليمها، ولذلك حتى أنه الآن في المدينة الذي هم بيعبوهم أنه يعني هذا لا أنتم مدافعين على الوطن ومدري إيش بيحاولوا يفعلوا المعنويات، هناك تواصل كبير جدا. وأنا أقول لك أنه الآن الشيء الأساسي الذي تسعى له القوات المسلحة اليمنية هو فتح الخطوط التي تم إغلاقها من قبل التحشيدات السعودية. هذه الخطوط سواء خط جبل القصر أو خط باتجاه التربة أو غيرها، هو هم غلقوا الخطوط ونحن سنؤمنها يعني، وإن شاء الله أنه ستفتح كل الخطوط. ولذلك الرسالة عليهم أن يغلبوا قرار العفو العام وأن يتحركوا، نحن في صالحهم يعني لن يتجمل معهم أحد. كل ما يتم الوعود التي يصدرونهم وعود كاذبة، 12 سنة تكفيكم مما قد حصل يعني، لا عز يتكرر نفس الخطأ، لم تعمل لكم السعودي شيء، لم تحقق لكم السعودي شيء، ما صنعت لكم، ويجب أن تتحركوا إلى جانب أخوانكم. السعودية هي عدو والتعز وأبناء تعز يعرفوا زمن من أيام الناصرين وغيرهم كان أكبر عدالهم للسعودية، لأنهم يعرفون السعودية ماذا صنعت في اليمن، لذلك يجب أن يتذكروا ويستعيدوا تاريخهم للتذكر أن ليس لكم إلا أبناء وطنكم لتكونوا معهم في هذا الخندق.
0: يا سلام. وبذلك نختم معكم هذا اللقاء، وهي كانت رسائل أيضا لأبناء تلك المناطق، يعرفوا مصلحتهم أين هي، وقد جربوا هم الذين جربوا يعني سلطة العدو السعودي والإخوان الموالين لهم خلال السنوات الماضية، أزمات مركبة على امتداد تلك السنوات وكانت النتيجة واضحة. شكرا لكم يا فندم، كنت ضيف عزيز معنا العقيد عبد الرحمن المنور الخبير الأمني والمحلل السياسي، وكل يعني ما شاء الله كلهم بيكم. أيوه. تحية لكم وسعداء بأنكم كنتم معنا في هذه الفترة من محافظة تعز عبر الهاتف. شكرا جزيلا.
1: شكرا يا أستاذي. أنت أستاذي أنا طالب.
0: لا أنت أستاذ أنت يعني العين لا يمكن أن تعلو على الحاجب. شكرا لكم.
1: الله يحفظك.
0: لكم التحية في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وكتب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

طيب الحمد لله كثيرا وشكرا له أن مكننا بهذه الانتصارات وهذه الإنجازات وهذه البطولات وهذه المعجزات. حقيقة هي معجزات، أمامها نرجع الفضل لله سبحانه وتعالى بكل إنجاز، كل إنجاز تحقق لنا في ظرف هذه المدة القصيرة، يعني في ظرف أيام، ولله الحمد مديريات ومناطق استراتيجية واسعة تم تحريرها ولله الحمد، وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم، واستكمالا إن شاء الله لبقية الأيام سيتم يعني استكمال ما بدأنا. أنا هنا فقط مستمعينا، نحن أمام متغيرات كثيرة وأمام مواضيع أيضا متعددة، نشير أيضا إلى أبرزها قبل أن يكون معنا ضيف من محافظة الضالع للحديث عن جانب من هذه الانتصارات وهذه الإنجازات التي تحققت على أيدي القوات المسلحة اليمنية وعلى أيدي مجاهدي الجيش اليمني مسنودين باللجان الشعبية المشكلة حديثا، التي هي من أبناء المناطق التي يعني تم تحريرها وتم تطهيرها من رجس ومن دنس العدوان السعودي ومن أدواته. الحديث طبعا عن جملة البيانات وما أكثرها، بيانات القوات المسلحة اليمنية التي كشفها العميد يحيى سريع منذ الصباح اليوم إلى الآن، طبعا انتصارات نوعية، وهناك أيضا مشاهد للإعلام الحربي اليمني نشر مشاهد لطائرة شواظ، نعم طائرة شواظ التي تشظت في رؤوس المرتزقة وآلياتهم، وكذلك على مستوى التحصينات، وقد رأينا ما رأيناه وسبحنا الله كثيرا لذلك، خاصة ونحن شاهدنا مشاهد لاستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في أماكن أخرى أيضا، وتحديدا فيما تم بثه اليوم عند الرابع عصرا في رأس العارة بصواريخ باليستية، وقد رأينا كيف كانت الضربات دقيقة ومسددة بعون الله سبحانه وتعالى. ما جاء أيضا على لسان القوات المسلحة اليمنية مغرب اليوم، تم يعني نشر هذا الإنجاز العسكري، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من التصدي ومن طرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع قواتنا جنوب غربية الوازعية، ولم تحرز أي تقدم بفضل الله، وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات بين قتيل وجريح، وتم أيضا بعون الله، طبعا العدو حاول بعد استهدافهم حاول أن يستدرك وأن يعزز مرة أخرى، القوات المسلحة اليمنية كانت لهم أيضا بالمرصاد، وفق ما جاء على لسان العميد يحيى سريع أنه تم بعون الله استهداف التجمعات التي حاول العدو التعزيز بها لإنقاذ من تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت عددا من القتلى ومن الجرحى. هناك أيضا إنجاز كبير وإنجاز جديد أيضا حققته القوات المسلحة اليمنية، وتم الإعلان عن ذلك في أقل من ساعة أو في ظرف أقل من ساعة، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وضردها وإجبارها على التراجع، ولم تحرز أي تقدم، وتم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعشر صواريخ باليستية، وأدت عملية التصدي والاستهدافات إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. إذن 10 صواريخ كلها أسقطت فوق رؤوس التحشيدات، تحشيدات العدو التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب، المنطقة الاستراتيجية التي حاول العدو أن ينتحر على أبوابها وأن يستعيدها استجابة للتوجيهات الصهيونية. وأقول هنا توجيهات صهيونية، لماذا؟ لأنه خدمة، لأننا يعني يعرف العدو جيدا ماذا تعني باب المندب أو جبهة الباب المندب بشكل عام والبحر الأحمر، وماذا يعني، ماذا تعني هذه العمليات منذ السنوات الماضية في مواجهة العدو الصهيوني. ف
فالتوجيهات جاءت للمرتزقة بأن حرروا هذه أو سيطروا أو استعيدوا هذا المكان. ولذلك العدو السعودي اشتغل بكل ثقل العسكري والإعلامي بكل ما يمتلك من أدوات ومن إمكانيات ومن لوجستيات. وأقول هنا لا أقول فقط العدو السعودي وإنما حتى الصهيوني وحتى الأمريكي. أمس المجرم الحرب ترامب صرح عقب إطلاق ما تسمى عملية فجر اليمن وقال العملية تسير على ما يرام ونحن نتابع ونحن نساند القوات السعودية في حربها ضد الحوثيين، هكذا جاء التعبير. وهذا اعتراف صريح ومباشر بأن المعركة صهيونية أمريكية بحتة، ولذلك نحن نتحرك في الجبهة نتحرك في الميدان من هذا المنطلق ونحن نواجه العدو الأمريكي والصهيوني. و يعني ذلك واضح منذ البداية، منذ يعني اللحظات الأولى من المعركة، منذ يعني أن كشفنا أو حينما تحدثنا وقلنا ما هو مشروعنا وتحركنا في إطار هذا المشروع وهو محاربة التواجد الأجنبي ومحاربة الـ يعني مناصرة كل قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فكان المرتزقة أو كان العدو السعودي ومن خلفه الصهيوني كانوا يدركون أننا سنقف حجر عثرة أمام مشروعهم وأمام مشاريعهم، يعني التي من ضمنها ما تسمى إسرائيل الكبرى. لذلك تحركهم في الميدان في باب المندب تحديدا إنما هو بخدمة واضحة للعدو الصهيوني. فلذلك عموما حاولوا أن يدفعوا كما ذكرت بكل ثقلهم بكل إمكاناتهم، لكنه بحمد الله فشلوا فشلا ذريعا. وقد رأينا ما رأينا خلال السنوات أو خلال الأيام الماضية، رأينا كيف أن العدو السعودي يعني كيف اشتغل عبر وسائل إعلامه بكل إمكاناته، حتى أنه قناة الجزيرة التي كانت تقدم نفسها على أنها محايدة وعلى أنها تنقل الرأي والرأي الآخر ومن هذا الكلام ومن هذا المجابر تجندت في صف العدو السعودي وباتت تنقل الرواية والسردية السعودية حرفيا وكأنك تتابع قناة الحدث أو قناة العربية سيئة السمعة. فلذلك الأمر واضحة، يعني واضحة وضوح الشمس، ولا زال العدو يحاول وينتحر على أبواب باب المندب ولن يجد إلا الخسائر تلو الخسائر. بقي أيضا أن أذكر ما تم الإعلان عنه ظهر اليوم وهي عملية مباركة، عملية صاروخية باليستية بامتياز، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن هذه العملية، عملية استهداف مطار أبها الدولي أو الدولي بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في المطار. وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولأن الملاحة والطيران وشركات الطيران العالمية تدرك ماذا تعني أو ماذا يعني تحذير القوات المسلحة اليمنية اليوم، أغلب أجواء خاصة الشرقية منها شرقية العدو أو المناطق السعودية، وهي يعني تحديدا فوق المناطق النفطية كلها خالية تماما من الطيران استجابة لتحذير القوات المسلحة اليمنية. وما كشفت عنه مجلة كوندي ناست تليفر أو ترايفلر، هي مجلة طبعا أمريكية، تحدثت ويعني قالت يعني طبعا هي رائدة في مجال السياحة والسفر، وقالت تأخيرات كبيرة في الرحلات بين الرياض وبقية دول الخليج يوم الثلاثاء 6 أكتوبر عقب الهجمات اليمنية، أي اليوم وفق ما ذكرت هذه المجلة الأمريكية المتخصصة في مجال السياحة والسفر. الضربات الصاروخية، قالت المجلة الأمريكية، الضربات الصاروخية من اليمن على السعودية تؤثر على المجال الجوي السعودي. وفلاي دبي قالت المجلة أنها تواجه إلغاءات هذا الأسبوع على رحلات إلى أبها، وبعض الرحلات يجري تحويلها إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قالت كذلك شركات طيران تواصل تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام بينها KLM وبيجاسوس. المجلة ذاتها أيضا أكدت أن مطار خالد الدولي
في الرياض ومطارات أخرى تحث المسافرين إلى الوجهات المتأثرة على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار والقادم أعظم. العدو السعودي يريد أن يجرنا إلى مربع الاستنزاف والمواجهة الداخلية، لكننا نعرف جيدا وهو المحرك وهو المسير لهذه العمليات العدوانية على اليمن خدمة للعدو الصهيوني، ولذلك نحن نعرف جيدا من يدير المعركة، ونعرف كما يقال من أين تأكل كتف من العدو السعودي ومن المنشآت السعودية. لذلك فليبشر العدو السعودي باستمرار وبتصاعد العمليات اليمنية التي ستجبره بإذن الله وبمشيئة الله على وقف عدوانه ورفع حصاره.

0: واحد. طيب في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم يسعدنا أن ينضم إلينا الشاعر والناشط العزيز كليم النجار وهو يحدثنا حاليا مباشرة من محافظة الضالع. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وسعداء مرة أخرى بأن تكون معنا وأن نستمع منك يعني كيف تابعت أنت طبيعة المعركة وأنت الشاعر المبدع التي يعني ترى من زاويتك هذه الانتصارات وهذه الإنجازات التي يحققها أبطال اليمن ومجاهدي اليمن وجيش اليمن في مختلف الجبهات وتحديدا في الساحل الغربي وفي تعز، كيف ترى أنت أيضا هذه التفاصيل وأستمع منك طبعا بعد قليل إلى قصيدة لابد يعني وأنت شاعر البديع، لكن بداية رأيك أنت وكيف تتابع هذه الانتصارات؟
1: أولا أخي العزيز كأي يمني بدأ غيرة وحمية على بلده من قبل يعني حضيته وسيادته لهذا البلد، لا يمكن كأي يمني لديه حمية أن يرى هذه المشاعر

0: مليون غاب على هذا الشعب، وفي النهاية قتل في الأطفال والنساء ويا مرحلة الطفل والتصعيد. ثم اليوم بتوجيهات القيادة هم طلب زيد عبد الملك سلام الله عليه ورحمة الله، جاءت الأوامر بعملية والله أشد بأسنا وأشد تمثيلا، فكان تمثل نقلة عظيمة عظيمة عظيمة جدا جدا من نظرنا من المنظور القرآني بشكل عام. أي عمل العمل الذي ينكل أعداء الله ويبعث الطوع في قلوب أعداء الله يسعد أولياء الله ويسعد المؤمنين، فكان عملية والله أشد بأسنا وأشد تمثيلا وغير المشاهد الأخيرة هذا.
1: صحيح.
0: يعني أسعد كل من لدي حمية وكل من لدي غيرة في هذا الشعب بمختلف فئاتهم. نرى اليوم حتى في المحافظات الجنوبية، حتى في محافظاتنا احنا سواء في الضالع أو في غيرها، الابتهاج والفرح بإيش؟ أن السعودي كسر ناموسه في اليمن.
1: الله.
0: توحد الشعب على هذا الإطار وعلى هذا العنوان. يا أخي لا نريد كشعب يمني مهما حصلت خلافات ومهما حصلت بيننا من هذا القبيل، لكن نتدخل في شؤوننا هذا العدو، أن يتدخل السعودية أو آل سعود أو نظامهم العميل لأمريكا وإسرائيل في شأن اليمن، هذا لا يمكن أن نسمح به. وكما قال السيد رضوان سلام الله عليه، في اليمن هذا غير العدو.
1: الله أحسنت. طيب اسمح لي أيضا قبل أن أستمع إلى قصيدة منك، يعني كما هو ملاحظ تضليل إعلامي واسع، حاول العدو من خلال وسائل إعلامه ومن خلال أيضا مرتزقته أن يروج لانتصارات وهمية. هل يعني استطاع أن يحقق الغاية من هذه الانتصارات الوهمية؟ وكيف كانت ردة الفعل وصدى هذه الحديث وهذه الأكاذيب يعني على مستوى الناس عندكم والمتابعين في الضالع؟
0: أولا أخي العزيز، بالنسبة لحملاتهم الإعلامية وضبابهم الإلكتروني ليس غريبة عليهم من بداية حملاتهم، بداية العدوان وتشويههم، وهي امتداد للتشويه الإجرامي والتكتيري من زمان رسول الله إلى اليوم. ولكن حاليا مع اختلاف الوسائل والأنشطة المتعددة أصبح نظام الضباب الإلكتروني لديهم كثيف. بالأمس سمعنا كيف من أبسط مرتزق إلى أكبر مرتزق يتحدثون عن دخول المخاوض والضباب، كما قال أحد أبناء هذا الشعب قال لولا انقطاع النت قال كانوا وصلوا إلى صنعاء. يعني كل كلامهم وكل حتى وصلوا إلى أغلب المناطق اليمنية، فكان زخم إعلام كبير وهائل بالمقابل المجاهدين الذين في الساحل الغربي مكيفين مصلين على رسول الله وآله نكلوا بعد إلا ولا يوجد من الخبر خبر،
1: ولا هم بيتابعوا أيضا، ولا بيتابعوا هذه الأبواق،
0: ولا فارغين، هم بيتابعوا لكن في واقع آخر. يعني في عملهم عمل ثاني.
1: الله.
0: فكان مثلا نرى الشعب أخي الكريم تعود على يعني عرف حقيقتهم، وصل إلى وعي كبير كبير كبير جدا. نرى حتى انطباع المواطنين لو يشوف إنسان حتى في المجالس في المدارس في الجامعات في المقاير، ترى كل الناس عارفين وفاهمين أن هذا الضباب الإلكتروني خاصة من خطتهم خطة واحدة وعملهم واحد وقولهم واحد. فجاءت عظ خلاص كشف مدى وعي هذا الشعب تجاه هذه الحملات الإعلامية والأنشطة التي يقوم بها، وأصبحوا مكشوفين ومتعاضين أمام وعي هذا الشعب العظيم، وهم خلاص ما عاد حد يصدقهم نهائيا. حتى عندنا في المناطق كما حد ما سابقا في المناطق الجنوبية وفي بعض القرى النائية والبسيطة أصبحت تكلموا دخلوا يا أخي هم مرتزقة هكذا يعني من زمان. فأصبح الوعي الشعبي اليوم بفضل الله وبفضل القيادة وبفضل المسيرة القرآنية وعي جلموس أمام تحركات أعداء الله والحملات الإعلامية، رغم ما كتبوا من نشاط في النهاية كيف كانت صفعتهم، نخذت وجيههم وبارت وجيههم مرة ثانية أمام الله. الشعب وأمام صمود هذا الشعب وانكشفوا وطلعوا المجاهدين والقنوات الوطنية والإعلامية الخاصة بالحكومة الصنعاء وبالمجاهدين في داخل مدينة الضباب وفي باب المندب وفي المخا، فكانت صحة. ولم لا نقول مثلا أنها كشفت للشعب مدى، إنما بيّنت أكثر وأكثر، فكانت خططهم هي مكشوفة للشعب مسبقا من بداية ما أول العدوان إلى اليوم.
1: أحسنت. طيب الآن الفكرة الإبداعية نستمع إليك، وأنت طبعا كما أنت متحدث رائع، أنت كذلك شاعر أروع وبديع، يعني فماذا تسمعنا الآن من قصيدة تتلائم وتناسب هذه الأجواء، أجواء الانتصارات وأجواء البطولات التي يحققها الجيش اليمني؟
0: طبعا كان لدينا قصيدة بعنوان الفتح القريب، تم تسجيلها اليوم بفضل الله
1: يا سلام
0: في اتحاد الشعراء والمنشدين، وكانت مواكبة للوضع ومواكبة أيضا الموضوع بهتان بيطلعوا بهتان مكة والبهتان الأخير وهذا ضرب الكعبة، خاصة أن أعداء الله يجهزون في هذه الفترة الأخيرة المشروع فتنوي يهدف لاستهداف الكعبة وإنساق التهمة بمحور المقاومة والمجاهدين.
1: نعم.
0: كان مضمون القصيدة بداية عن الكعبة ومن ولى على الكعبة وخيانة الأمة، كيف أصبح بن سلمان هو الوالي على الكعبة.
1: يلا بسم الله نسمعها إذن.
0: قال يا كعبة العشق كم لي من رحابش كم كم لي وأنا منتظر للوصل يعظم دار، يممت ليش واليمن في جانبي يمم والله لا نوصلش لو صار مهما صار، لابد ما يشرب الأنظار من زمزم ويطوفوا بالحرم ويزوروا المختار، ومن حرم شعبنا منش وجب يحرم وبيننا يا سعودي والزمن دوار، لا زال وادي تنومه جرح لن يتم إلا بغار اليمن يا بايعين الجار، والله ما كان بن سلمان يتحكم بالبيت لولا خيانة أمة المليار، يا أمه تعامست عن فهم ما يفهم طبع التغابي وصل صاحبه للنار، البار بالبيت هل بار بالبيت من بب العدو اهتم بالخمر والرقص والترفيه، هل هو بار هل بقي للحرم حرمة وقد حرم مكة علينا وحللها على الكفار، من خانها من ذي هدا ثوبها لكرم جتري بستين هل شي بعد هذا عار، بما يقدم ربع ما شعبنا قدم في حرب غزة بجنب الضيف والسنوار، لا نسمعه عن يمن الحفي يتكلم ولا يزايد بالسيني على الأنصار،
1: الله
0: شد العزايم مع الرحمن وتقدم يا شعبنا للفرج بعداد واستنفار، والوية الخصم وابصرها من المعصم ودق راس العدو لا ما يطير عشار، لن ينعم المعتدي والشعب لم ينعم طول 12 سنة بالأمن والاستقرار، لن يسلموا طالما والشعب لم يسلم من شرهم في تجسسهم والاستخبار بيظلم شعبنا لابد ما يظلم، والنف بالنف والآبار بالآبار وبقدر ما قد هدم ما شيده يهدم، لن ننتظر للحوار وخطة الإعمار ما باي وقت نزيف الدم غير الدم، ولن يبرد لهيب الطار غير الطار، قلوب رقت القلوب اليوم لن ترحم يا جار في حق جاره كم ظلم كم جار، والسيد الحيدري ما قال قلنا تم وانت علي يا علمنا واليمن عمار ذي ما علم باليمن لابد ما يعلم، ويجهلنا يشاهد نشرة الأخبار فلس سعودي ولا غيره بنا يحلم، بفضل ربي وفضل القائد المغوار إني أرى فصل تشريني هلال اهتم، وأشوف بدر الجلا تستنهض الأحرار، أرى اليمن ذات عانق ضرها ويم والتجر أيلول لا يستبشر الثوار، والعاقبة بدها لله والمختم، يلا ثبت يمنا لآخر المشوار، يلا ثبت يمنا لآخر المشوار،
1: ويلا ثبت يمنا إلى آخر المشوار. صح الله لسانك أحسنت الشاعر البديع كليم النجار، ما شاء الله، وتقريبا هذه قصيدة لأول مرة الآن تقال يعني وتذاع وتنشر عبر إذاعة آفاق. نعم شكرا لك، شرفتنا كثيرا من خلال حضورك ومن خلال تحليلك وأيضا قصيدتك البديعة، هل لك من إضافة معينة شي تضيفها في ختام هذا اللقاء؟ تفضل.
0: سلام سمك الحبيب، أشكركم جدا على هذه الاستضافة وإدراج المجاهدين وكلماتهم لنعم الله، وأيضا مجددا نجدد لكم الشكر ونترككم المجال في هذه البرامج، طيب الله يجزيكم.
1: حياكم الله، كتب الله أجرك وشرفتنا مرة أخرى، وإذا كان معك من قصيدة معك من حاجة معينة احنا يعني أبوابنا مفتوحة والأثير لك في أي وقت تحب يعني.
0: حفظكم الله
1: جميعا بمشيئة الله، شكرا لك، تحياتنا لك، في أمان الله.
0: حفظكم.
1: في أمان الله.

0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. نشكر ضيفنا من الضالع، قبل قليل كان معنا الشاعر كليم النجار، وإن شاء الله سنفتح باب المشاركة بعد قليل لمن يريد المشاركة معنا من أي مكان من الجمهورية اليمنية. الحديث حول العمليات النوعية وعن الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة اليمنية ومجاهدي اليوم، عمليات هجومية كاسحة وأخرى دفاعية فتاكة. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية اليوم عن عمليات ملحمية بددت أوهام العدو من التصدي لتحشيداته وطردها جنوب غربي الوازعية وتدمير مدرعاته وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح إلى دك تجمعات وتعزيزات العدو بالصواريخ البالستية. ولم تقف الملحمة عند هذا الحد، بل تضاعف خسران العدو بعملية صاروخية نوعية بعشر صواريخ بالستية بددت تحشيداته التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب ورأس العارة ليجبروها على التراجع والخيبة. وانظروا مستمعينا كيف توجت هذه التضحيات بفتح إلهي مبين في محافظة تعز، ولله الحمد كما تفيد وتشير الأنباء تحرير كامل مديريات الحجرية ودك مواقع العدو في جبل مطران، وهو جبل طبعا استراتيجي في قدس، ومصرع قائد اللواء ما يسمى 35 طبعا تابع للمرتزقة، وتم تحرير جبل ثمران ومعسكر العين وقرى قدس وبني يوسف لتغدو مديريات المواصد وسامع، وجانب كبير من الصلو محررة بالكامل، والتقاء الجبهات في الشمايتين وحيفان، وبذلك تكون أغلب يعني بنسبة كبيرة جدا، لا أستطيع أن أذكر لكم هنا حجم النسبة تحديدا إلا أنها كبيرة جدا، يعني تكاد تكون ثلثين من مديريات أو من محافظة تعز حرة عزيزة كريمة أصبحت يعني تخلصت بشكل كلي من أدراني ومن سوء ومن مساوئ العدو السعودي وأدواته ومرتزقاته التي ظلت تجثو على هذه المناطق خلال السنوات الماضية. هنا أيضا مستمعينا أشير إلى أنه العدو السعودي حينما عجز وعجزت تحشيداته العسكرية المسنودة بأكثر من 100 طائرة مقاتلة و66 غارة وجريمة طالت العيان المدنية في الجوف وفي تعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، عجزوا حينما عجزوا عن إحراز أي تقدم لجأ إلى سلاحه المفلس، وهو ما نشير إليه فيما تبقى من وقت هذه الفترة. وسبق وأن أشرت في سياق حديثي مع الضيوف إلى هذا السلاح الذي كاد أو كان العدو يستخدمه ولا زال عبر وسائل إعلامه، وهو التضليل الإعلامي وتسويق الانتصارات الوهمية انتصارات سينمائية. العدو السعودي يعني قاموا على مدى يعني هو وأبواقه المأجورة على مدى الأيام الماضية أقاموا حفلات من الزيف، حفلات من البهتان، روجوا لانتصارات وهمية وسيطرة خيالية في المخا وفي باب المندب تحديدا وفي عدد أيضا من الجبهات. أرادوا أن يصنعوا نصر إعلامي من الفنادق وعلى شاشات التلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التغطية على هزائمهم وعلى انكساراتهم الميدانية. طيب قبل أن نكمل أيضا ونقول لكم مستمعينا ما جاء وما تم التعليق عنه وعليه في سياق هذه الفترة، الشاعر محمد الغيلي من عمران، أهلا بك. يا مرحبا، هلا وسهلا، تفضل.
1: حياك يا استاذي، قلنا لله در المغاوير الاحرار، اجلس المعارك يخوضوها، تصدوا لمحاولات الاشرار بكل المحاولة اليوم ردوها، صبوا عليهم حممها والنار ولا من لي من الارض شلوها، مع الطائرة بها العدوان قد غاروا كم يحشد الملاعين عدوها، ولكنها ما لها مقدار، ذبب والمخام على المندب ما تعدوها، وفي اعلامهم كم ياهد الفارحين بالكذب، بالكذب استعادوها، ظلهم يستهدفون الديار والاطفال الصغار وكم يا جرائم الملعونين نفسها، والبن التحديه دمروها دمر عمه وخصها الملعون دمرها، فاشلين النجاس، تي كل الادوار قنوات هندر كذب اللوحة دحرهم جيشنا من كل الاوكار حشود السعودي بالرمل مقبرها فروا جميعا ولوا الادبر وعلامهم بالتج نصر وجهة الابطر يا علي الميمل عن الدار الابطر يا علي الميمل عن الدار من سطحة الصرخة الدوها نصر المعذر حقق الانصار كم يا مديريان في اسبوع حررها لله در الجيش المغوار مملكة نجد بالنار اشعلها وفارضين اليوم عليها حصار بري وجوي وابحرها الا المدينة والحرم ما عليها اخطار مكة والمدينة احنا نقدسها هل يعلم العالم وكل الاقدار مملكة سلمى لا بد من ركعها مملكة سلمى لا بد من ركعها وتحياتك لك يا عمود
0: شكرا لك صح الله لسانك ومملكة سلمى لا بد ما نركعها شكرا لك
1: ان شاء الله
0: باذن الله شكرا في امان الله
2: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله سخره للحد واحذر رومه النفس وهواها وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله البشر واجب عليها تتقي الله في حقها

0: طيب، مشاهد الإعلام الحربي وعدسة المسيرة أيضا وقنوات أيضا وطنية أخرى كشفت بالصوت والصورة ومن قلب ذوباب والمخا ورأس العارة ومن جبال الحجرية، ونسفت رواية العدو وتمرغ أنف إعلامه في التراب. والإعلام اليمني، الإعلام الوطني، الإعلام المجاهد أثبت للعالم أجمع أن معارك الأحرار لا تدار من فنادق الرياض ولا من دبي وبقية المناطق أيضا والفنادق الخارجية التي يسكن فيها المرتزقة، بل المعارك الحقيقية هي من ما يصنعها ما يصنعه الأبطال، ما يصدره المجاهدون في الميدان في أرض المعركة. عموما فيما يتعلق بالتضليل الإعلامي، ونحن ما لنا صولة وجولة وتجربة مع العدو ووسائل أو من وسائل الحرب التي يستخدمها ضد الشعب اليمني، وسبق أن استخدمت أيضا في أماكن أخرى كثيرة. نعم، كما لنا تجارب سابقة أيضا في هذا الإطار في موضوع التضليل الإعلامي، ولذلك سنستمع الآن إلى كلام في غاية الأهمية عن الحرب الإعلامية على لسان الرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه.
1: حتى موضوع التضليل الإعلامي عندهم أحيانا إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن معني وعي قوي جدا، فالتضليل الإعلامي كفيل بأن يخلي الناس ينهاروا. إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد أنك رسول الله، قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. والباري بيقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، لكن قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها وحملوها لأفرادكم وحملوها.
0: نعم، طبعا الرئيس الشهيد صالح علي الصماد يتحدث عن إعلام المرتزقة، وحتى وإن إعلام العدو حتى إن تحدثوا بمعلومات وبأفكار وبأخبار صحيحة، لكن ومع ذلك هم كذابين في نظرنا. ونعرف أنهم يقومون بعملية تضليل، التضليل أن يأتوا بأخبار فيها جانب من الحقيقة وأغلبها كلها يعني كلها كذب وبهتان. اليوم يعني طبعا هذا هو التعريف التضليل، لكن اليوم ومن خلال ما شاهدنا في وسائل إعلام العدو كل أخبارهم كلها كذب، كلها كذب في كذب، ولا توجد فيها أي نسبة من الحقيقة. ولذلك من المهم أن نحمل هذه الروحية التي تحدث وأشار إليها سلام الله عليه الرئيس الشهيد صالح علي الصماد في التعامل والتعاطي مع هذه الوسائل في مواجهة التضليل الإعلامي. نستمع إلى ما قال أو نكمل.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه معركة وعي الآن، إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالت بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق إن في الصدق، لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدق، خلي من الكذب اشتيب دزنا. لو إحنا عارفين إن السعودية حقت سلام وإن قرارها بيديها إن إحنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجيب تزنا ويخوفنا ما بكيف يزبر، لكن إحنا عارفين ما معهم قرار، ولو تفاوضنا ما إحنا مساومين في كرامة هذا الشعب وتضحياته إطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بأحفظ للناس.
0: نعم، طبعا حاولهم يعني هذه وصية الرئيس الشهيد، ونحن من نتوق إلى أن نستمع حتى إلى نصائحه وإلى توجيهاته وإلى خطاباته وإلى كلماته، اشتقنا كثيرا حقيقة يعني. ونحن الآن نستمع إلى هذا النص، وأظنكم أنتم أيضا معي تشاركوني هذا الشعور، اشتقنا له ولكلماته الصادقة وخطاباته المفهومة التي يعني تخرج من القلب، وكانت تخرج من القلب وتذهب مباشرة إلى القلب. لا نستمع ولا نتابع النظام السعودي وإعلامه حتى وإن كانوا يتحدثون في الأشياء الصحيحة التي هي صدق كما جاء في سياق الآية التي استعرضها. سلام الله عليه.

0: طبعا الرئيس الشهيد صالح علي الصمد وكل الشهداء العظماء نقول لهم هذه الانتصارات وما ننعم به اليوم وهذه الانجازات وهذه الاعجازات هي بفضل تضحياتهم حقيقة يعني. فنحن نستمر ونواصل الدرب الذي هم سلكوه ونستمر في المشروع الذي بذلوا حياتهم وأرواحهم فداء له وفي سبيل مواجهة العدو. سلام الله على الرئيس الشهيد. بالعودة إلى موضوع التضليل، خلال الأيام الماضية كثير من المواطنين وخاصة يعني من كانوا يرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع مواقع التواصل الاجتماعي التي كان ينشط فيها العدو ومن يتابع وسائل إعلام العدو، حقيقة الأغلب ربما وهو كان هذا ملاحظ أنه من ضخامة الضخ الإعلامي الكبير، يعني على أنه العدو السعودي خلاص أطلق عملية ما تسمى فجر اليمن وكل شيء الآن أصبح بيد العدو. بدأ الناس يشككوا حتى في أنفسهم وفي ثقتهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم أيضا بقائدهم وبجيشهم. ولذلك ما حصل خلال اليومين الماضيين عبرة، طبعا القصص والعبر والأمثلة كثيرة خلال السنوات الماضية. العدو السعودي كنا نتابعه حينما كان يتوهم وكان يكذب وكان يزعم أنه على بعد أمتار أو كيلوهات قليلة من ميدان السبعين ومن مطار صنعاء وأنه سيطر على نهم ومن هذا الكلام، وأين أنتم نحن هنا أين أنتم، ومن هذا الكلام لدينا تجربة علينا أن نجدد التذكير بأن لا أن نقاطع تماما وسائل إعلام العدو. لأن لماذا؟ لأنه يستخدم تضليلا إعلاميا، هذا التضليل هو جزء من المعركة، التضليل جزء من المعركة. احنا نقول للعدو يوفر طاقاته ويوفر أمواله الضخمة التي ينفقها على شبكاته وعلى إعلاميه وعلى ناشطيه وعلى أدواته في كل المنصات، كل المنصات الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا؟ أولا نقول له أنه مجاهدينا أبطالنا مقاتلينا هم أساسا لا يتابعون وسائل إعلام العدو، بمعنى إذا كانت هذه الرسالة هي موجهة للمقاتلين في الجبهات فالحمد لله إحنا ما بنتابعش. مجاهدين بيدخلوا إذا يعني ما لا توجد معهم أي أجهزة تواصل أو أي أجهزة يعني مشاهدة ومتابعة المستجدات والأحداث، فإذا هو خسر يعني خسر كثيرا في هذه المعركة، في المعركة الإعلامية. من الذي تأثر صحيح بعض المواطنين والبعض يعني صدق المرة الأولى، الثانية بعدها اتضحت الصورة خلاص، يعني لا يمكن أن يصدق الكذبة من ذات الكذاب وهو يكررها المرة الأولى والثانية والثالثة، خلاص بمن فيها قناة الجزيرة الحقيرة وهي اليوم تتبنى نفس السردية، سردية العدو السعودي، سردية السعودي نعم هي قناة قطرية وتتبنى نفس السردية السعودية. فنستمع إلى تعليق الناشط مصطفى المومري وهو يتحدث عن قناة المسيرة.
1: بتمشوا بعد مفسبكين هكذا، الذي يدور مراسل $10 ما معاكم إلا أخبار كاذبة ويبخس لكم بالقناة، خسرتوا شعبيتكم ومصداقيتكم قد بيقع لكم اللحن والسب في التعاليق وفي البثوث المباشرة. لا توقفوش معنا قناة الجزيرة ولا توقفوا مع السعودية، انقلوا الحقيقة نفس ما كنتوا تنقلوها عندما كنتوا مختلفين انتم النظام السعودي، اما كنتوا تنشروا ان اليمن محاصرة وان السعودية بتقتل اليمنيين وتظهروا جرائم العدو السعودي وقفتوا الى جانب الشعب اليمني عندما كنتوا مختلفين مع النظام السعودي، ولكن عندما اتفقتوا انتم والنظام السعودي اصبحنا ميليشيات، ما عاد احناش الشعب المظلوم المقتول المحاصر. قناة الجزيرة ما بتنشرش الحقيقة، بتنشر مصلحتها. أين مصلحتها؟ تنشر قناة الجزيرة مع اليمن أو مع السعودية أو مع إسرائيل أو مع أمريكا، فيها قناة الجزيرة وغير قناة الجزيرة. لا تنشروا أخبار كاذبة لأنكم عاد افتضحوا، ما عاد احناش نفس زمان محصورين على قناة الجزيرة والعربية، ما بش مصادر غيرها. أي أخبار في هذه القناتين نصدقها. الآن قد به تلفونات الذي بيدير قناة الجزيرة، أخذ به تلفونات لم سبوا ثلاث كاميرات. يعني عندما تنشروا أخبار كاذبة أي واحد أي خرج التلفون مصور أنا الآن في الموقع الفلاني، أنا الآن في الساعة الفلانية في الميدان، أنا الآن في الجبهة الفلانية. لا تصدقوا قناة الجزيرة اللي بينشروا أخبار كاذبة ولا اللي بيكذبوا في أخبارهم. أنا الآن في الساعة، أنا مسمع بكم وبهدل بكم وفضحكم بتلفون الزلزال. كذبة إعلاميين أحرار وممثلين ومشاهير ومؤثرين معهم صفحات في جميع المواقع وبينشروا بكل مصداقية ما بيحصل من أرض الميدان. ما عاد أحد بيتابع قنواتكم، ما عاد معكم إلا تتكلموا بالصدق غصبا عنكم، ولا عاد خسروا مصداقيتكم متابعينكم والذي
0: طيب
1: بيشاهدوا قنوات.
0: هذا كان بالفعل رسالة لقناة الجزيرة التي سماها أبناء ليبيا الحقيرة، كانوا ينادون في 2011 يا جزيرة يا حقيرة، أذكر هكذا كان في فيديو. عموما هذه قناة الجزيرة وغيرها أيضا التي تتبنى السردية السعودية وسردية العدو هي مجندة ضمن الماكينة الإعلامية الضخمة التي جندها العدو لتكون رديفة أو ممهدة للعمليات العسكرية ورديفة للعمليات العسكرية التي يعني حاولوا من خلالها استعادة باب المندب. لكن الدرس المستفاد من مما حصل ومما حدث هو المقاطعة. نفعل سلاح المقاطعة، يعني ما في يعني ما الذي يضرنا إذا ما تابعناش قناة الجزيرة والعربية والحدث وغيرها أيضا التي تتبنى السردية السعودية؟ يعني بالعكس تبردوا قلوبكم والله وتسكهوا نفسكم من الدخول في دوامة التشكيك والقلق وإحنا ليش يا أخي وإحنا ليش؟ إذا أنت شي تتابع وعندك يعني حب المتابعة يعني والفضول في معرفة الأخبار من حقك، عادي من حقك، لكن اعرف من تتابع، اعرف من تشاهد ولمن تقرأ ولمن تستمع. معك قنوات وطنية، معك قناة المسيرة، معك قنوات أيضا أخرى كثيرة. إذا أردت قناة يعني قناة إقليمية شوف قناة الميادين، قناة العالم، قناة المنار، قنوات العراقية، هناك قنوات، قناة المسيرة، قناة الناشطين وحتى ناشطين أحرار كما ذكر مصطفى المومري قبل قليل يتواجدون في الميدان، من الميدان صوت وصورة، وإحنا هنا يعني يتحضوا ويفندوا كل الأكاذيب، أكاذيب العدو السعودي، ونخلي العدو السعودي ووسائل إعلامه ومن جندهم نخليهم يعني ينفخوا في قربة مثقوبة كما يقال، ولا لنا أي دخل، نقوم بما علينا، نفند تلك الشائعات ونفضح العدو ونخلي ونكون أيضا إحنا رديف حقيقي للمجاهدين في الميدان، لمن هو موجود هنا من الناشطين يعني يسخر صفحته ويسخر نفسه وما يملك للكتابة والحديث والنقل ما يأتي على لسان الإعلام الحربي، على لسان المتحدث القوات المسلحة اليمنية، وما يأتي على لسان الناشطين الحرار والسياسيين ومن ينزلون إلى المخا وإلى المناطق التي زعم العدو أنه سيطر عليها. فإذا مرة أخرى الدرس المستفاد والمقاطعة، نقاطع هذه القنوات بمن فيها الجزيرة، بمن فيها الجزيرة التي يعني كما جاء على لسان المومري قبل قليل يعني كانت تنقل المظلومية اليمنية وتنقل تقارير عن الحرب العدوانية السعودية والحصار على اليمن في 2017-2018 حينما كان هناك خلاف قطري سعودي، وبعدها الآن بعد ما اتفقوا رجعنا ميليشيات حوثية، لكم أن تتخيلوا رجعوا ينقلوا سردية العدو. والمشكلة ما إيش؟ المشكلة إيش؟ يعني البعض قد يقول يعني جاءت لهم معلومات خاطئة وهم بينقلوا من مصدر، يعني قد أقول لكم ممكن يعني في هذا الحالة ممكن، لكن يعني في لحظات معينة في البداية ممكن، لكن إذا كان الإعلام الوطني ينزل إلى المكان ويصور ويبث تقارير ويؤكد بالصوت والصورة وبالساعة والتوقيت والزمان والمكان ويقولوا إحنا يعني موجودين هنا ولا يوجد لدينا أي يعني ولا توجد أي صحة للمرتزقة وأحاديثهم والنظام السعودي وأحاديثه وإعلامه، ناشطين قنوات وسائل إعلام، ومع ذلك لا زالت الجزيرة يعني تبث نفس الأسطوانة المشروخة إنه القوات الوطنية والجيش الوطني والمش عارف إيش سيطروا وفعلوا بأسسوا. عموما أقرأ رسائلكم ومشاركاتكم التي شاركتنا بها اليوم، ويعذروني طبعا اليوم لم أستطع أن أستقبل مكالمات كثيرة، إن شاء الله نعوضكم في وقت آخر. وسأنقول لكم في ختام هذه الفترة وبعد أن أقرأ الرسائل، يعني جانب من الانتصارات التي لم تعلن بعد، يعني ما يعني هناك انتصارات ومصادر تتحدث عن انتصارات جديدة وتطهير مناضج جديدة، سأخليها لكم مفاجأة بعد قراءة الرسائل. هذه رسالة: يا ورع سلمان يا كلب العرب، يكفي تخباط يكفي بهذلة عند اليهود والنصارى والعرب، ما ينفعوك يا عديم المرجلة، تشتي تحارب سلاطين العرب، أهل الوفا والكرم والقبيلة، قد زاد صبر اليمن زاد التعب، وانت السبب يا ثعيل المملكة، الولد والأب والخال والنسب، الكل مشتاق لدحر المملكة، الكل مشتاق لدحر المملكة، وسلامتكم جابر محمد خصروف. شكرا لك. أيضا هذه الرسالة قال: نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقوى الصاروخية المؤمنة المجاهدة المبدعة، ونقول للمغرر بهم: ارجعوا إلى وعيكم، ما ينفعكم ابن سعود، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اطلب زامل، الناجي الوحيد عبد الولي منصور العباسي من المحويت. أيضا رسالة: من يعتدي على المقدسات الإسلامية هم آل سعود خدام اليهود عن طريق التضييق على الحج والعمرة بالتأشيرة الباهظة وإدخال هيئة الترفيه، لكن اليمن سينتصر وقرن الشيطان سيهزم وينكسر. فواز ناصر صالح المعبوش حجة المفتاح. هذه رسالة أخيرة: مساء الخير، نقول للمرتزقة والله ما قد شفنا مرتزق مثلكم في الدنيا، ولا قد شفنا ولا شاهدنا كذابين في الأرض مثل عملاء المهفوف، معكم فاروق الديلمي أو الديلي صح. المنافقين أكبر كذابين يجادلوا الله يوم القيامة لو ما يختم على أفواههم، نعم، وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، لعنوا لعنة معاوية. أحسنت، شكرا لك يا فاروق، تحية لك. هناك أنباء تفيد مستمعينا بالتقدم في المصراخ ومديرية جبل صبر، يعني وهذا طبعا لا زالت أنباء، لم يأتي تأكيد بعد على لسان القوات المسلحة اليمنية، وإنما أنباء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني أن نسدد أولا رمية المجاهدين ويثبتهم في مواجهة الأعداء والمرتزقة، وما النصر إلا من عند الله. تصبحون على خير، تصبحون على نصر، وتقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
1: تسلي أنت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-4، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، وأعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك، الخالق لك، المنعم عليك، والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، اتجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان.

0: حادث
1: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
2: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
3: يا سيدي روحي لك الفداء.
4: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
5: روحي لك الفداء.
6: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
7: يا سيدي
8: روحي لك الفداء.
9: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: روحي لك الفداء.
14: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
15: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
16: روحي لك الفداء يا سيدي.
17: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
18: روحي لك الفداء.
19: روحي لك الفداء يا سيدي.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي لك الفداء.
22: Thank you.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، وأؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
7: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
8: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
6: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

Yeah.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثبات، أكثر عزم، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيداً لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-01-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
3: أهلا وسهلا بكم أستاذ فارس وبالجمهور الكريم،
2: حياكم الله. لطالما مستمعين الكرام يعانون من أمراض نفسية وعصبية، والبعض المجتمع يظن بأنها وصمة عار لدى المريض ولا يدركون بأن المرض لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه وإنما طرق الوقاية.
3: صحيح.
2: ومن هذه الأمراض كانت حلقتنا الأولى عن الجزء الأول من الأمراض النفسية والعصبية، اليوم ستكون حلقتنا الجزء الثاني الذي الوسواس القهري. دكتور لو توضح لنا ولمستمعينا الكرام ما هو الوسواس القهري وما هو الانفصام، ثم نعرج على الاكتئاب وعلاقته بالشتاء، بداية مثلا بالوسواس القهري.
3: الوسواس القهري من اضطرابات التي كانت تصنف سابقا ضمن اضطرابات القلق، لكن في التصنيفات الحديثة أصبحت تصنف لوحدها كونها تضم طيف واسع من الاضطرابات الوسواسية. أبدأ أوضح للجمهور أنه الوسواس القهري اضطراب نفسي وليس له علاقة بالوسواس الشيطاني أو ما يعالجه قراء القرآن والعاملون في الطب الشعبي. اضطراب الوسواس القهري يشمل مثلا عند الإنسان وسواس النظافة، ووسواس ترتيب الأشياء، وسواس أفكار تدخل على الدماغ رغم أن الإنسان يراها سخيفة وليست ذات جدوى، ولكنه مقهور لسبب كيميائي في الدماغ أنه ينفذها للتخلص من هذا القلق، وكل ما نفذها كل ما عادت من جديد وبشكل أقوى. يعني يقول يديه وسخانة فتوجه الحمام أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يعني هو يكرر عملية النظافة كل ما خرج كل ما استمرت.
2: أيضا الوضوء
3: كذلك، ترديد الآية القرآنية، يعني يستهلك وقت كثير جدا لدرجة أن المحيطين فيه يضايقوا منه، وهو فعلا يكون مضايق من نفسه، يعني ما يعملهاش مثلا نكاية في الآخرين، لا يكون متألم ألم شديد أنه ضيع مثلا دراسته مع إذا هو طالب أو عمله إذا كان عامل، فيعيد عمل الأشياء عديد المرات، يعني أحيانا تصل ل70-80 مرة ما يشغلوا عنها إلا انغماسوا في عمل آخر. فهذا الوسواس القهري يكون عبارة عن فكرة إما وحدها، وغالبا تكون مطبوعة باللي هو الفعل القهري اللي هو للتخلص من قلق الفكرة.
2: دكتور، هذا الوسواس القهري،
3: نعم،
2: مثلا هل هناك مثلا أعراض ما مثلا مثل هذا أنت ذكرت، مثلا هذه الأعراض تكرار فعل الأشياء،
3: نعم،
2: علاقة مثلا مع الأسرة، مع المجتمع، مع سوء الظن، مثلا فلان يريد بي مثلا سوء؟
3: هلا هذا بنتكلم على موضوع سوء الظن والأفكار اللي هي تخص إنه في ما نتكلم عليه أو ما نتآمر عليه، هذا في موضوع الفصام إن شاء الله. الوسواس القهري هو مشكلته مع أسرته إنه مثلا خزان الماء يخلص في خلال نص يوم، يعني اللي كان كافي يوم لمدة شهر أصبح الآن لما عندهم واحد عنده وسواس نظافة يخلص في خلال يوم، أو اللي عنده عمل أو دراسة يهملها بشكل كامل، يحصل تدهور وظيفي أو تدهور أقول لك في عمله أو في دراسته، يعني بدل ما هو مهتم مثلا يكتب واجباته ويذاكر الامتحان غدا وهو منغمس تماما في تكرار الفعل اللي هو مجبور عليه. وهو عدة أنواع، يعني أنواع كثيرة، يعني حتى من ضمنها اللي هو تجميع الأشياء في البيت،
2: الملابس
3: الأشياء القديمة الكذا، هذا أيضا من أنواع الوسواس القهري. تسأله ليش يقول لك مش عارف والله
2: هكذا.
3: نعم
2: دكتور، هل كثرة النظافة مثلا، هل كثرة التفكير أو حب النظافة تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالوسواس القهري؟
3: لا، احيانا يكون سلوك الانسان انه يحب انه يكون نظيف ويعيد ترتيب الاشياء حتى ولو هو بشكل متكرر، لكن مش مؤثر على عمله. يعني اذا كانت ربة بيت مثلا مهتمه بالنظافه لكن ما تقصرش مثلا في وقت الغداء جاهز ترتيب الاشياء بالنسبه لاولادها ولزوجها، كل شيء مرتب في وقته، يعني ما حصل تدهور وظيفي. انما هي نظيفه، طبعها نظيف اكثر من مثلا من اخواتها وجيرانها وكذا،
2: هذا أفضل.
3: لكن إذا أصيبت بالوسواس القهري نفس ربة المنزل هذه، هنا لاحظ أن زوجها يشتكي، أولادها يشتكوا، الغداء مش جاهز في وقته، الأشعة مش مرتبة، اللي هو نظافة مثلا اللي هي أقول لك غسيل الملابس والأشياء هذه مهمل تماما، لأنها هي منغمسة في تكرار فعل ليس له معنى.
2: نعم صحيح، وقد رأينا مثل هذه الحالات، البعض مثلا من الأخوات والأمهات تغسل القلص 10 مرات.
3: 10 مرات صحيح. تقول لك مش عارفة، بس شاعر انه لازم تظل تغسله، لانه قد نقول لك الفكرة هذه حق غسل الكوب او الصحن مسيطر عليها بشكل غير عادي، رغم انها متأكدة انها الفكرة سخيفة.
2: نعم. دكتور، هل يمكن ان يكون الوسواس القهري مثلا مرتبط بالدين او بالطهارة او الخوف من ايذاء الاخرين أو أي شيء آخر؟ لأنه البعض مثلا بيظن على أنه البعض مثلا من المتدينين وخصوصا طلبة العلم أول ما يبدأ الوسواس القهري تراه أنه يتوضأ مرة بعد مرة، يعني يتوضأ يجلس دقائق وممكن نص ساعة ساعة هو يتوضأ،
3: تفوت الصلاة يفوت الفرض. نعم. وهو يكرر الوضوء.
2: صحيح،
3: هنا وسواس قهري لأنه فاته شيء مهم اللي هو الفرض نفسه.
2: نعم، أعرف واحد من العلماء كان كذي، واحد من طلبة العلم كان يجلس يتوضا واصل ويخرجوا من الصلاه جماعه وهو عدو بيتوضا،
3: هو يتوضا يعني كان... دخل يعني اصحابه بيكونوا دخلوا وهو يتوضا وكملوا الصلاه وما زال يتوضا.
2: اي، فدرى احد العلماء به وخرج له من الجامع، اول ما كمل الصلاه خرج له طمر بين البركه قال له خلاص طهرت طلع يا ولد. دكتور، هل يدرك مريض الوسواس القهري ان افكاره غير منطقيه؟
3: نعم، يعتبرها سخيفه كمان، لكن لا قدره له على التوقف عنها، يعني مجبور من بسبب نقص مادة السيروتونين وزيادة مواد أخرى أنه يكرر هذا الفعل لسبب لا يعرفه طبعا، يعني هو مش عارف أنه في شيء غلط في دماغه.
2: دكتور، هناك ما أقول لك يعني سوء فهم، مش سوء فهم ولا خلط بين الوسواس القهري والانفصام الشخصي.
3: نعم.
2: لو توضح لنا مثلا، لأنه الوسواس القهري ليس لا يعتبر سلبيا، وإنما هو على ما قلت أنت أخف ضررا على المجتمع.
3: صحيح.
2: بينما الانفصام
3: من أعراضه مثلا اللي هي الأوهام، الهلوسة السمعية أو البصرية أو الحسية، يعني أفكار لا ترتبط بالواقع خالص، ومع ذلك المريض مؤمن فيها إيمان قطعي، يعني كل ما حاولوا الآخرين يثبتوا له بالدليل القاطع إن أفكارك هذه غلط هو يصمم عليها. مثلا إخوانه يحبوه، هو عارف متأكد إنهم يحبوه، لكن لو شافهم يتكلموا يقول لك هذا متكلموا عليا.
2: أيه.
3: إن هذه نسميها أوهام ارتجاعية، أو اللي هي أخص منها شوية اللي هي موضوع إن الآخرين يتآمروا عليه، أبي يتآمر عليا، أبي شي يدمر سمعتي، أبي يتآمر مع جهة خارجية ضدي، ينقل أسراري. طيب إيش الدليل الحقيقي؟ يقول لك ما فيش دليل لكن أنا متأكد منها. يعني اختبار الواقع لا يمكن تنفيذه، يعني هو نفسه يقول لك قد جربت ألف طريقة إن أنا أثبت هذا الشيء ومش قادر. تمام، كل ما حاولت أثبت إن أبي تأمر علي أكتشف إن أبي يحبني وأكثر شخص داعم لي في الحياة، لكن الفكرة ما زالت مسيطرة عليه كوهم. أو شخص آخر يسمع صوت، الصوت يقول لك هذا صوت ملائكة أو صوت شياطين أو صوت إنس،
2: يعني هلاوس،
3: هلاوس سمعي، أو هلام، أو إنه يشوف أشياء غير موجودة. هذه أيضا اختبارها في الواقع يحاول يثبتها، يدور على المنزل 100 مرة يدور مصدر الصوت هذا، يقول لك ما حصلته، أو الصورة هذه ظل يطاردها وهي أمامه تتنقل معاه من مكان إلى آخر. هذه هنا اللي نسميه ما له أي ارتباط، لكن المريض مريض الوسواس زي ما قلنا ما كان متأكد إن فكرته غير منطقية، مريض الفصام متأكد إن فكرته منطقية بشكل أو بآخر حتى لو ما قدر يثبتها.
2: نعم دكتور، نفهم من كلامك على أنه هل سماع الأصوات غير موجودة يعني دائما الإصابة بالانفصام؟
3: لا، السماع الأصوات إذا كان مفرد مثلا قد يكون مرتبط بمرض الاكتئاب، قد يكون مرتبط باضطرابات نفسية أخرى أو اضطرابات عصبية زي الصرع، زي أنواع معينة من سرطانات الدماغ، يعني تثار القشرة السمعية بحيث أنه يسمع الصوت. وفي شيء أخص من ذلك اللي ممكن يكون موجود سماع الأصوات بدون ما يكون مرتبط بالأصوات، اللي هو تعاطي مادة الحشيش تخلي الإنسان يسمع أصوات تقريبا معظم اليوم.
2: فكيف نفرق دكتور بين الإصابة بالانفصام والاضطرابات النفسية الأخرى مثلا؟
3: يعني كل شيء مرتبط على قصة المريض ومن حوله.
2: نعم.
3: يعني مثلا جاء لي شاب عمره 18 سنة متأكد أنه يسمع أصوات والناس تأمنوا عليه، وحصل له تدهور شديد في حياته ودراسته وعمله، ويوصلوا أبوه وإخوانه ويبكوا عليه وهو يتألم لألمهم، لكن أقول لكم أنتم السبب في دماري، أنتم السبب في في في في حياتي. فكل شيء نحن نأخذه من المريض ومن أهل المريض ونقارن بين وجهتي النظر. طيب المريض نسأله إيش دليلك؟ أقول لك ما فيش عندي دليل، لكن هي
2: نعم يسمعكم الدكتور يخلص النقطة ويسمع ويجاوب عليكم.
3: تمام، إنه أسمع الصوت والصوت هذا حقيقي بالنسبة لي وأنا ما أكذبه، هو فعلا يسمع صوت، لكن الصوت هذا ناتج عن زيادة مادة الدوبامين في القشرة السمعية، وإذا شاف صورة فهي زيادة مادة الدوبامين في القشرة البصرية، فهو زيادة كيميائية مفرطة مرضية ومحتاجة أدوية أو تدخل من نوع أو آخر.
2: نعم. مرحبا أختي.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الدكتور يسمعكم تفضلوا.
4: ممكن نسأل الدكتور؟
3: تفضلوا.
4: يا دكتور معنا مريض عنده وسواس توهمي، تمام؟
3: أها.
4: ومع مرور الأيام يعني اكتشفت الأطباء مع العلاج عملوا له فحوصات قالوا بأنه عنده ارتفاع هرمون بالغدة الدرقية، هل هرمون الغدة الدرقية يعمل على اضطرابات نفسية وعصبية؟
3: هو زيادة هرمون الغدة الدرقية يرتبط جزئيا في الاضطرابات النفسية. في البداية اكتشف أنه عندما يقل هرمون الغدة الدرقية يصاب الإنسان باكتئاب واكتئاب شديد، ولاحقا اكتشفوا عندما يزيد الهرمون ممكن تتخلل الزيادة الهرمون لهرمون الدرقين اللي هو مثلا نشاط هوسي نسميه شوية مش مرتبط بالأوهام، إنما مرتبط بأنه عصبي طول الوقت، عدائي، انفجاري في تصرفاته، اندفاعي، لكن ما يرتبط بمسألة أنه يتوهم أنه عنده وهم. قد يكون موجود الاثنين مع بعض، انه عنده ارتفاع في هرمون الغدة الدرقية وعنده ايضا اضطراب فصامي مثلا.
4: ايوه هذا موجود.
3: اي نعم، فاذا قد يكون الغالب انه عنده مشكلتين، يعني مشكلة يعالجها طبيب الغدة الصماء ومشكلة يعالجها الطبيب النفسي.
4: بداية العلاج قالوا بانه وسواس توهمي، بس مع مرور الايام اكتشفوا الاطباء بانه عنده ارتفاع بالغدة الدرقية.
3: أي نعم، وبالتالي يتعالج ضروري يتعالج عند طبيبين.
4: أيوة هو يتعالج عند دكتور نفساني الدكتور أيمن علوان.
3: أي نعم، والطبيب الغدة الصماء برضو لازم يتدخل ويعالج المشكلة اللي هي خاصة بالغدة الدرقية.
4: لا هو نفس الدكتور النفساني هو اللي يعالج الغدة الدرقية الآن.
3: ممكن
4: يا دكتور ممكن تشرح لنا عن مرض الوسواس التوهمي بعد إغلاق المكالمة ولو سمحتم إذا رقمكم موجود يعني
3: نشتري
4: لكم علاج،
3: نشتري أكثر
4: عن العلاج
3: إن شاء الله. أنا بضع رقمي عند الأخوان هنا في الاستديو.
2: حاضر، إحنا عندنا نرسل لكم رقم الدكتور الأخت المخرجة، ولا يهمكم، وإذاعة آفاق في خدمتكم، والطبيب متعاون ومتفاعل وما جاء إلا يساعد الجمهور في علاج مرضاه.
3: نعم،
4: شكرا لك دكتور فارس، وأتمنى أن ترسلوا لي الرقم أو تحولوا لي المخرجة.
2: حاضر، الآن دقائق والرقم عندكم، نرسله تلقائيا
4: إن شاء الله.
2: يلا دكتور، وصلنا إلى النقطة الذي ذكرتموها الذي هو الانفصام والاضطرابات النفسية، بمعنى السؤال الذي هو هل يتغير سلوك وشخصية المريض مع الانفصام؟
3: نعم، يتغير بشكل دراماتيكي. أول شيء اللي هو من الناحية الوظيفية، مثلا كان عامل في مزرعته أو في مصنع أو طالب في مدرسة، نلاحظ أن سلوكيته انتهت تماما، يعني لا يروح العمل، لا يروح المدرسة، كلا بحسب فئته العمرية. ايضا من في المنزل، بدل ما كان هذاك الانسان اللي جالس يسال عن امه ويخدم ابوه، يتدخل مع اخوانه في كل شؤونهم، لاحظوا الان اصبح منطوي حذر، عيونه فيها مليئه بالشك، متسعه طول الوقت، خائف طول الوقت، واحيانا اللي هي المرحله اللي نخاف منها انه يبدا يكون عدواني، يصبح عدواني على الاخرين. يعني الشخص اللي كان رزين وعاقل ولا يمكن يصدر منه العيب يصبح يسب، يصبح يمد يده، يصبح عنيف بشكل أو بآخر.
2: نعم دكتور، متى يستدعي الموضوع أنه إسعافه إلى أقرب طبيب نفساني؟
3: هو طبعا الأفضل أنه أول ما يلاحظوا عليه تغير سلوكي ولو كان بسيط أنه يعرض على طبيب نفساني لإبداء الرأي، هل هذا اضطراب نفسي أو ليس اضطراب نفسي. لكن مشكلتنا وزي ما قلنا هي وصمة عار، نحن نروح عند الطبيب النفساني ما يقول عند الطبيب لو قد بدأت تصدر عنه اللي هو التصرفات العدوانية. فالمريض اللي يصبح يشكل خطر على نفسه أو يهدد لا قدر الله بقتل نفسه، هنا لازم يكون إجباري أنه يتحول على الطبيب النفسي. لكن اللي نتمناه من الجمهور الكريم أول ما يلاحظوا تغير سلوكي زوروا الطبيب، خاصة إذا كان بدأ ينطوي مثلا، سواء كان مريض اكتئاب أو وسواس قهري أو مريض الفصام، لأنه هنا في علامة خطر بهذه تحصل. فبدل ما خليها تحصل لآخر مرحلة، أفضل نحن نتحرك إلى الطبيب النفسي في أول المراحل.
2: نعم دكتور، وهذا مهم جدا هذا الموضوع. دكتور، المعاناة الأكثر على أن المصاب انفصام بالفصام لا يستخدم علاجه، نصيحتكم في هذا الجانب؟
3: زي ما قلنا أنه المريض في اختبار الواقع متأكد تماما من أوهامه من هلاوسه، وبالتالي لما يأخذ العلاج حتى لو أخذه مثلا لمدة شهر يلاحظ انخفاض في نسبة التفكير أو في نسبة الهلاوس. الغريب أنه بدل ما الشيء هذا يشجعه أنه يستمر في أخذ العلاج، لا، يقول لك العلاج هذا قطع عني أفكاري، أنا كنت متأكد من الأفكار هذه، أنا كنت متأكد من الأصوات هذه. لكن بعد مثلا حصل أنه استخدم العلاج وثم قطعه، واستخدم العلاج ثاني مرة وانخفضت الأعراض ثم قطعه، بعد ممكن في الدراسة تقول أنه في رابع أو خامس نوبة يبدأ يؤمن فعلا أن هذا مرض، ويبدأ يكون أكثر التزاما أكثر من النوبات الأولى في المرض.
2: نعم، لكن أنتم مثلا بالتأكيد أن لديكم رسالة للمجتمع توجهها أصلا أولا للأسرة، للمحيط المرتبط به سواء زوجته أخوه أبوه أمه أخته، والرسالة الأخرى للمجتمع حوله
3: اللي هم المجتمع القريب. في البداية يعني في أكثر الحالات، ما بقولش كلها، في أكثر الحالات يتألموا أنه مريضهم أصبح كما يقال في المجتمع وهو لفظ خاطئ أنه مريضنا معنا مريض مجنون. فينقسم هنا إلى نوعين المجتمع اللي هو القريب، مجتمع يأخذه للطبيب والمعالجة، ومجتمع يكره أنه يعالجه. تمام، يعني يفضلوا أحيانا أنهم يقيدوه في البيت ولا أنه يتعالج، رغم أنه يتعالج ويرجع طبيعي ويرجع لمدرسته أو لعمله. فالوصمة العار هذه هي اللي نوجه رسالتي للمجتمع، أنه يعني لا تعتقدوا أن المرض عيب، المرض لو يعني يعتبر نوع من أنواع الأمراض الباطنية الآن، ولو أساس كيميائي في الدماغ، وهذا الأساس الكيميائي نحن نوجه له الأدوية اللي هو الطبيب النفسي أو المعالج النفسي، نوجه الأدوية والجلسات النفسية بحيث أنه المريض يوصل إلى قناعة شديدة أنه هذا مرض اللي نحن نسميها السايكو إدوكيشن تعليمه. وبعد ذلك اللي هو ما دام خفت العرض مثلا، لنقول خفت الاصوات وخفت بنسبه مثلا 50%، اذا لازم نستمر. وحسب قانون الطب يقول انه لازم نستمر في اول نوبه او ثاني نوبه من 6 اشهر الى سنه، وبعد ذلك يتخفف العلاج وممكن يقطع. يعني لا يعتقدوا انه مرض غير قابل للشفاء. الحمد لله رب العالمين، تطور العلم واصبح العلاج الامراض النفسيه بشكل عام تعالج نسب بسيطه اللي يصعب فيها العلاج، وقد يستمر مثلا لنقول الى 3 سنوات. يعني هو مرض مزمن بطبيعته، لكن إزمانه ليس كإزمان مرض السكري أو الضغط. مريض السكري يبدأ بعلاج واحد، ممكن ينتهي بالمصاب في 4 علاجات بالإضافة إلى حقن الأنسولين. ومدى الحياة هذه الأمراض ممكن تبدأ ب4 أدوية، لكن بعد ثلاث سنوات ممكن أخليه كعلاج وقائي نوع واحد من العلاج. قد يستمر عليه 3 سنوات، قد يستمر عليه سنة بحسب تفاعل المريض. المريض عندما يصل إلى المرحلة اللي يكون مشغول فيها بعمله بدراسته بالشكل كامل، يعني دماغه أصبح مشغول خارج مش مشغول في أفكاره الداخلية، خلاص أنا هنا أقول للمريض الحمد لله رب العالمين أنت بخير، ممكن تقطع علاجك. لكن مريض السكري ومريض الضغط إزمانهم شديد، يعني المريض يبدأ بعلاج وينتهي لي ب5، وممكن عدم مش تحت السيطرة المرض نفسه.
2: هل ممكن دكتور على أنه هناك مثلا على سبيل المثال بالتأكيد أن هناك أسباب وعوامل خطورة تؤدي إلى الفصام؟
3: نعم، أهم الأسباب اللي هي دائما تنقسم الأسباب الإصابة بهذا المرض إلى أسباب جينية تقريبا تكون أكثر من 30%،
2: يعني وراثية.
3: فبالتالي وجود أشخاص مصابين في الأسرة، حد يعني قد يكون جد، قد يكون أب، قد يكون عيال عم عيال خال مصابين بهذا المرض، فإذا تغير سلوك المريض هذا عامل خطر كبير يدلني لازم أعالجه بسرعة. وما دام الجينات فيها مشكلة فالعلاج ممكن يطول شوية، بس برضو خلال 3 سنوات ممكن يكون وصلنا إلى حد بسيط من الأدوية الوقائية وليست العلاجية. الأسباب الوراثية اللي هي البيئية، من مجتمع قاسي، من فقدان وظيفة، من طلاق، من موت أحد الزوجين الوالد أو الوالدة، هذه الأسباب أيضا تساعد على نشوء هذا المرض أحيانا من العدم حتى لو ما كانش في أسباب وراثية. وهذه برضا أيضا تعالج بالطرق اللي هي الاعتيادية،
2: العزلة.
3: هو يبدأ المريض يكون أول شيء منعزل فجأة بدون سبب إنذار، يعني كان اجتماعي وبعدين لما فقد وظيفة أصبح منعزل في البيت. طبعا في البداية نحن نسميها فترة اللي هو الجريف أو الحزن. إذا امتد الحزن هذا أكثر من 2 شهر لازم المجتمع اللي حوله يبدأ يسحبوه، اللي كان يجلس معاهم يخرج معاهم يلعب معاهم كرة، جيرانه لما يشوفوا في هذا الوضع أنا أعتقد أنهم يفترض أنهم يمدوا يد العون يساعدوا الأسرة ويشجعوهم أنه روحوا للطبيب. ممكن تكون المسألة هذه لا تعالج في الأصل بعلاج واحد لكن لما أو بجلسة نفسية، لكن لما امتد المرض إلى مثلا واحد فقد وظيفته سنة 2024 نتيجة الوضع الاقتصادي، في سنة 2026 ما عاد أحد شافه، هو يعتقدوا في البداية أنه خجل ماشي يوري نفسه للناس، لا الراجل مصاب بالاكتئاب أحيانا قد مصاب بالفصام. هنا لازم من قبل ما تفوز السنتين هذه أن يكون قد المجتمع سواء القريب منه أو اللي هو محيطه وجيرانه وأصدقائه لازم يمدوا العون يساعدوا الإنسان، تعالوا خرج معنا، تعالوا نروح نزور الطبيب، مش شيء عيب. لكن المشكلة أنه بعدين في بعد 4 أو 5 سنوات يصبح المرض فعلا مزمن ومحتاج بعدين فترة طويلة في العلاج.
2: ألو مرحبا. ألو مرحبا.
5: أيوة السلام عليكم يا دكتور فارس إدريس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معنا فارس إدريس.
2: نعم تفضلوا الدكتور يسمعكم.
5: يا دكتور عندنا مرض يعني فيها مرض منداري، ما هو يعني هذا المرض؟ اشتيك تقول لنا ما هو هذا المرض؟
3: اشرحي لي الأعراض.
5: فيها يعني توهم وتشوف قبلها مدري ما هو بيمشي فوق أو في الجدار وهكذا وترى بقر وشياه وما عاد تسمعها.
3: كم عمرها؟
5: قدها عجوز.
3: هنا قد تدخل مرض الخرف المصاحب بالأعراض الذهانية. أيوة الخرف إيه؟ خرف السن نسميه السينال ديمنشيا، هذه تكون مرافقة أيضا بأعراض ذهانية. فأيضا هنا معي مرضين، هذه الخرف يعالج لوحده والأعراض الفصامية هذه تعالج لوحدها. يعني يا أختي لازم تأخذ علاج للخرف الشيخوخة اللي عندها وأيضا علاج للأعراض هذه اللي هي رؤية أشياء غير موجودة.
5: يعني ما أقدر أتعالج.
3: لازم تعرضوها على أقرب طبيب حولكم، سواء طبيب عصبية أو طبيب نفسية. أنتم في أي منطقة؟
5: يلا شكرا لك يا دكتور، وشكرا لفارس إدريس،
3: شكرا لكم،
5: شكرا للمخرج والمخرجة،
2: شكرا لكم جميعا، وبإذن الله يتشافى
3: إن شاء الله.
2: دكتور، وصلنا إلى نقطة مهمة والذي ذكرتموها أنتم وأكدتم عليها، وهذه نقطة مهمة، أن المجتمع ينتشي له من الفصام ومن الاكتئاب.
3: صحيح صحيح، يعني أحيانا أشوف صديق هو اللي يتحرك في سبيل معالجة صديقه، ويروح لعند الأب ويروح لعند الأخ، ويروح لو معه عم يعرف إن ساكن بيروح لعند عمه ويقنعهم فعلا يجيبوه. يعني الأب أحيانا يكون محرج إنه يعالج ولده ويروح عند طبيب نفسي، لكن الصديق هذا يكون هو الشخص الذي سخره الله لخدمة صديقه. فلاحظناها كثير، وأنا أشكر كثير اللي يمد يد العون. يعني في الأخير يقول لك قدو مريض أنا إيش دخلني، لا والله تشوفه يجري هنا وهنا، بيقول لكم هذا شخص لازم ما تفقده، هذا شخص له كرامته، شخص له أفكاره الإبداعية في المجتمع وفي الأسرة، فيتحرك إلى أن فعلا نقنعهم ويخرجوا وينتشلوا من هذا العزلة اللي قد كان بدي فيها.
2: صحيح، وإحنا وجدنا على أنه ثمرة ونتائج إيجابية لكثير من الأصدقاء.
3: صحيح والله، بشكل كبير، صديق مع صديقه، صديقة مع صديقتها، يعني أمانة كأنها تدافع عن ولدها أو عن ابنتها، يعني أنه خرجوها من الوضع اللي هي فيه، لا تخلوها في هذا الشكل، إذا تحتاجوا مساعدة مالية مستعدة أقدم. والله شفنا آلاف الأمثلة، وكلهم كل التحية، وإن شاء الله ربي يقدر هذه الجهود ويجزيهم خير الجزاء.
2: نعم دكتور، به نقطة شائعة لدى المجتمع، بحيث أنهم بيظنوا على أنه كل من يصاب بهذا المرض، سواء الوسواس القهري أو الفصام الشخصية أو الاكتئاب أو القلق أو الهلع،
3: نعم،
2: مرتبط بضعف الإيمان أو ضعف الشخصية. لو توضح لنا هذه النقطة للمجتمع، لأن نعم، للأسف المجتمع شائع لديه هذه النظرية الخاطئة.
3: نعم، في كل الدراسات التي عملت على المجتمعات الدينية، يعني هو على المجتمع بشكل عام، لكن لوحظ انتشار هذه الأشياء الأمراض عند اللي عندهم زيادة إيمان، سواء المسيحيين والمؤمنين بالإنجيل أو المسلمين المؤمنين بالقرآن، لاحظوا أنه اللي عنده وازع ديني يكون عنده ألم نفسي أكثر، ارتباطه بالله وخوفه من الله وخوفه من العذاب يكون عنده فعلا في الأخير كم هائل من القلق، كم هائل من الاكتئاب حتى، وفي البعض توصل لحد الفصام، أنه يبدأ يتوهم أنه بيدخل النار لو أكلت هذا الشيء، أكلت عادية لو أكلتها بيدخل النار، خوفه من الله يجعله عرضة للمرض النفسي.
2: نعم،
3: يعني يكون عنده طاقة هائلة في التفكير وفي تحليل الأشياء. الشيء الديني اللي هم متسامح فيه يعتبره غلط، فيتألم من أبسط الأشياء. فأنا ما أقولش أنه عندهم ضعف إيمان اللي عندهم أمراض نفسية، عندهم مثله مثل المجتمع، لكن ألمهم خوفهم من الله ممكن يخليهم عرضة أكثر لهذه الاضطرابات. ومجرد أنه مثلا يعالج جلسة نفسية أو اللي نسميها جلسات الدين، أن احنا نخليه يروح عند شيخ عالم في القرآن أو عالم في الدين ويشرح له هذه الأشياء، نلاحظ فعلا أنه هدأ. لذلك أنا رسالتي أنه لا يمكن دائما اتهام ضعف الدين عند هذا الشخص. واحد يصلي الفروض في أوقاتها، يصلي السنن، يصوم النوافل، يصوم رمضان ويتصدق ويعمل، ومع ذلك نلاحظ أنه عنده أو عندها اضطراب من نوع آخر، فما شيش أبدا هذا الربط، يعني أنه عنده ضعف ديني. الإنسان هو من عامة المجتمع المدين وغير المدين، لكن اللي عندهم ارتباط والله سبحانه وتعالى وفي أي دين، نلاحظ أن عندهم قلق أكثر واكتئاب أكثر، لأنه أحيانا يكون عنده فهم خاطئ لآية معينة أو لحديث معين، فنلاحظه هنا يكون واقع تحت ألم وضغط نفسي شديد، إلى أن توضح له الصورة هذه.
2: نعم،
3: سواء عن طريق علاج أو جلسة نفسية أو جلسة مع عالم دين. نعم، في طبعا نوع من الأنواع اللي هو الجلسات النفسية، اللي هو العلاج بالعمل، العلاج بالدروس الدينية، هذه كلها توجه للمهتمين، خاصة الدروس الدينية توجه للي عندهم ارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.
2: نعم، ولذلك دكتور المجتمع في هذا الجانب، البعض يعزف عن زيارتكم أنتم أطباء الأمراض النفسية والعصبية بحجة يعني على أنه معيبة في حقي أني أسير أتعالج وأنا رجل دين ولا وأنا متعلم ولا متفكه ولا صحيح. أكاديمي
3: صحيح. يعني أكثر الناس عزوفا عن الأطباء النفسيين هم المتعلمين والمتدين. يعني المتعلم يقول ليش بيجي المرض والمدين يقول ليش بيجي المرض. المرض هذا سبحان الله له نسبة انتشار محددة تقريبا في كل شعوب العالم. يعني مرض الفصام هذا بحدود ما بين من كل 100 لنقل من كل 1000 في حوالي 70 واحد إلى 80 واحد عندهم مرض الفصام.
2: والاكتئاب تقريبا 25% صح؟
3: لا الاكتئاب بحدود يعني تزيد عن هذه النسبة توصل ممكن إلى 2%. الوسواس القهري إلى حدود 3%. يعني هذه الاضطرابات موجودة في كل طوائف المجتمع حتى من الطفولة موجودين بنسب أقل أو في الكبار اللي هم بنسب أكبر، لكن النسب هذه تقريبا موحدة عند كل شعوب العالم.
2: نعم، ولذلك دكتور أنتم توجهون رسالتكم للمجتمع بضرورة التوجه إلى الأطباء واستخدام العلاج حتى يقرر الطبيب متى يوقف.
3: نعم، أنا دائما أنصح أنه ليس العيب أن تصاب بالمرض النفسي. المرض النفسي مثله مثل أي مرض، يعني أنا شبه أحيانا حتى بالتهابة الحلق.
2: نعم،
3: بيجي لك بشكل أو بآخر، خاصة في ظروف مثل اللي عشها أخواننا في كل الجمهورية اليمنية. لكن العيب أنك تنتظره وهو ينهش في لحمك وفي عقلك وأنت تتفرج عليه أو أبوك تتفرج عليك أو أمك تتفرج عليك. لازم التوجه إلى الطبيب في أول المراحل وليس في آخر المراحل. ما وديش ابني أو بنتي وقدها يعني في وضع خطير، يعني ما قدها تفكر في الانتحار أو قد ولدي يفكر في إيذاء عمه أو خاله أو كذا. يعني كل ما رحت أبكر كل ما أتجنب نتائج كارثية للمرض. المصيبة في المرض النفسي خاصة اللي هم مرضى الفصام إنهم ممكن يذلوا للمجتمع، مرضى الاكتئاب ممكن ينتحروا.
2: نعم،
3: وبنسب مهولة. يعني من من من من كل 100 مريض اكتئاب 40 حاولوا الانتحار.
2: الله.
3: 10% منهم يعني ما بين 4 إلى 5 إلى 10 صلح النساء ينجحوا في تنفيذ الانتحار ويموتوا. طيب ليش أنا ننتظر لهذه المرحلة الخبيثة؟
2: نعم.
3: ونسمع يعني كثير طبعا عن الفصاميين اللي في الأخير يقتل ابنه أو يقتل زوجته وكل أبنائه. كم سمعنا يعني ما عاد افتحوا وكسروا باب البيت إلا وقد عمل المصيبة قبل يوم أو يومين أحيانا.
2: نعم نعم دكتور، ولذلك المستمعين الكرام التفاعل كثير والرسائل مستمرة. قال دكتور لو سمحت، هل القات يسبب حالة نفسية؟ لأني ما بأكله.
3: القات يحتوي على مواد اللي هي نسميها نحن شبيهة بالأمفيتامين، والأمفيتامين هذا مادة مخدرة قوية. في أول مراحل القات يعني في الشهور الأولى من استخدامه يلاحظ أنه الإنسان مزاجه يكون مكتئب بشكل شديد آخر التخزينة بالذات. يعني على المزاج اللي كان حلو كويس وقت العصر، على المزاج العكر اللي يكون الساعة 8، يعني يلعب لي بالمزاج الإنسان بشكل مرعب. ما بين ساعة وساعة لاحظنا مزاجه يختلف.
2: يعني إذا استخدم العلاج بشكل مستمر وهو بتناول القات التأثير يكون
3: أحياناً يصبح العلاج مساعد للقات في أذية المريض.
2: يعني ما ينفع.
3: ما ينفع. ما ينفع أبداً خلط المادتين الكيميائيتين هذه، لأن القات أقوى ويجر كل مادة تأثر على الدماغ في اتجاه عمله. الشيء الثاني بعد سنتين أو 3 سنوات خاصة اللي يفرطوا في التخزين، وخاصة هذا اللي برضو اليوم الشيء وجه رسالة للمجتمع الكريم إنه تخزينة الليل، هذا اللي يقول لك أنا خزن المغرب وبعدين أتعشى وأبعد تأثير القات الأول وبدأ خزن من الساعة 8 إلى الساعة 12 والبعض إلى الفجر. هذه التخزينات اللي تبدأ تلعب في مواعيد النوم وتكسر اللي هي يسموها الساعة البيولوجية، يصبح ليل ونهار ونهار وليل، هنا يبدأ يدخل الفصام. يعني تلاحظوا في آخر الليل يلوف على البيت، إيش يقول لك اسمع صوت. طيب إذا ما خزن اليوم الثاني جالس هذا طبيعي ما يسمع صوت ولا شيء. إذا القط عامل له مشكلة إنه يسمع صوت. الأخص من ذلك إنه يبدأ توهم، يبدأ يقول الآن بيهجموا علي ناس، الآن بيجوا علي ناس، أسمع ناس يتكلموا علي من آخر القرية. طيب أنت في بيتك على بعد 200 متر، إيش اللي سمعك الناس اللي في أول القرية؟ فيقول لك أسمع أصواتهم، تأكد أنهم تأمروا علي. يعني انتقل القات من مادة تأثر لي على المزاج إلى مادة تأثر لي على الواقع.
2: نعم.
3: يبدأ يتوهم ويسمع أصوات. إذا ما خزن يقول لك طبيعي، أبوه اللي فيه قال لي والله إنه أحسن ولد من أولادي. لكن إذا خزن يصبح أسوأ ولد من أولادي، يصبح يتوهم، يصبح قلق، يصبح يفتح علينا الأبواب. يعني ممكن يفتح الباب على أبوه يشوف من اللي يتكلم داخل الغرفة. تمام، طيب كانوا نايمين وشافهم افتزعوا، أنتم جالسين تتكلموا علي. تمام، ممكن يمددوا على والده على والدته، خاصة إذا هو مثلا يعتقد أن أحدهم هو اللي علم الثاني عليه. فهي شوية تشوف ضرب أمه على رأسه تكون عجوز عمرها 70 سنة وهي تبكي وتصيح له يا ابني والله ما تكلمت. طيب اليوم الثاني منعوه من القات، تلاحظوا زي الوردة ما شاء الله يعني كويس ولا في شيء. فإذا القات مادة تأثر للأمانة يعني.
2: نعم دكتور، في هذا الموضوع قال السائل على أنه بيتم استخدام العلاج والبتة 6 أشهر طبيعي، ثم يتفاجأوا بعد فترة على أنه عاد له المرض من جديد بصورة أسوأ.
3: نعم، تعريف أن معظم الأمراض النفسية ما تحصلش يعني بشكل متصل، تحصل على شكل نوبات. فأنا النوبة الأولى علقتها وكانت تأخذ اللي فترة العلاجية 6 أشهر، بعد 6 أشهر أخرى، بعد سنتين، بعد 3 سنوات ممكن تحصل نوبة أخرى. هنا ما فيش يأس، بنرجع للكورس العلاجي، ممكن عبارة عن علاجين، وبعد 6 أشهر برضو بيتوقف، قد تختفي النوبة بشكل كامل وقد تعود. وهنا بس فقط المطلوب ان احنا نرجع نستخدم العلاج.
2: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم دكتور، معنا مريض يجي يجابر نفسه ويضحك وهو وحده ويتوهم، ما هو التشخيص؟
3: اذا كان اللي هو دائما مرتبط مع تخزينة القات، فهذا اللي نسميه احنا فصام القات، اللي يسموه الكات انديوس سايكوسيس، مثله مثل الحشيش يعني. اما الذي مثلا طول اليوم وطول يعني سواء مخزن ولا مش مخزن، هنا نتكلم على مرض الفصام لوحده.
2: نعم. ايضا قال السلام عليكم دكتور، معنا سؤالين، به واحد بيجلس يتوضا ساعه نص ساعه وظن دائما ان الضوء ينتقض. السؤال الثاني، به واحد يظن ان الناس من حوله يستضعفونه، يظن انهم يبصرونه ضعيف، ولو سمحتون الشيء رقم الدكتور. طبعا حاضر، عن نرسل رقم الدكتور لكل المتصلين بخصوص موضوع الوضوء، انتم ذكرتم الوسواس القهري.
3: نعم، ووسواس النظافه أو اللي عندهم اعتقاد أن عندهم سلس البول، هو أيضا من الأفكار الوسواسية.
2: نعم.
3: إنه يشعر إنه في قطرات من البول تخرج من دبره، عفوا من من من الأمام فجو. أو اللي هو غاز يخرج من الخلف، فدائما يكرر الوضوء على هذه الفكرة الوسواسية. إذا كانت في البداية فالمطلوب فقط إنه يزور معالج نفسي ويحددوا له سلوكيات تساعده إنه ينشغل عن هذه الأفكار. وإذا هي قد لها لنقول 2-3 سنوات، هنا الأفضل إنه يبدأ يتعالج بالأدوية. بالنسبة للي
2: السؤال الثاني الذي هو بيظن أن الناس يستضعفوا،
3: عادة هذه مرتبطة بفكرة اكتئابية ومش وهم في الناس، فقط أنه أنا إنسان ضعيف والناس يستضعفوني، هذه أيضا مرتبطة بالاكتئاب. ويفضل أيضا أنه يعتبر هذا من أنواع الاكتئاب الخفيفة. أيضا المطلوب ليس أدوية، المطلوب جلسة مع نفسية مع معالج نفسي.
2: نعم. أيضا السلام عليكم دكتور، عندما الشخص يظل يكلم نفسه دائما، هل هذه حالة نفسية؟
3: إذا هو دائما بقات بدون قات ونحن متأكدين أنه ما يتعاطش مادة الحشيش، إذا هنا ممكن نتكلم على فعلا ممكن إصابة بالفصام، وهذه يحددها الطبيب نفسي يزوره.
2: نعم. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: نرحب بكم مجددا دكتورنا العزيز. وصلنا إلى نقطة علاج الفصام أو الانفصام. نعم. أو ما يسمى بعض المجتمع أول ما يحصل للمريض أعراض ونوبات بيتم إسعافه، مثلا ولو هو في البداية بيتم إسعافه إلى شيخ ويقرأ عليه ويلطمه، خصوصا هؤلاء المطاوعة.
3: نعم.
2: رسالتكم للمجتمع في هذا الجانب.
3: نعم. أنا عندي إيمان شديد إن ما يصاب بالإنسان بالمرض النفسي إلا الإنسان العزيز، الإنسان القوي في فترة ما هو بخير. شوية جاله اكتئاب أو وسواس قهري أو فصام بسيط في بدايته، فطبعا شخصيته ما زالت هذيك الإنسان العزيز القوي، ولو هو ضعف شوية في المراحل الأولى يأخذه الشيخ. أنا ما عندي مانع في مسألة أنه يقرأ عليه قرآن، لكن ليش يؤذيه؟ ليش تلطمه؟ لما تلطمه يروح يعود الإنسان لمنزله، يبدأ الآن يعاني من مشكلتين، مشكلة أنه ضرب ولطم بدون وجه حق، مشكلة الأولى اللي هي ما زالت ما تعالجت. فأرجو من الجميع يعني قراءة القرآن على عين رأسي، فيها خير وفيها بركة وفيها شفاء لما في الصدور، هذا أنا مؤمن فيه، لكن لا تمددك على المريض،
2: لا تخنقه،
3: لا تهينه. أحيانا صياح على ما شفت في الفيديوهات، صياح بالميكروفون لوجهه، يعني ممكن أعمل له يسموها ضوضاء بيئية تأثر على قدرته في التفكير حتى والله. فلا تخلق له مشكلة جديدة من العدم، يعود المريض ثاني مرة وقدمه منكسر أكثر ويقول لك ها الجن سيطر عليه أكثر، ونقرأ عليه ونلطمه ونعمله. اقرأ عليه، أنا ما أخذ على هذه النقطة، لكن لا تهينه، لا تضربه، لا تخنقه، لا تدعس فوق بطنه، هذه الأشياء تدمره نفسيا. يعني هو مدمر 10%، أنت تدمره 1000%.
2: نعم، نشكركم دكتور على هذه النقطة، لأن المجتمع هناك فجوة بين الجانب الطبي والمطاوع الذي مثلا بيركزوا على موضوع قراءة القرآن، وهو القرآن هو فيه شفاء، ولكن أسلوب القراءة وعدم الخنق، عدم الضرب، عدم اللطم بحجة أن داخله جني يخرجه.
3: أي نعم،
2: هذا غير صحيح.
3: صحيح
2: دكتورنا، وصلنا إلى نقطة دور الأسرة والمجتمع، وذكرتم موضوع دور الأسرة ودور المجتمع، وركزتم في دور المجتمع على الأصدقاء والمقربين.
3: نعم.
2: كيف تتعامل الأسرة مع مريض الوسواس القهري ومع مريض الفصام؟
3: نعم، مع كل الأمراض النفسية.
2: نعم.
3: حتى اللي هي نوبة الهلع أو القلق أو اضطراب القلق العام، يعني كلها في الأخير هي تحمل نفس البداية، عزلة أو تغير سلوكي أو تغير في طريقة تفكيره أو تركه العمل أو لدراسته. هذه الأشياء في البداية نحن نعتبرها تغيرات طفيفة جدا، يمكن أن تعالج بجلسة نفسية، بأربع جلسات نفسية لو كثرنا. في الحالات اللي تبدأ الأسرة يعني تعيب على المريض، تقول له أنت ضعيف، أنت مش ما تصليش وأنت صح، أنت ما تتوضيش صح، أنت يعني ينسبوها كله لمجال الدين ولضعف الدين، هنا يبدأ المريض يتألم ألم إضافي جنب اللي هو ألم المرض. أنت مش فاهم اللي يعني الشيء يصرخ من داخله، لكن في شيء مقيد له.
2: نعم.
3: في شيء ما يخليه يشرح مرضه بالشكل الصحيح، لأنه ما بيفهموا في اللحظة هذه إلا طبيب أو معالج نفسي ممكن يحدد للأسرة هذا دوركم هذا دوره. لا تعيبوا عليه أنه أصابوا المرض النفسي من ضعف أو من ضعف شخصية أو من ضعف إيمان. لا، المرض النفسي والله يصيب الملوك والرؤساء مثل ما يصيب أبسط الناس.
2: نعم.
3: فما نعيب عليه أنه أصيب بالمرض، خذه وتوجه فيه مباشرة إلى طبيب أو معالج نفسي.
2: يعني دون محاولة إقناعه أنه هذا الهلاوس والأوهام غير صحيح غير صحيح.
3: بالضبط، لا تقنعه. خذه للطبيب، هنا الطبيب يتولى هذه المهمة. إذا قلنا الأطباء النفسيين مش موجودين في كل مكان، هم كما يقال يعني ما يتجاوزوش 100 واحد على مستوى الجمهورية اليمنية كامل، لكن عندنا أيضا المعالجين النفسيين موجودين في المستشفيات، موجودين حتى في المدارس. يعني إذا شافت بنتها اللي في المدرسة بدأت تتغيب كثير، خذيها إلى عند المشرفة النفسية الموجودة في المدرسة، مش عيب.
2: نعم.
3: أو ممكن تسميها المشرفة الاجتماعية، نشرح لهم هذه المشكلة، والمشرفة هذه ممكن تحدد طريقة علاج أو ترسلها إلى طبيب موجود حوالي المنطقة، إذا الأهل يدعوا أنهم مش عارفين أنه في طبيب نفسي في المنطقة.
2: نعم. سواء تغيب ولا عدوان، يشوف أيوة. ابنه أو بنته عدواني.
3: أيوة، يا ما تغيب في المدرسة مثلا نتيجة أنه مثلا بقية الأطفال يتنمروا عليه، هنا لازم نعالجه، هو لازم نعالج مشكلة التنمر في المدرسة. في حلول كثيرة جدا أفضل من أخليه في البيت إلى أن يتفاقم مرضه النفسي.
2: نعم دكتور، العلاج طالما وإحنا ذكرنا موضوع الأسباب، طرق الوقاية، نصائح وإرشادات، بالتأكيد على أن هناك نقطة مهمة، كيف يتم استخدام العلاج للمريض المصاب بأمراض نفسية طالما وهو رأه بيشوفك على أنك أنت الخطر، وكل ما يأتي منك سواء دواء أو حتى أحيانا
3: نصيحة.
2: غذاء، أو حتى أحيانا غذاء،
3: والله صحيح.
2: إذا أعطيته غذاء أو فاكهة يظن على أنه تشيء تسممه بينه.
3: صحيح. جلسات التعليم النفسي ورفع الاستبصار المرضي عند المريض تكون أحيانا هي أثقل جزء في رحلة العلاج. إذا اقتنع المريض خاصة اللي يجي في المراحل الخفيفة من المرض أنه عنده مشكلة بسيطة ونحن نعتبرها في أول مستوى، ومش مطلوب منك أنك تأخذ أدوية مثل كانوا مرض مزمن، لا، اتوجه إلى المعالج النفسي الفلاني، هذا مختص تماما في هذا النوع من الاضطرابات النفسية، لأنه في معنا معالجين نفسيين مختصين في الوسواس القهري، في اللي هم مختصين في الاكتئاب، فأنا عارف أنا فين بوجهه، بس اسمع نصيحتي، مش اخرج من العيادة عندي وقال بادم هلا هدرة بشوفها في الانترنت، لا، كل ما رحت عند واحد خبير في هذا الموضوع، كل ما توجهت أفضل بشكل منظم ومبرمج علاجيا، إذا هنا التخلص من المرض بيكون قدرنا أقول لك ما بين جلسة إلى أربع جلسات.
2: نعم.
3: يعني خلال شهر ممكن أتخلص من المستوى الخفيف من المرض. في المستوى المتوسط هنا ممكن أستخدم الدواء، ممكن أستخدم العلاج النفسي، يعني ممكن أخليه يبدأ يجرب الجلسة النفسية، وبعد ذلك إذا ما استفدت منها ممكن أبدأ معاه بالعلاج. في المراحل الشديدة اللي مشي أحد يوصل لها إن شاء الله، العلاج النفسي له دوره بحدود 40%، والدواء النفسي له دوره 40%، وتقبل المريض للعلاجين هذا يشكل 20%.
2: نعم.
3: إذا اكتملت الحلقة الثلاثية هذه اللي هي إيمانه بالعلاج واستخدامه للدواء ومتابعته للجلسات، هذه اللي تجعل المرض بعد ذلك يختفي ولو كان شديد. فلازم المريض يكون متعاون معنا لأجل نفسه.
6: أنا لأنه المريض ما يعترف، ما مش معترف على أنه مريض.
3: بالضبط.
6: على ما قالت أحد هذا المتصل أو المتصلة، قال أكثر الأمراض النفسانية لا يعترف أنه مريض.
3: صحيح.
6: وما يرضى يتعالج، يعني إيش الحل؟ كما قلتم
3: نحن في الأخير لنا أسلوبنا معهم، اللي قد أقول لك هي أشد أكبر عقبة نواجهها، لكن لنا أسلوبنا معه. المشكلة أحيانا في الأسرة، الأسرة ممكن تبدأ تستخدم العلاج 3 شهور، أول ما يشوفوا تحسن يقول لك ليش عاد استخدموا العلاج، ويكونوا هم العقبة بعدين. نعم. إنه يقول لك المريض الآن ليش استخدم العلاج، أنت بس تحب إنك دكتور تجلس يبيع لنا علاجات. لا، أنا ماشي وراء قانون طبي يقول إن أول نوبة مرضية محتاجة 6 شهور علاج، لا تخالفوها. هنا المشكلة اللي تحصل، يقول لك لا الدكتور شكله مادي. لا والله ما أنا مادي، أنا أشيل المريض فعلا يخرج وينتهي منه المرض، مش عالجه نص علاج وبعد ذلك تيجي النوبة الثانية والثالثة والرابعة، واللي تخلي المرض بعدين
6: أسوأ.
3: علاج مرض مدى علاجه مدى الحياة
6: أسوأ، كما قال المتصل المرسل قال. نعم. أنه بترجع أسوأ لأنه ما استخدمش الجرعة كاملة حل جذري.
3: بالضبط. نحن أنا عادة أشبه هذا المرض بمرض السل. مرض السل الكورس العلاجي حقه ما بين 6 شهور إلى سنة.
6: نعم.
3: إذا أخذ العلاج 3 شهور واختفت كل الأعراض المرضية وقطع العلاج، بعد سنة بيكون السل افترس رئتين من جديد. هذا نفس الشيء، اللهم الافتراس هنا على مستوى العقل، والعقل العضو الأهم في الجسم.
6: نعم. لذلك معنا رسالة قال بالدرجة أننا نخاف عليه إذا اختلط بالناس، ونخاف عليه إذا اعتزل في البيت. الحل كما قال لكم الدكتور إسعافه إلى طبيب نفساني واستخدام الجلسات وكل الأدوية الذي قررها الطبيب النهائي،
3: وبنفس المعدل، يعني مش يكون أنا كاتب له العلاج مرتين في اليوم وهو روح يستخدم له مرة في اليوم، لأنه يلاحظ أنه يكون خامل في الصباح، هو بيخمل فترة 2 أسبوع 3 أسابيع بعدين برجع نشاطه كما هو إذا التزموا بالعلاج.
6: نعم.
3: في الأخير الجسم يتوائم مع العلاج ويتخلص من كل الأثار الجانبية.
6: نعم.
3: فلا يكون واحد يعني يتدخل في ما كتبه الطبيب، نفذه بالحرف وانت بتشوف النتيجة ان شاء الله ترضي الله وترضي المجتمع.
6: صحيح. ايضا قال السلام عليكم، كيف المعنويات؟ المعنويات الحمد لله قوة القوة، به واحد يدخن كل خمس دقائق يدخن حبة دخان، وما بيش لا نظافة ولا يصلي ولا الى اخره، ايش المرض؟
3: والله غالبا التدخين طبعا من الأمراض المجتمعية السيئة جدا يعني، وأنا هنا ما أتكلمش على السرطانات اللي سببها مثل سرطان الرئة أو سرطان المثانة أو الجهاز الهضمي، أنا أتكلم إنه المادة الدخان هذه اللي هي تحتوي على نسبة كبيرة من النيكوتين تأثر في مستقبلات النيكوتين في الدماغ وتغير طبيعتها وتعمل حاجة اللي يسموها تشينج في السينابتيك بلاستيسيتي، يعني يصبح الدوبامين مش قادر يشتغل شغله، وبالتالي تكثر مستقبلاته في الـ في الـ في الـ

0: اللي في طبيعة عمل الدماغ. الغريب يا أخي فارس أنه علاجة قوية جدا زي الأولنزابين اللي يستخدم في علاج الفصام يقل تأثيره بشكل مرعب، لأن الدخان بعد ما تراكم في الدم بكميات كبيرة يبدأ يأثر لي على إنزيمة الكبد المسؤولة عن تكسير السموم أو الدواء أو شيء. فالدخان مع الأولنزابين يهيج الإنزيم اللي يكسر الأولنزابين وتقريبا ينهيه. يعني أنا أعطي له 20 ميلي جرام الدخان لوحده، مجرد ما يوصل الأولنزابين إلى الكبد تقريبا ما يخرج منه إلا 2%. فأنا أتكلم على مادة النيكوتين الموجودة في الدماغ اللي تشل عمل الدماغ أحيانا تماما وتغيره بشكل كبير. يعني فما لازم هذا اللي يدخن يعالج كمدمن نيكوتين. وطبعا إدمان النيكوتين معروف، يعني مثله الآن مثل إدمان الكحول والحشيش. إذا هو مدمن بهذا الشكل لازم نقصين عالج مشكلة الإدمان.
1: نعم.
0: وبعد ذلك نتكلم إيش اللي مصاب فيه.
1: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها نحن، وبالتأكيد على أن استفاد مستمعين الكرام.
0: أشكركم أيضا لجهودكم الإعلامية طيبة جدا صراحة. أنا بعد خانة الأول قلت ممكن يتقي بعد 6 شهور، ما شاء الله عليكم قد عدش الشهر وهذا اللقاء الثاني. وأتمنى الجمهور الكريم يستفيد جدا من هذه النصائح، والتي أتمنى أنهم يأخذوها بعين الاعتبار، لأن والله إن أنا هدفي دائما خدمة المريض وأسرته ومجتمعه. أشي المريض يعود إلى أسرته وهو منتج مبدع مش محطم ومهمل في زاوية في البيت.
1: نعم، نشكركم الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. بإمكان مستمعين الكرام أخذ رقم الطبيب من عند أختنا المخرجة للاستفسار عنه. عيادتكم فين يا دكتور؟
0: معي اللي هو عيادتي في شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، ومعي مستشفى التعافي اللي هو في فقع عطان خلف قاعة القمة وجوار نادي إفرست. إنما أخذوا تلفوني في حيانا استشارات سريعة،
1: يأخذوا تلفونك استشارات، وإذا معهم مرضى يجول عندك ويقولوا لك احنا سمعناك في إذاعة أفاق.
0: نعم،
1: وأنت عنايتك بكل من يأتي إليك من طرف إذاعة أفاق.
0: حتى في استشارات خفيفة ممكن توصلني من الأرياف، ما تحتاجش إنهم يزورون هنا.
1: نعم،
0: في صنعاء.
1: أيوه،
0: ممكن
1: الأرياف.
0: أنصحهم بشيء، ممكن مثلا إذا هم في ريف في الحديدة أقول لهم زوروا الدكتور أيمن علوان أو الدكتور عبد المجيد علوان. إذا هم في إب أقول لهم زوروا الدكتور عبد الله طامش أو الأستاذ معاذ. إذا هم في ذمار أقول لهم زوروا الدكتور هادي مقلي.
1: إذا هم في حجة؟
0: في حجة في معالجين نفسيين، لكن والله ما أتذكر اسمهم الآن. في صنعاء أيضا، صنعاء كبيرة. يعني إذا هم مثلا في طرف صنعاء وأنا في طرف صنعاء، يعني
1: تدلهم على أقرب طبيب.
0: أقرب طبيب، يعني بدل ما هم مثلا بيأخذ في المواصلات بس إذا هي باصات 600 ريال أقول لهم زوروا الدكتور الفلاني في المكان الفلاني. وإن شاء الله ننجح جميعا كمعالجين كأطباء نفسيين، نحن نخدم الناس.
1: شكرا لكم دكتور. شكرا
0: لإذاعتكم الكريمة صراحة.
1: الله يرعاكم. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة في مواضيع أخرى سنناقش الأمراض جميعا. كل أسبوع نناقش مرض أسبابه وأعراضه وطرق الغاية منه وعلاجه مع أطباء وأخصائيين كثر. كما نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا. وبإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الوعي والبصيرة
1: آفاق
0: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. شنو بعض الناس في الصلاة لا يستقر، روح فضوى قاعد، روح الصلاة الإخلاص، روح الصلاة الخشوع. أتي لكم آية في سورة الشورى، ومن آياته أنك ترى الأرض بتشاهدها ترى خاشعة ساكنة مغبرة، هذا كيف قال؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت كأنها تحرك ماء، تجي الأشجار والرياح وإذا هي تتمايل الزهور تحركت. فإذا الخشوع والسكون، لو خشع القلب لخشعت الجوارح. لما في الصلاة تتحرك وتعبث وتأتي بحركة ليست من أحكام الصلاة ولا من واجباتها ولا من سننها ولا من مندوباتها، وإنما هو عبث. ما يزال الله مقبلا على عبده المصلي، فإذا التفت لم يقبل الله عليه. وأشد الناس سرقة إنما سئل، قال من لا يتم صلاته ركوعا إلى آخر الحديث على إنسان. ولذا قالوا يندب للإنسان أن يمت ببصر محل سجوده ولا يلتفت بنظر إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى يمين أو إلى شمال. هذا كله مخالفة، هذه مزيحة للخشوع. حاولوا، لأن من شب على شيء شاب عليه. يحاول يطبع الإنسان. العسكري في بعض الدول يبقى مستقي 6 ساعات، كم في روسيا في عدل الاتحاد السوفيتي الذي هو بيحرس جبريليل من الإستاني، 6 ساعات تقف الحمامة على رأسه ولا تشعر أن تحتها إنسانا، كأنه صنم. وأنت لا تستطيع أن تبقى خاشعا ساكنا متأملا مدة ما تجيش 10 دقائق 7 دقائق. حين عقولنا يا خبرة، لما في الدنيا احنا حاذقين وما في ديننا مفرطي. الخشوع وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. سنو كبير ما بش خشوع. الخشوع يا عباد الله دلالة الخشوع تنهاك عن أكل الحرام، تنهاك عن موالاة الظالم، تنهاك عن الفحشاء. إن الصلاة تنهى، يعني المقبولة. وجاء في حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا. وفي حديث رواه الغزالي وغيره، حديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. سلسل على عجيبه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بعد قالوا العاقبة الخشوع يا عباد الله لا تفوت. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة والأمانة في الأعمال. هذا يولى ينهب، وهذا يتحيل على المال العام، وهذا يقول انتيها تيلي من العامل انت وهي ما كنوا زكا يقسمها. قال وانا عامل. من عينك عامل؟ من هو؟ قال مالك. قلنا هو مخاطب يدي ما عنده ولا يحل لك كرش، هذا لا هو من التول معين وما بش معك معاه، وانت عادك حد لها شرون ما شو بتأول على ما تشتي ودعمر من ظهرها وداخل حق الله وحق خلقه. بعدها يجي وقد معه في جبهته محل السجود ترى من مسافة، وإن هذا قد السواد حق جهنم. لو هي صدقيه إني منعتك من الحرام، منعتك من المعاصي، جعلت خوف الله بين عيناي. قالوا إني نمله، يعني مع الهدهد. حينما أخبر من أخبر الهدهد بأن نبي الله سليمان عليه السلام هدد الهدهد كما أخبر القرآن، أخبر بين شيء أي يحبسه أو يذبحه أو يعذبه. دخل متعلم تعليم من النبي، قال يا نبي الله اذكر موقفك بين يدي الله فأغمي علم من خوف الله. هنا بنسمع الكلام منها هنا ويخرج منها هنا، أو المتكلم يتكلم من هنا إلى هنا. نري كلاما مترجما، كلاما يسمعه الإنسان ويعمل به. يا أيها الذين آمنوا لم كبر مكتا غضبا أن تقولوا ما لا تفعلون. أعينوا أنفسكم بالدعاء، أعينوا أنفسكم بالإقبال على الله، أعينوا أنفسكم بصلاة ركعة كل ليلة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على أموركم، وما أهمكم وما داهمكم وما نزل عليكم وما خفتم من باطنا أو ظاهرا، فإن الله يعلم على سرائركم ومطلع على أحوالكم، لا يقبل إلا طيبا لأنه طيب وخلق الطيب وينسب إليه الطيب. هيبصروا، قلنا الفعل الكثير يفضل الصلاة، هيبصروا هذا مهمة. أنا بين صلي وبجانبي واحد، كما علم النبي بن عباس أين يقف حينما يصلي بجوار واحد، قال عن يمينه، فجاء آخر ليصلي بجانبنا، صرنا ثلاثة. إذا صار الإمام اثنين فعلى الإمام أن يتقدم أو يتأخر بجواره إلى الخلف، لكن بسروا إذا أخذوا يخضع خطوتين ويوقف حتى يفرق ثم يخضع، أما يواصل بين الخطى فكأنه يمشي في شارع عطل كل ساعة. هذا مهم، بسروا معنا مسألة مهمة. أنا بين صلي فرادها صلاة العشاء، المفروض في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية أن أبقى محلي لأداء التشهد الأوسط، سهوت أو نسيت فقمت إلى الثالثة ولم أتذكر أني لم آتي بالتشهد إلا وقد قمت إلى الثلاثة، لو عدت إلى أداء التشهد الأوسط عاد بطل صلاتي. لماذا؟ لأن التشهد الأوسط سنة، والسنة إذا تركت هناك عوض عنها وهو سجدة السهو. لكن معنا مسألة، أنا بين أصلي بكم صلاة العشاء، هذا المؤتم قام في الثانية ولم يأتي بالتشهد الأوسط، وأنا وقفت لأداء التشهد الأوسط فنزل وأداء صلاة الصحيحة. لماذا؟ لأنه نزل متابعة للإمام، ومتابعة الإمام واجب حتما. فضونا ذولا واحد بيصلي الفجر، هدو عجي لكم إن شاء الله. هيبصروا معانا المرأة حينما تصلي، الرجل يندب له حال القيام، قلت لكم أن يجعل نظره إلى محل سجوده، المرأة ماشي تنظر إلى بين رجليها، الرجل حينما يبقى واقفا يجعل ما بين قدميه بما يكفي لدخول حمامه، المرأة ماشي تضم ما بين رجليها، تضم ما بين رجليها، تتحفز كما قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أذان عليها ولا إقامة، لكن لو أذنت يسمى ذكر من جيز الذكر. إذا ركعت لا تسوي ظهرها مثل تسوية الرجل، بل أخف من ذلك بكثير، يجوز لها أن تغطي جبهتها، وعلى الرجل أن يحسر وأن يرفع المانع من تمكين الجبهة من الأرض، هذا احفظوا عليها. إذا سجدت الرجل يندب له أن يجعل راحتي يعني يديه بإزاء صدغيه، وأن لا يقع بما قع الكلب، أن يطرح يعني هذا حق العظم، سواء المرأة أن تسجد بجانب فخذها، والرجل يندب له أن يفرق ما بين الفخذين والبطن. هيبصروا بالمسألة، هل يندب له أن يعني حينما ينزل من الاعتداء إلى السجود أول يصل بركبتي أو بيدي؟ هناك حديثة كما جاء عند أبي داود وغيره في رواية بيدي وفي رواية بركبتي، أقول لكم عمل النبي هذين الأمرين عمدا ليعلمنا سواء نزلت بيدي أو بركبتي كلاهما صحيح ولا حرج ولا فضل لهذا على هذا، ولا تشديد تقدم اليد قبل الركبتي أو أن تنزل الركبة قبل اليد، لا حرج ولا غمة ولا خوف. مفهوم هذا؟ سروا عب المسألة، إذا كان رجل بمفرده وليس بجانبه رجل لا يصح أن يصلي بالمرأة بمفردها، صلي وحده وحده. إذا أراد أن يصلي بزوجته يأتي رجل أو طفل بالغ بجانبه وهي خلفه، ولو وحده خلفه ما تجيش جنبه خلفه، لأن النبي علمنا وقال شر نساء شر صفوف النساء المقدم وشر صفوف الرجال المؤخر. إذا هناك رجال ما بيش إشكال ولا شيء، لا يصح للمرأة أن تؤذن من شرط المؤذن أن يكون رجل، لا يصح للمرأة أن تصلي بالرجال، يصح للمرأة أن تصلي بالنساء كما قلت لكم في حديث أم المؤمنين أم سلمة، مفهوم هذا؟ أظن هذا. بعض الناس يصلي إماء وهو بالسر ولا البنطلو، يندب لي يغطي الشعر، يندب له أن يغطي الشعر ويصلح لأنه قد عورة مسورة لكن مكروهة، ويندب لي يغطي. أما الثوب الأبيض الرقي، إذا كان الرجل لابسا لسروال تحت هذا الثوب فصلاة صحيحة، أما إذا كان بهذا الثوب منفردا وعورة بادية يعني لون بشرته فصلاته غير صحيحة، أو كان ثوبه مخزقا مخرقا يغطي يندب للإماء أن يكون حال صلاته بالناس مغطيا رأسه، وإذا صلى ورأسه مكشوف فصحيحة ولا حرج في ذلك، هذا ما بش فيه خلاف ولا شيء، سواء هذا ما بش فيه. الحاذق لأنه قالوا كل ما يؤذي الإنسان أو يشغله يندب له أن يتجنبه، ولذا قالوا جنبوا مساجدكم صبيانكم لأنه قد يشغلك معك طفل صغير جدا تخشى أن يضيء أو أن يقع في بركة أو إلى آخره، كذلك كل ما يؤذي. بعض الناس يجعل كوته وحكه هذا يعني معلقا عليه وفي فلوس، لو سقط على الأرض لبقي يعني فكر مشغول خوفا أن يأخذ الكوت أو الفلوس. كذلك فضوى هذا مهمة، فضوى قاعدة، بعض الناس يأتي وهو يصلي ومع التلفو يندب لك أيها المصلي أن تصمته أو أن تغلقه حتى إذا رن وأنت في الصلاة فلا يجوز لك أن تعبث وتحرك وتخرج وتطف، هذا قد وفع قد يتصال قد بطلت الصلاة، طفيه ولا صمت اكتب. أما أنه يخرجه ويبزره هذا ما عادش مصلي، شي صلاة هذا. قالوا كان في أول الإسلام يجوز للمصلي أن يأكل ويشرب ويجيب السلام حتى نزل قوله تعالى كما رواه الإمام القاسم محمد بن العصام وغيره، فقوموا لله قانتين خاشعين، فمنعوا من كل هذه الحركة، منعوا من هذه ولزمهم الصمت والخشوع، وكانوا المثل الأعلى للسكوء والخشوع. رزقنا الله الخشوع ووفقنا للخير كله وجنبنا من الشر كله، ونسأله أن يجعل صلاتنا وأعمالنا مقبولة بحق النبي وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين، ونور بالقرآن العظيم قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا، ووفقنا به لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأرض واليابسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضعها وهيئها للأنام ومدها وسطحها ودحاها وطحاها لتكون مبوئا مناسبا لحياة الإنسان، وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان. ومن أهم سمات هذه اليابسة هو الجبال، هذه الجبال العظيمة والخلق الكبير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المخلوقات العظيمة على عظمها وكبر خلقها وتعاظم أجسامها لم تكن قابلة لأن تتحمل